0: على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل أن ينام الإنسان وقد أصلح ما بينه وبين ربه، سامح من استطاع واستغفر من ذنبه ورد قلبه إلى الله. فالدنيا مهما طالت قصيرة، والعبد لا يملك فيها إلا عمله ورجاءه.

في رحمة ربه. اللهم يا واسع الرحمة ويا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا أبواب لطفك. إخوتي، من أعظم صور الهداية أن يهديك الله إلى التوبة بعد الذنب، يوقظ فيك الندم ويجعلك تستغفر ويدفعك للرجوع. بعض الناس يظن أن الشعور بالذنب شر كله، لكنه قد يكون رحمة إذا قاد إلى التوبة. المصيبة الحقيقية ليست أن تذنب ثم تبكي، بل أن تذنب فلا تشعر، أن تخطئ ولا يتحرك فيك شيء، أن يبرد القلب حتى يستوي عنده القرب والبعد. فإذا وجدت في قلبك ألما بعد التقصير فاحمد الله، هذا الألم علامة حياة، لا تجعله يأسا بل اجعله عودة. الشيطان يريد من الذنب ذنبين، ذنب المعصية ثم ذنب اليأس، أما المؤمن فيجعل من الذنب باب رجوع، يقول: يا رب أخطأت فاغفر لي وأعني ألا أعود. وقد يعود فيضعف مرة أخرى، لكنه لا يترك الباب، يظل يطرق حتى يفتح الله له. إخوتي، الهداية تحتاج مجاهدة، ليست دائما شعورا جميلا ولحظة مؤثرة. أحيانا تكون الهداية أن تقوم للصلاة وأنت متعب، وأن تغض بصرك وأنت قادر على النظر، أن تمسك لسانك وأنت قادر على الرد، أن تترك مالا حراما وأنت تحتاج المال، أن تعفو وأنت مجروح، أن تصبر وأنت تريد أن تنهار. هذه هي الهداية في ميدان الحياة، لا في الكلمات فقط. الطريق إلى الله ليس مفروشا دائما بالسهولة، لكنه مليء بالرحمة، كل خطوة فيه محفوظة، كل مجاهدة يراها الله، كل مرة تختار فيها رضا الله على هوى نفسك يزداد في قلبك نور لا تراه بعينك، لكنك تشعر به في طمأنينتك ووقارك وسلامك الداخلي. قد يمر الإنسان بفترات ضعف لا يجد فيها حلاوة العبادة كما كان. لا تيأس، القلوب تتقلب، المهم ألا تترك الطريق، اثبت ولو بلا شعور، صلي ولو كان خشوعك قليلا، اقرأ ولو كان قلبك مشتتا، استغفر ولو غلبتك الغفلة. فالذي يستمر واقفا على الباب يوشك أن يفتح الله له. والهداية ليست مشاعر فقط، بل هي وفاء مع الله في الرخاء والفتور، في الحضور والغياب. أيها الأحبة، من أجمل ثمار الهداية أنها تمنح الإنسان بصيرة، والبصيرة غير البصر. البصر يرى الأشياء، أما البصيرة فترى حقائق الأشياء. البصر يرى مالا كثيرا، والبصيرة تسأل: هل هو حلال؟ البصر يرى منصبا، والبصيرة تسأل: هل أعين به على العدل أم أظلم؟ البصر يرى شهوة، والبصيرة ترى عاقبتها. البصر يرى خصومة، والبصيرة تقول: لا تظلم فالله يرى. الهداية تجعل الإنسان لا ينخدع بكل بريق،
يعرف أن بعض الطرق نهايتها تعب ولو كان أولها لذة، ويعرف أن بعض الطاعات أولها مجاهدة لكن نهايتها نور. لذلك كان المهتدي أهدأ في اختياراته، لأنه لا يقيس الأمور بلحظة عابرة فقط، بل بعاقبتها عند الله.

أيها الأحبة، للهداية أثر عظيم في البيوت. البيت الذي يهتدي أهله إلى الله ليس بيتاً بلا مشاكل، لكنه بيت يعرف كيف يعود. إذا أخطأ أحدهم اعتذر، وإذا غضب تذكر الله، وإذا ضاقت الحياة لجأوا إلى الدعاء. إذا دخل المال نظروا في حلاله وحقه. إذا تربى الأبناء تربوا على محبة الله لا على الخوف الجاف فقط. الهداية تجعل البيت أرحم، والكلمة ألطف، والقلوب أقرب. ما أجمل أن يدعو الإنسان لأهله بالهداية، يدعو لابنه وابنته، لزوجه وزوجته، لأخيه وأخته، لمن يحب ومن يخاف عليه. لكن مع الدعاء لا بد من حسن الأسلوب. لا تكن سبب نفور لمن تريد هدايته. لا تقدم الدين بوجه قاس. لا تجعل النصيحة إهانة. الهداية من الله، لكنك قد تكون مفتاحا لها إذا حملت الرحمة، وقد تكون حاجزا إذا حملت الغلطة. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الناس قد ينفضون من حول النبي لو كان فظا، فكيف بنا نحن؟ من أراد أن يكون سبب هداية فليتعلم الرفق. الكلمة الطيبة قد تفتح قلبا كان مغلقا، والدعاء الصادق قد يسبق النصيحة، والقدوة الحسنة أبلغ من آلاف الكلمات.

أيها الأحبة، الهداية ليست ذكرى قديمة نقول اهتديت وانتهى الأمر، بل هي سؤال دائم: هل أنا اليوم أقرب إلى الله من الأمس؟ هل ازداد في قلبي نور؟ هل تحسنت أخلاقي؟ هل قل ظلمي؟ هل أصبح لساني أطيب؟ هل صارت صلاتي أحب إلي؟ هل صرت أسرع إلى التوبة؟ الهداية الحقيقية لا تجعل الإنسان معجباً بنفسه، بل تجعله أكثر خوفاً ورجاءً، أكثر تواضعاً، وأكثر شكراً. إذا رأيت من هو بعيد فلا تشمت، وقل الحمد لله الذي عافاني، واسأل الله له الهداية. وإذا رأيت من هو أسبق منك في الخير فلا تحسد، وقل اللهم زدني من فضلك وبارك له فيما أعطيته. فقلوب العباد بين يدي الله، والفضل كله لله. إخوتي، الهداية نور، ومن فقد النور تعثر ولو كان الطريق واسعا. والهداية رحمة، ومن ذاق الرحمة رق قلبه واطمأن. والهداية رزق، بل هي من أعظم الأرزاق، لأن المال بلا هداية قد يطغي، والعلم بلا هداية قد يضل، والقوة بلا هداية قد تظلم، والجمال بلا هداية قد يفتن. أما الهداية فتجعل كل نعمة طريقا إلى الله، فلنكثر من الدعاء: يا رب اهدنا، اهدنا إذا تحيرنا، اهدنا إذا غضبنا، اهدنا إذا اخترنا، اهدنا إذا تكلمنا، اهدنا إذا ضعفنا، اهدنا إذا أذنبنا.

أنتنا، اهدنا ثم ثبتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا هادي القلوب، اهدي قلوبنا لنورك، واشرح صدورنا لطاعتك، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن هدى لنا، والصلاة راحة لنا، والتوبة بابا مفتوحا بيننا وبينك. اللهم اهد ضال المسلمين، وثبت المهتدين، وارحم ضعفنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
8: أنت تستمع إلى جدة.

0: ريشة.
1: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دين سعد وإمام بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. بالعكس
1: خبز لا في كاربز، رز كمان كاربز، بطاطس لا تقرب ترى تسمن. وصار عندنا أحيانا متهم واحد في أي زيادة وزن اللي هي الكربوهيدرات، بس بالعكس الكربوهيدرات مو فئة واحدة، هي مجرد وجودها في الأكل يعني إن هي تسبب زيادة الوزن لحالها. في فرق بين الحبوب الكاملة، الفواكه والبقول، وبين أطعمة عالية بالسعرات والسكريات المضافة وقليلة بالألياف. وزيادة الوزن ما تعتمد على اسم عنصر واحد لحاله، الكمية، النوع وإجمال الطاقة في أكلك كلها تفرق. فمو كل ما شفت خبز قلت هذه المشكلة، أحياناً المشكلة مو الكارب نفسه، المهم إيش نختار منه وكم كميته.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
4: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البزوق. الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهدا تاريخيا.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا، الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة

ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

على بعد 20 مترا تقريبا من الكعبة المشرفة تقع بئر هي الأقدس عند المسلمين، لما تحمله من معاني دينية وقصص ارتبطت

حطت بجبريل الروح الأمين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إنها بئر زمزم، أطهر مياه على وجه الأرض وأقدسها. فما هي قصة بئر زمزم وكيف ظهرت للوجود؟

الجذور يقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. بئر زمزم. العام 2000 قبل الميلاد تقريبا، الجزيرة العربية

على أرض الجزيرة العربية وقبل حوالي 4000 عام، وعلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تسمع سوى صوت الرياح وهي تثير الرمال وتلفح وجه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر التي تحمل بين يديها طفلها الرضيع إسماعيل.

0: جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر من بلاد الشام لهذه الصحراء بأمر من الله سبحانه، وكان لله حكمة في هذا الموضوع. لكنهم لما وصلوا عند بيت الله العتيق وبدأوا يستريحوا ويستقروا، ذهلت هاجر لما شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف وبدأ يجهز نفسه عشان يخليهم ويمشي. وكان ماشي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، فكانت تناديه وتسأله: إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الموحش وتمشي؟ قالت له آخر مرة: يا إبراهيم، هل الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فردت عليه وقالت له: إذن لن يضيعنا الله. شوفوا قوة الإيمان والثقة بالله اللي كانت عند السيد هاجر.
1: وعندما سار إبراهيم وابتعد عن ابنه الوحيد وزوجته التي تركها في الصحراء، التفت إلى السماء ورفع كفيه ودعا بدعاء من قلبه المفعم بالإيمان والمحبة، فقال وعينه وفؤاده معلقان بالسماء: بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
0: من الحكم والعبر العظيمة في هذه الآية نلاحظ أن سيدنا إبراهيم بيقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يعني شيء غير معتاد ولا منطقي أنه أحد يسكن في وادي ما فيه موية ولا زرع ولا منفع. حتى كلمة زرع هنا تعني زراعة وما يزرعه الإنسان، وهذا اللي يفرق عن النباتات والأشجار اللي ممكن تكون موجودة في الصحراء بس مش مزروعة. وأبونا إبراهيم كمل وقال: عند بيتك المحرم، يعني سكنتهم في مكان ما فيه شيء يجذب الناس ولكنه عند بيتك المحرم. فكأنه سيدنا إبراهيم يقصد أنه الناس لما تجي هنا ما بتجي عشان شيء، بتجي علشان بيت الله مش للمنفعة المادية. ولذلك قال سيدنا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.

ثم يرحل إبراهيم عليه السلام، وتظل الأم ورضيعها وحيدين في هذه الصحراء حتى ينفد منهما الماء والسد، ويبدأ الرضيع بالبكاء من الجوع الذي يكاد أن يقتله. فتجزع هاجر وتبدأ بالهرولة بين جبلي الصفا والمروة.

0: الصفا والمروة دول جبلين قبال بعض، بينهم حوالي 400 متر تقريبا. فكانت أمنا هاجر تطلع على قمة كل جبل منهم وتطالع يمين وتطالع شمال، تدور أي حاجة، أي شيء، بشر، حيوان، موية، أي شيء، علشان تنقذ رضيعها هذا من الهلاك. وفضلت تروح في المسافة هذه وتيجي بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه تخيلوا هذه المسافة 400 متر، ولكنها لأنها أم كانت تروح جبل الصفا وتروح جبل المروة تبحث على رضيعها عن أكل أو عن موية بدون ما تشعر. وكانت ديك الأرض في ديك الأيام عبارة عن رمل وحجار وصخور، ما هو زي الوقت الحاضر عبارة عن رخام وبلاط ومكيفات.
1: حتى إذا أكملت 7 أشواط بين الصفا والمروة توقفت لترى العجب وترى المعجزة الإلهية. الله أكبر، الماء يتفجر بين قدمي الرضيع.
0: أراد الله برحمة منه أنه ينزل رحمته عليهم، فأمر جبريل اللي همز الأرض بعقبه فتفجرت ماء زمزم بين قدمي الرضيع إسماعيل. الموقف كان مهيب هنا جدا يا جماعة، والمعجزة حصلت، والرحمة اللي كانوا ينتظروها من الله حصلت ووضحت. رضيع يبكي له كم ساعة شوية ويموت، وأمه لم فطر قلبها عليه وهي تجري من جبل لجبل عشان تنقذ ولدها، فجأة تتفجر الموية من تحت رجول إسماعيل، وأمه تشوفه من بعيد وتفرح وتقوم وتجري مذهولة وفرحانة وشاكرة لله على نعمته ورحمته اللي أنعمها عليهم.
1: ومنذ تلك اللحظة كانت زمزم وكانت تاريخ، ويشرب الرضيع ويرتوي وتشرب أمه.

من فرحة سيدتنا هاجر ومن خوفها إن الموية لا تضيع، بدأت هاجر تحوق الموية كده بيدها وتحاوطها وتقول زم زم، يعني تقصد الموية تتلم كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المبهج والتاريخي: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين. يعني كان صارت الموية باينة كده فوق الأرض، مش جوة الأرض أو في وسط بير. وبكذا يجي دائما الفرج بعد الصبر والاستجابة بعد الدعاء والأخذ بالأسباب.

0: بعد ذلك التاريخ كان نفر من قبيلة جرهم تمر بالقرب من ذلك الوادي، فرأوا الغربان تحلق بالسماء فعرفوا أن هناك ماء، واستغربوا ذلك كثيرا لأن هذه المنطقة لا يوجد بها ماء، فاقتربوا لكي يعرفوا حقيقة الأمر. وجدوا بئر زمزم، ووجدوا عنده هاجر وابنها الرضيع إسماعيل.
1: لما قبيلة جرهم جوا عند أمنا هاجر ولقوا عندها الموية، كان هذا الموقف جدا جميل ومهم، فالموية كانت في ذاك المكان تعني الحياة والاستقرار. لكن شوف قد إيش كانوا الناس هذول كريمين أخلاق وعندهم مروءة، رغم إنهم لما جوا ما لقوا عند المكان هذا إلا امرأة ضعيفة وابنها الرضيع، إلا إنهم ما أخذوا البير بالقوة وصمموا إنهم يجلسوا بالعافية. لا أبدا، اللي صار إنهم اقتربوا بكل هدوء واستأذنوا من أمنا هاجر إنهم يشاركوها الموية، فأذنت لهم. ومن هنا تبدأ دعوة سيدنا إبراهيم في التحقيق، لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ كلمة أفئدة، مش ناس وبس.
0: وتمضي السنون، ويأتي إبراهيم عليه السلام ليجد أهله في خير ونعمة، فيسجد شكرا لله ويبدأ مع ابنه إسماعيل في رفع قواعد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: وتمر السنين وتتكاثر قبيلة جرهم، وبير زمزم تجمعهم وتفيض عليهم بالخير الوفير سنوات طويلة، وتستمر قرون من الزمن إلى أن شاء الله وتختفي زمزم.

ويقال إن سبب اختفاء بئر زمزم هو أن جرهم بدأت تستخف بقدسية البيت وترتكب أمورا عظاما وتأكل مال الكعبة، لذلك نضب ماء زمزم واختفى. ويروى أيضا أن من طمر البئر هو عمرو بن الحارث، يقال

0: بسبب اعتراضه على أفعال أهل جرهم وذنوبهم والمعاصي التي يرتكبونها أمام الكعبة. ويقال أيضا أن عمرو بن الحارث عندما طمرها علمها، فدفن معها سيوفا قلعية وغزالين من الذهب.
1: وتمر السنين إلى أن تصل أمور الكعبة ومكة المكرمة والرفادة والسقاية لقبيلة قريش. وكانت قبيلة قريش يجمعوا الفلوس ويعملوا بها أكل للحجاج، إلى أن وصل أمر العناية بالحجاج إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأنهم كانوا في ذيك الأيام يجيبوا الموية من آبار بعيدة. كل هذا وزمزم لسه مختفية عن العيون، ولا حد عرف مكانها إلى هذا الوقت.
0: إلى أن يتدارك الله الناس برحمته ويري عبد المطلب رؤيا تدله على مكان البئر ويأمره بحفر البئر، بل ويصف له مكانها بدقة شديدة. فسبحان الله، يحفر عبد المطلب بئر زمزم لتستمر المياه بالتدفق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله.
1: معجزات، سبحان الله. حفر البئر للمرة الأولى معجزة وآية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وحفره للمرة الثانية برضو آية ومعجزة. البئر نفسها معجزة، بئر عمرها أكثر من 4000 سنة وإلى ما شاء الله.
0: لقد جاء الفرج من عند الله وانحسرت الرمال عن زمزم. وعاد ماؤها المبارك يسقي أهل مكة ويسقي الحجاج، وظلت السقاية في يد عبد المطلب ليظل الناس يرتوون ويشربون من هذا الماء المبارك.
1: وعلى مر التاريخ أتسمت زمزم بالكثير من الأسماء، فسموها هزمة جبريل، وسموها بركة، وسموها السعيدة، وسموها بشرة، وسموها نافعة، وسموها مروية، وكمان صافية، وبرة، ومباركة، وكافية، وعافية، وغير كده من الأسماء اللي سمت بها ماء زمزم. ولكن زمزم في الأخير هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طعام طعم وشفاء سقم.
0: وهكذا عزيزي المستمع، عرفت قصة البئر المباركة وحكاية المعجزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكعبة المشرفة ومكة المكرمة والتاريخ الإسلامي العظيم. فمن هنا، من مكة المكرمة، من بيت الله المعظم، بدأت الحكاية. الجذور، قدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني. إلى اللقاء.

0: الخمسة معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: السر بكبسة سر.
2: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوريه صورة فيها قائمة الكتب وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ليش نسوي كذا؟
5: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا، وأكثر طريقة للبقاء هو الثبات والمألوف. أي شيء جديد يعني مجهول، والمجهول يعني احتمال خطر، فيقاوم العقل التغيير حتى لو كان واقعنا الحالي متعبنا. عشان كذا نلاقي أنفسنا أحياناً متمسكين بوضع غير مناسب بس لأنه مريح ومعروف، لكن الحقيقة إنه كل تطور في حياتنا حصل بعد ما تجاوزنا هذا الخوف. فالأفضل إننا ما نطلب من أنفسنا قفزة كبيرة مرة واحدة، بل نبدأ بخطوات صغيرة يقدر العقل يتقبلها من غير إنذار. كل ما حققنا خطوة نثبت لأنفسنا إنه التغيير ممكن وآمن، فيقل الخوف تدريجياً. اتذكر الراحة الحقيقية مو في البقاء مكانك، بل بالنمو الهادئ خطوة بعد خطوة.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم. في الوقت الذي تشهد فيه المدن الكبرى نموا متسارعا في أعداد السكان والمركبات، أصبح الازدحام المروري أحد أبرز التحديات اليومية التي تؤثر على الوقت والإنتاجية وجودة الحياة. ومع التحولات المتسارعة في بيئات العمل والتطور التقني الذي أتاح أنماطا جديدة لأداء المهام، برز مفهوم العمل المرن كأحد الحلول الحديثة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الأفراد والمجتمع. فالعمل المرن لم يعد مجرد خيار إداري، بل أصبح توجها عالميا يسهم في إعادة توزيع أوقات التنقل وتخفيف الضغط على الطرق وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تعزيز رضا الموظفين ورفع إنتاجيتهم. وبين فوائد هذا النموذج وتحديات تطبيقه يبرز تساؤل مهم: هل يمكن أن يكون العمل المرن جزءا من الحل لمشكلة الازدحام المريري في مدننا؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. إذن العمل المرن ودوره في تخفيف الازدحام المروري. لكن قبل أن نبدأ في النقاش مع ضيوفنا، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن العمل المرن ودوره في تخفيف الازدحام المروري. للحديث حول هذا الموضوع معنا في البداية الأستاذ صالح الديري، المختص بالموارد البشرية والتطوير. حياك الله أستاذ صالح. في البداية، كيف تعرف مفهوم العمل المرن؟ وش أبرز الفروقات بينه وبين أنماط العمل التقليدية المعروفة؟
2: جميل جدا، أول شيء يعطيكم العافية وشاكر لكم هذه الاستضافة. العمل المرن خلينا نتكلم عنه، هو عدة أنماط. إما أنه يكون مثل ما شاهدنا سابقا، اللي هو إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والقطاعات الأخرى على أنه يكون فيه مرونة في حضور إلى مقرات العمل للعاملين في الجهات الرسميين. طيب نجي للجانب الآخر، العمل المرن برضو له مفهوم آخر، اللي هو أنك تقيم تنفذ الأعمال ولكن من خارج مقر العمل، أو يعني خلينا نقول ما يتطلب منك الحضور الدائم في مقر العمل بشكل أوضح وإن صح التعبير لها. معنى صح أنك ممكن أنك تعمل أيام وأيام تقضيها عمل آخر ليس من مقر العمل. فأنماط العمل المرن هذه هي، ويختلف عندنا برضو كذلك في مفهوم العمل عن بعد وما إلى ذلك بشكل كامل.
0: طيب أستاذ صالح، من واقع خبرتك في الموارد البشرية، كيف يمكن للعمل المرن أن يسهم في تخفيف الازدحام ورفع جودة الحياة للموظفين؟
2: جميل جدا. شوف، خلينا بس نتكلم أخي عزام بشكل واضح وصريح وشفافية أكثر. من جانبي أنا كاليوم شخص أعمل في سوق العمل وأطلع كل يوم وأروح لأعمالي، ما أبغى أحمل العبء في ازدحام الحركة المرورية على سوق العمل أو على القطاعات. لا، احنا نشاهد اول ما تجيك الاجابه

0: هذا تجد أن الحركة المرورية عندنا تبدأ ترجع إلى وضع ما في أي ازدحامات. أول ما ترجع اللي هو الدراسة وما إلى ذلك تجد أنها ترجع معاك الازدحامات. فإحنا اليوم ما نبغى نحمل سوق العمل أو قطاع العمل بشكل كامل عبء الازدحامات المرورية، ولكن هي لما يكون عندي اليوم تناغم وتنسيق في وضع الحلول للمبادرات من جانب اليوم سوق العمل في نطاق العمل المرن والعمل عن بعد، ويطبق هذا الجانب كذلك على القطاع التعليمي، راح نشهد الزحمة الزحامات المرورية أنها خفت بشكل جدا كبير. فمهما أنك اليوم تطبق نظام العمل المرن أو العمل عن بعد، في العمل المرن خلينا نتكلم عليه بحكم أنه هي نطاق اليوم حديثنا في هذا اللقاء، راح تخف معاك ترى الزحام المرورية. أنا أول ما طبق أمس أنه إجازة أسبوع طلعت من بيتي على الدوام، الوقت كان عندي سلس جدا. اليوم اختلف الموضوع معي، اختلف الوضع معي. فهل هو معناته لو أطبق اليوم العمل المرن راح يختلف؟ لا ما راح يختلف معي. لكن لو نجي نتكلم على جانب الإيجابية وتعزيز الولاء الوظيفي والإنتاجية وما إلى ذلك ورضا الموظف، بالتأكيد لما نطبق اليوم سياسة عمل مرن، أجي أقول ترى عندك flexible hour، أو أجي أقول ترى أنت عندك 30 يوم أو 20 يوم تكون عن بعد ريموتلي، الموظف will be happy، راح يكون مبسوط عندك مرة. الفرق بين جهة تقول له لا ترى اسمع الدوام الساعة 8 ولو أشوفك تتأخر 8 ودقيقة خصمت عليك، ما في أيام عمل عن بعد، إحنا ما نتعاب، فرق راح يكون عندك.
1: وهذا الجانب مهمة ترى بالنسبة للجانب
0: النفسي والاجتماعي، صحيح زي ما تفضلت.
1: طيب، يؤثر تطبيق العمل المرن على إنتاجية الموظف وأداء المنشأة بشكل كبير، وش أبرز النتائج اللي رصدتها التجارب الحديثة في هذا الجانب؟
0: عندك العديد من الممارسات، لكن خلني اتفق اتفاق أخوي عزام في البداية، أي مبادرة تطلقها وتطبقها داخل المنظمة ما يكون فيها حوكمة راح تفشل. راح تجد تجاوزات وفشل لهذه المبادرة. ولكن لما تجي تقول ترى المبادرة هذه احنا طبقناها لسبب انه مثلا احنا نبغى نرفع الانتاجية، نتوقع ارتفاع الانتاجية، نتوقع انه يعني تخيل معاي موظف بيته بعيد عنده التزامات، لما تجي تقول له ترى عندك عمل مرن بيكون هذا دافع ينعكس على صحته النفسية، على هو على ولائه للمنظمة. بمعنى أصح المنظمة اليوم تقدم حوافز، إيش المتوقع تبغى من الموظف؟ تبغى أنها تجد عائد على الحافز اللي قاعد أقدم لك إياه. فالشراكة بين الموظف والمنظمة هي عكسية، متبادلة، خدمة متبادلة، منفعة متبادلة. لكن عدم وجود حوكمة لهذا الأمر يسبب أضرار. أحد الأضرار الأشياء اللي أعطيك ممارسات صارت، منظمة طبقت اللي هو ساعات العمل المرنة، استغلت الموظفين بشكل سلبي، الموظفين كلهم صاروا يجون ساعة عمل مرنة أنا عندي. طيب معليش، أنا كاليوم مدير إدارة أو كإدارة عندك مسؤولة، أنا ماني ملزم تراني أقعد معاك لنهاية الدوام اللي أنت جاي فيه طال عمرك في ساعة العمل المرنة، فأنا أحتاج أتواجد يكون فيه عندي فريق، فهو لابد يكون فيه تنسيق، لابد يكون فيه مراعاة للنطاق العمل اللي موجود. بمعنى أصح حتى اليوم تقييمك للوظائف، إيش الوظائف راح أطبق عليها عمل مرن أنا؟ تخيل أنت اليوم عندك جهة خدمية تخدم مواطنين مستفيدين، تقول والله عمل مرن كل قاعد يجيك الساعة 10، رغم أن المكان المفروض أنه يكون يستقبل الزوار مثلا الساعة 8، البنوك، المستشفيات، تختلف طبيعة الوظائف، فلابد يكون في تقييم للوظائف وتنسيق داخلي لتنفيذ العمل المرن هذا. والجانب العائد عليها منفعة راح يكون فيها أكيد منفعة، يعني بمعنى صح تخيل أنك عندك حتى ترى العمل المرن وصل أيام أنه عندك يومين في الأسبوع خذها عن بعد، هذا عمل مرن يسمى. في ناس ترى كانت هذا الجانب، في ناس تطبق الجانب هذا وهي مستفيدة بشكل مرة كبير منه، خاصة للناس اللي هم

0: أهاليهم ما هم في نفس المنطقة اللي مقر عملوا فيها.
1: طيب وش أبرز التحديات اللي قد تواجه الجهات اللي تطبق العمل المرن، وكيفية التغلب على هذه التحديات برأيك أستاذ صالح؟
0: خلينا نتكلم على تحديات. ما أتوقع أنه في تحدي إلا في بعض القطاعات اللي صعب أنها تطبق العمل المرن. يعني ليس كل القطاعات، إحنا تقول أنه ما تقدر تطبق العمل المرن، لا تقدر تطبق، لكن أتكلم على مستوى الوظائف. في بعض الوظائف في بعض المستويات ما تقدر أنك تطبقها، فهذا هنا لابد أنك أنت تعطيه جانب يعني تعويض فيه. الجانب الآخر في حال عدم وجود حوكمة راح يكون في تحدي يعني للأمر، وهذه هي بكل بساطة. يعني لأن ترى العمل المرن ترى مطبق في جهات ودول سابقا والعملية ناجحة، وفي جهات عندنا في السعودية ترى مطبقتها برضو كذلك والعملية ناجحة، يعني مطبقتها والعملية ناجحة.
1: طيب في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا التقدم التقني المتسارع والكبير، كيف تنظر إلى مستقبل العمل المرن وأنماط العمل المختلفة، العمل عن بعد وغيرها مستقبلا؟
0: زي ما تفضلت أخوي عزام، أنماط العمل المختلفة عندنا راح تخدم برضو كذلك أصحاب المناطق النائية عندنا. بمعنى أصح، بدل ما أني أنا كنت سابقا أحتاج أني أوظف مثلا شخص في الرياض يكون ومتطلبات المعيشة في الرياض عندي مكلفة، أنا ممكن أني أسند هذه الوظائف بأنماط العمل المختلفة إلى مناطق نائية، راح أحقق مستهدفات في نطاقة دخول الكفاءات السعودية عندي على سوق العمل، انخفاض معدل البطالة، كذلك مساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة في جانب دخول الكفاءات السعودية. عندك من ضمن المستهدفات أنك أنت اليوم راح يكون عندك تعزيز جانب، ترى في بعض احنا عندنا نطاق نظام العمل السعودي ما منع الجمع بين وظائف، هذا راح يعطي فرصة للأشخاص أنه ممكن ترى يجمع بعدة وظائف ينفذ أعمال مختلفة بما أنه ما يتعارض مع وظيفته، راح يسهم في تحسين مستوى الدخل والمعيشة عنده برضه. فلها نطاق إيجابية جدا راح تخدم مستهدفات رؤية المملكة إن شاء الله، لكن لابد نحن نحسن اختيارها ووضع حوكمة لها بما تخدم مصلحة اللي هو المنظمة وكذلك الكفاءات البشرية.
1: طيب في تجارب ودول طبقت نظام دوام الأربع أيام، حتى أذكر في شركة هنا سعودية طبقت هذا النظام دوام أربع أيام، وفي دول طبقت نظام اللي هو دوام ست ساعات أو خمس ساعات، والتجارب واعدة والإنتاجية أعلى من الدوام التقليدي اللي هو ثمان ساعات تسع ساعات. برأيك إنه موضوع الثمان ساعات تجاوزناه أو التاريخ تجاوزه على اعتبار إنه كان يعني من مخلفات القرن الماضي؟
0: بالتأكيد شاهدنا منظمات تجاوزت هذا الجانب. خلينا نتكلم على أهمية وجود الوعي داخل المنظمة. الوعي أو خلينا نسميها برضو كذلك إضافة على الوعي، تبني الفكرة من رأس الهرم. إذا كان في تبني للفكرة وإيمان فيها ويكون فيه وعي للعاملين في المنظمة، راح ننتج عليها نتائج بالعكس إحنا مستهدفينها. لكن لما ما يكون عندي وعي ولا تبني الفكرة من رأس الهرم أو حتى العاملين في هذه المنظمة، ما راح تجد النتيجة. الموظفين ممكن يستغل جانب العمل المرن وهذه الأمور. يعني إلى أتذكر أحد المنظمات أنا كنت أعمل فيها، طبقنا جانب التجربة أنه عمل عن بعد عندك في الأسبوع يوم واحد، تمام؟ الموظفين أول ما يطلع، كان بعض الموظفين ليس لما نعمم البعض ما كان ينتج المهام المطلوبة عليه رغم أنه عنده جميع الممكنات، عنده تقنية.
1: هنا يجي دور الحوكمة اللي ذكرتها أستاذ
0: صالح. الحوكمة والوعي، الوعي في الموظفين.
1: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ صالح الديري المختص بالموارد البشرية.
0: الشكر لكم، يعطيكم العافية.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن العمل المرن ودوره في تخفيف الازدحام المروري. للحديث أيضا حول هذا الموضوع وتحديدا الجوانب هندسة الطرق، معنا على الهاتف المهندس عبد العزيز السحيباني المختص في تخطيط النقل وهندسة الطرق. حياك الله مهندس عبد العزيز، من واقع تخصصك في تخطيط النقل، ما حجم التأثير اللي يمكن أن يحدثه العمل المرن في على الحركة المرورية خلال ساعات الذروة؟
0: بسم الله والصلاة والسلام رسول الله. شكرا لك أستاذ عزام، وشكرا للأخوان المستمعين. طبعا العمل المرن، علشان نعرف أولا العمل المرن ما هو. طبعا العمل المرن طبعا أنه يكون التسطيح، بمعنى تسطيح ساعات الذروة المرورية. طبعا اللي هي ساعات الذروة اللي هي الصباحية، عادة تكون تقريبا الساعة تقريبا 7:30 تكون ذروة استخدام، يعني يكون زحام على جميع الطرق في فترة معينة واحدة تقريبا نص ساعة، بمعنى انه علشان انه يكون العمل مرن يكون موزع العمل، ما يكون الحضور فقط مثلا 7:30 أو 8:30 بالضبط بدقيقة معددة. إذا حددنا الآن، إذا حددنا الحضور بأنه 7:30 كما هو معتاد عليه، سيكون هناك استنفار لجميع الموظفين للحضور بهذه الساعة 7:30، حتى تجد أنه بعض الموظفين توتر نفسيا، يعني تو ماشي مثلا من صلاة الفجر أو من الفطور أو مستيقظ من النوم، وستجد أنه متوتر نفسيا في الطرق، وقد تحصل بعض الحوادث في الطرق لأنه الآن إذا كان الموظف متوتر نفسيا يحاول الوصول بساعة محددة وبالساعة 7:30 تقريبا تحصل بعد الحوادث. الحوادث حتى نفسها، حتى لو كانت حوادث بسيطة تسبب اختناقات مرورية في الطرق ونشاهدها. المشكلة أنه في هذه الساعة اللي تقريبا من 7:30 تقريبا يكون استنفار لجميع الموظفين، موظفي القطاع الخاص، موظفي القطاع العام، حتى موظفي الشركات، حتى بعض الشاحنات. فتسطيح هذه الساعة، بمعنى أنه إذا أخذناها كمنحنى، تجد أنه البداية مثلا الساعة 0 مثلا حركة مرورية، الساعة مثلا 6، وتتأخذ بالتصاعد حتى تأخذ قمة الساعة 7:30، وتبدأ بالانخفاض بعد 7:30. تسطيح بحيث أنه يكون هناك توزيع لحركة المرور قبل الساعة 7:30، وبعد الساعة 7:30 ستنخفض ساعة الذروة وسيقل التكدس في هذه الطرق، وبالتالي تنخفض اللي هي الازدحام المروري في الطرق، بمعنى أن ساعة تأثيرها على حركة المرور قل بشكل كبير، أتوقع أنه تقريبا 50%. المشكلة الآن هو الالتزام بساعة معينة والإصرار على ساعة معينة 7:30. بعد 7:30 يتم الخصم على الموظف أو توبيخه أو التأخير، يعني حتى بعض موظفي الإدارات، حتى بعض الآن مع التطور الرقمي ومع التطور التكنولوجي ومع تطور الآن، ممكن أنه الموظف ينقل الإدارة كلها لبيته، وحتى يمكن أنه يعمل من خلال وجوده في حديقة، ممكن وجوده حتى خارج المملكة، ممكن أنه يعمل الموظف ينجز بشكل كبير. الآن حاليا تجد أنه الموظف يصل إلى المكتب ما يقابل أحد أبدا، لا يقابل المراجعين ولا يقابل الموظفين ولا يقابل المواطنين ولا يقابل أحد. تجد أنه الموظف اللي جنب، يعني يبعد عنه في المكتب الجانب له، يتم بالمراسلة من خلال التطبيق ومن خلال الواتس، حتى تجد أنه مدير الإدارة
5: تجد أنه لا يقابل أحد موظفينه طوال اليوم ويتم التواصل من خلال الواتس أو من خلال الاتصال المرئي. حتى الاجتماعات الآن حاليا حتى داخل الإدارة تتم من خلال الاجتماع المرئي. معنى أنه صار الآن حضور الموظف عبء على الطرق، حضور بالسيارة عبء على الطرق، يعني الحضور اللي هو الاستخدام الطرق
1: الحضور
5: يجب
1: الجسدي.
5: أن يكون للطلاب وللمدرسين خصوصا لأنه الحضور التعليم حضوري ضروري أنه يكون حضوري. بينما حضور الموظف غالبا ليس ضروريا أنه يحضر إلى مقر عمله ويسبب إرباك ويسبب ازدحام في الطرق. يجب أن تكون الطرق خالية خلال هذه الساعة للي هم الهيئة التعليمية للطلاب. إذا كان ضروري برضو بعد إذا حضور الطلاب ضروري لأنه يكون الحضور للمدرسة ضروري للصفوف التعليمية الأولى. بينما لطلاب الجامعات حتى ممكن أن يكون التعليم عن بعد ويكون التعليم مرن ويكون حضور مرن. نرجع لي اللي هو الدوام المرن أو العمل المرن. يجب أنه يكون السماح من بعد الساعة 7:30 إلى الساعة 8 سماح أنه حضور الموظف، نعطي حوافز الموظف لأنه لا يكون في ازدحام، يكون في هناك سماح أنه يكون ما في هناك خصم على الموظف إذا حضر بعد الساعة 7:30 إلى الساعة 8 أو وصل إلى الساعة 9. نعطي سماحية حتى لا يكون هناك إرباك واستنفار للموظفين للحضور للمقرات العمل خلال ساعة الذروة اللي 7:30 إلى 7:45. الثاني أنه يكون هناك خيار للعمل المرن للموظفين، موظفي الشركات، موظفي القطاع الخاص، موظفي القطاع العام، موظفي الهيئات، موظفي الوزارات، بحيث أنه يكون هناك خيار. يعني اللي يحضر 7:30 ما هي مشكلة، يأتي يعني انصرافه يكون متأخر ساعة، اللي يحضر 8:30 متأخر ساعة إلى العصر، اللي يصل الساعة 9 متأخر ساعة. برضو بعد بعض الحضور ليس ضروريا. ممكن أنه الموظف ينجز عمله من خلال المكتب، من خلال يعني ممكن الموظف مرتاح ويكون إنجازه أعلى حتى لأنه يصل إلى مقر العمل مستنفر نفسيا، مستهلك نفسيا، متوتر. الآن ممكن ينجز عمله بإبداع أكثر من خلال أنه ينقل معه الآن معه الجهاز الاتصال المرئي، معه الجروب، معه الواتس، معه كل حاجة. ممكن أن ينجز عمله من خلال المساء، من خلال أي وقت. يجب أنه غير العمل المرن أنه يكون طريقة أخرى،
1: العمل
5: بالإنجاز، أنه يكون إنجاز
1: الإنتاجية
5: من
1: طيب.
5: خلال اللي هي وسائل الحديثة، من خلال الكمبيوتر، يعني غير العمل المرن. يعني هذا برضو بعد طريقة أخرى، لأنه ما هي ضرورة الآن، لا يوجد ضرورة للحضور إلى المقرات والمباني، ولا يكون هناك إنجاز
1: غير
5: العمل. إنجاز العمل ثبت أنه تقريبا يعني ومن خلال الدراسات أنه الإنجاز يكون مبدع أكثر إذا كان بخيار الموظف، وهو الآن في اتصال مرئي بين الموظف وبين مديره وبين ممكن نقول في ساعة معينة من الأسبوع حضور للموظفين، وباقي كله الآن يتم من خلال
1: أونلاين. طيب مهندس عبد العزيز، أيضا غير موضوع أنه استهلاك التكييف في مقرات العمل، هذا له جانب اقتصادي. في الجانب الاقتصادي، يمكن على الاقتصاد الكلي، لما نتحدث عن ضغط على البنية التحتية، هذا يقلل العمر الافتراضي للطرق بسبب الازدحام، وهذا له تكلفة اقتصادية عالية. لو تحدثنا عن هذا الجانب.
5: طبعا بالتأكيد. الآن المباني لها يصرف عليها مبالغ لتشغيل وصيانة المباني، مقرات العمل، والتكييف، خصوصا التكييف إذا كان في صيفا، وغير التكييف المواقف لها تكاليف، اللي هي المباني لها تكاليف إضاءة، لها تكاليف صيانة، لها تكاليف تشغيل، لها تكاليف نظافة، لها تكاليف، كل تكاليف كبيرة جدا تصرف على المباني وليس لها مردود اقتصادي. المردود الاقتصادي الكبير هو بأنه الموظف ينجز عمله مرتاح من خلال التقنية الحديثة. التقنية الحديثة تحت
1: طيب الطرق الضغط على الضغط على
5: ثبت من خلال أزمة كورونا أنه صار في هناك إنجاز لأعمال كثيرة جدا، ولا يحتاج أنه الموظف يصل التكلفة الاقتصادية للازدحام برضو له تكاليف
1: الضغط على البنية التحتية مهندس
5: مع الازدحام

0: خصوصا انه الان اثر على الموظف اللي طلبة المدارس يصلوا متأخرين، المعلمين، حتى الأطباء بالمستشفيات تجد أنهم يصلوا متأخرين. هم اللي لازم ضروري أنهم يصلون إلى مقرات عملهم. الآن صار الازدحام هذا مكلف جدا، لأنه يدفع تكلفته المدينة من خلال حتى المرور، يدفع تكاليف لتنظيم المرور، لتنظيم الحوادث، مراجعة الحوادث، تكلفة اقتصادية للحوادث اللي تحصل بسبب الازدحام، وتكلفة للتلوث الذي يحصل في ساعات الذروة. في هناك تلوث بسبب أنه بطء السير، يحصل هناك نف للغازات من عوادم السيارات، ويحصل تلوث لأجواء المدن خلال هذه الساعات بسبب أنه تراكمت المركبات خلال ساعات معينة. صار في تكاليف كبيرة جدا على الاقتصاد. التكاليف برضو بعد الازدحام، تنظيم الازدحام، لو رجعنا إلى اللي هو هندسة الطرق من ناحية هندسية، أنه رجعنا إلى الحلول الهندسية للكباري وللنقل العام ولتوسعة الطرق، هذه مكلفة جدا، تكاليف كبيرة جدا، وهدر اقتصادي لا يوجد له مبرر. إذا وجد له هناك حلول في عمل مرن، وفي حلول العمل بالإنجاز من خلال وسائل التقنية الحديثة، تكون أقل تكاليف كبير. تدفع المدينة كلها تدفع تكلفة الازدحام، وتدفع تكلفة للتكييف، وحتى التكييف برضه ينفث غازات في الأجواء تلوث المدينة، وهذه تكاليف كبيرة جدا، وضغط على الشبكة الكهربائية خصوصا في ساعات الذروة خلال الصيف. تدفع المدينة تكاليف كبيرة جدا في ساعات الذروة، الضغط على شبكة الكهرباء، والضغط على شبكة الطرق، الضغط على الخدمات، الضغط على المباني، هذا تدفع تكاليف المدينة، وهدر لا داعي له.
1: نعم. طيب مهندس عبد العزيز، وش المؤشرات والبيانات اللي بيعتمد عليها مهندس النقل لقياس أثر العمل المرن والعمل عن بعد على كفاءة الشبكات المرورية وتخفيف الازدحام؟
0: طبعا هناك مؤشرات، طبعا لو قلنا زمن الرحلة، طبعا زمن الرحلة شيء مؤثر، لكن لا بد أن يكون هناك قياس للزمن الرحلة قبل اللي هو تطبيق العمل المرن وبعده. هذا مؤشر قوي جدا، لأنه لو نفترض أنه مثلا موظف في منطقة من سكنه خرج الساعة 7:30، وخلال قبل تطبيق ساعات العمل المرن يصل الساعة 8، بعد تطبيق ساعات العمل المرن يصل الساعة 7:30. فهناك الآن حصل فيه انخفاض في زمن الرحلة، فهذا المقياس والمؤشر الرئيسي الذي يقاس فيه. طبعا هناك مقاييس أخرى في نجاح العمل المرن، فيها الإنجاز في من خلال الإنجاز الموظف، تجد أنه الموظف اللي يصل الساعة 7:30 غير الموظف اللي يصل منهك الساعة 8، تجد إنجازه يختلف. وبورك اليوم متى في بكوريا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بورك اليوم متى في بكوريا، تجد أنه اللي يصل الساعة 7:30 غير اللي يصل الساعة 8 منهك، وغير لأنه يكون مستهلك نفسيا، مستهلك طاقته من خلال الازدحام. تجد أنه خلال في الطرق تحصل معارك، تحصل نرفزة نفسية وضغط نفسي للموظف الذي يصل منهك. فقياس انتاجيته في خلال هذه الفترة، هذه مؤشر بعد، لكن المؤشر الرئيسي هو قياس انخفاض زمن الرحلة في قبل تطبيق وبعد تطبيق العمل المرن.
1: نعم. طيب في مجال تخطيط المدن والطرق، لو تحدثنا عن المدن الكبرى في المملكة، العاصمة الرياض، جدة، ما الدور اللي يمكن يلعبه التخطيط السليم للمدن في تخفيف الازدحام المروري؟
0: طبعا هو التخطيط هو النقطة الجوهرية الأولى التي يجب التنبه لها لتخفيف الازدحام المروري. لنفترض أنه مثلا نقول جامعة في غرب مدينة جدة مثلا، والسكن شرق المدينة، تجد أنه سكن الطلاب شرق وضاهية التدريس، بينما الجامعة غرب، تجد أنه لابد أنه الطلبة الجامعة وأضاهية التدريس يسلكون الطرق المزدحمة في وسط المدينة للوصول إلى الجامعة. يجب في البداية أنه المرافق تخطط بشكل صحيح، بحيث أنها تكون بعيدة، بحيث أنه من يقصدها لا يسلك الطرق المزدحمة.

0: بحيث أنها تكون الجامعة مثلا شمال مدينة جدة أو غربها. نفتح في مثال آخر اللي هو المدارس، تجد أنه المدارس أو الوزارات الكبرى إذا كانت في وسط المدينة يختلف عن أنها تكون في خارج المدينة. إذا كانت في وسط المدينة تكون في منطقة مزدحمة، من يقصدها يجب أن يسلك طرق مزدحمة جدا للوصول إليها. فالتخطيط بالأساس يجب أنه ينصب على أنه لا يكون هنا أنه مقرات السكن المستخدمين تكون قريبة من المرافق التي يقصدونها مثلا أو أنهم يعملون فيها. يعني هناك برضو بعد يعني مثال آخر، المدن الصناعية يجب أن لا تنشأ في حيز داخل نطاق العمراني وداخل المدن، لأن المدن الصناعية عادة هي الآن مقصد الشحن، الشاحنات، تجد أنه جميع الشاحنات تمر داخل المدينة لتنقل المنتجات الصناعية من وتصدرها إلى خارج المدينة. برضو هذه بعض نقطة مهمة. وإذا حصل أنه زحف النمو العمراني إلى المدن الصناعية، يجب أن ترحل المدن الصناعية خارج اللي هي النطاق العمراني ونطاق السكن ليخف ازدحام الشاحنات، لأنه الشاحنات طبعا هي عنصر أساسي بالازدحام. طبعا في عندنا برضو بعد مثال آخر، أنه الطرق الهيكلية التي تمر من شرق المملكة إلى غربها ومن شمال إلى جنوبها يجب أن لا تمر في وسط المدن. لنفترض أنه شاحن عندنا قادمة من ميناء جدة الإسلامي وقاصدة إلى مثلا ميناء الدمام، تجد أنه أقصر طريق لها يجب أن تمر في طريق خريص وسط مدينة الرياض. وهذه الحقيقة مشكلة، لأن الآن دخول الشاحنات إلى وسط المدن يسبب إرباك ويسبب ازدحام. برضو القاصدة من شمال المملكة إلى جنوبها أقصر طريق لها وأقصر طريق تمر في طريق الملك فهد، وهذا يسبب إرباك وازدحام. يجب أنه يتنبه التخطيط الإقليمي في مجال الطرق خصوصا، يتنبه لأنه يجب أن يكون هناك طرق دائرية لمرور الشاحنات خارج المدن ولا تسبب إرباك وازدحام داخل المدن. لأن نحن نشوف الشاحنات داخل المدن ما ندري ليش جاية، بينما هي ترانزيت عابرة للمدينة بسبب أنه هذا الطريق هو أخصر طريق له.
1: وفي أيضا تقصير في إنشاء الطرق الدائرية. الطرق الدائرية مهمة جدا لأي مدينة كبيرة، يعني مثلا نتكلم عن جدة يمكن بس في طريق دائري واحد اللي هو طريق الحرمين، وعليه ضغط كبير شاحنات وسيارات. لو كان في، والآن فيها فكرة إنشاء أتوقع أنه بدأوا فيه طريق دائري ثاني، لكن تأخر الموضوع، يفترض أنه من أول يتم التخطيط لأكثر من طريق دائري.
0: طبعا بالتأكيد، وهذا يرجع إلى طبعا إلى أنه تشتت الجهات المسؤولة. يعني تجد أن المسؤولة عن الازدحام هو المرور، والمسؤول عن النقل هي وزارة النقل والخدمات اللوجستية. كل جهة تقول والله أنا

0: وتكلفة التنفيذ طريق دائري. حتى لو فرض رسوم على بعض الشاحنات ممكن انه برضه بعد يكون حل، انه يكون حل انه يفرض رسوم على استخدام الطريق الدائري من يريد استخدامه، حتى انه لا يزدحم برضه بعد من شاحنات اخرى ويزدحم من سيارات عمالة ومن غيرها. يفرض رسوم مثلا على الطريق انه تمر فيها الشاحنات، لأن الشاحنات تتبع لشركات وبإمكانها أن تدفع اشتراكات شهرية للمرور في هذه الطرق. نعم. فالطرق الدارية لا، دورة اقتصادي كبير جدا جدا ويفوق ما ينفق عليها، حتى لو فرضنا أنه مليارين. نعم. ريال أو 3 مليارات، لا شيء بالنسبة للتكلفة
1: والخسائر اللي نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك المهندس عبد العزيز السحيباني المختص في التخطيط والنقل. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا استاذ عزام.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن العمل المرن ودوره في تخفيف الازدحام. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندس سعيد العمودي الخبير في دعم الباحثين عن عمل والتطوير المهني، مؤسس مبادرة وطنية للدعم والتوظيف. حياك الله مهندس سعيد. في البداية من خلال خبرتك في دعم الباحثين عن عمل، كيف أصبح العمل المرن اليوم جاذبا للباحثين عن الوظائف ولماذا؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساءك يا عزام ومساء كل من يسمعنا. في البداية أشكر إذاعة جدة على هالاستضافة، وأشكرك أنت وفريق البرنامج والأستاذ محمد المرحبي على الإعداد. يشرفني أكون معاكم اليوم ونتكلم عن موضوع قريب من حياة ناس كثير، شباب يبحثون عن بداية وطلاب يبغون يجمعون بين الدراسة والخبرة، وأشخاص عندهم مسؤوليات ويبحثون عن فرص تناسب ظروفهم. والجميل في عنوان الحلقة أنه يخلينا نفكر في الوقت بطريقة مختلفة. بعض الناس عنده ساعات قليلة لكن عنده قدرة كبيرة ويحتاج أحد يشوف القدرة ويعطيه فرصة. وأتمنى يكون حديثنا اليوم مفيد للشخص اللي يبحث عن عمل وللشركة اللي تبحث عن موظف. نقرب الفكرة ونوضح الفرصة وكل واحد يطلع بشيء يقدر يستفيد منه. تكرم من حجم السؤال الأول اللي طرحته،
1: سألتك كيف يمكن للعمل المرن أنه يكون جاذب للباحثين عن عمل ولماذا؟
6: جميل، لأنه يناسب ناس عندهم قدرة يشتغلون يا حبيبي عزام، لكن ما يقدرون يتفرغون يوم كامل، ومو كل من ضاق وقته قلت قدرته. في طالب عنده دراسة، وفي شخص عنده مسؤوليات، وفي موظف يبغى يزيد دخله. عندهم القدرة والرغبة كلهم، ويحتاجون فرصة تناسب وقتهم، وهنا يجي العمل المرن. ساعات يتفقون عليها يستفيد منها صاحب العمل أو الشركة، ويكسب منها الشخص دخل وخبرة. عندنا مثال وزارة الموارد البشرية أعلنت في ديسمبر 2025 أن العمل المرن تجاوز 700,000 عقد موثق من وقت إطلاقه. نتكلم عن عقود مو عدد أشخاص، لأن الشخص ممكن يكون عنده أكثر من عقد، لكن الرقم يبين أنه

0: ناس ومنشآت كثيرة تستخدمه، والناس تختلف في أهدافها، واحد يدور دخل والثاني يدور خبرة والثالث يدور بداية، وأحيانا فرصة واحدة تعطيك الثلاثة. وفي جانب نفسي مهم يا عزام في نظرية اسمها التحديد الذاتي، تشرح أهمية أن الإنسان
1: نظرية إيش؟
0: التحديد الذاتي.
1: التحديد
0: الذاتي تشرح أهمية أنه الإنسان يحس بثلاثة أشياء، اللي هي له اختياره وعنده القدرة وله مكان بين الناس اللي معاه، ونقدر نستفيد منها هنا، نعطيه مجال الشخص يتفق على ساعات تناسبه وندربه عشان ينجز، ونعامله كواحد من الفريق، لأن اللي يجي ساعات محدودة يظل يحتاج احترام وتقدير وتواصل، ساعات أقل ما تعني مكانة أقل، ساعات أقل ما تعني مكانة أقل. وطبعا اللي يحتاج راتب ثابت كل شهر لازم يحسبها ويشوف هل يناسبه الفرصة أو لا. فالفرصة الزينة مو بس اللي تعجبك اسمها، لا، اللي تناسبك ظروفها. عشان كده أقول في شخص ما يقدر يعطيك يومه كامل، لكن يقدر يعطيك ساعات يشتغل فيها بإتقان. يعني لا تحكم على قدرته من ضيق وقته، شوف وش يقدر يقدم في الوقت اللي عنده. قلة الساعات ما تعني قلة المهارات.
1: جميل، أنا أشكرك لأنه دائما تتحدث بلغة الأرقام، وذكرت أنه في 700 عقد مرن تم 700 ألف عقد مرن تم توثيقها. لماذا أصبحت المؤسسات والمنشآت والمنظمات أكثر تقبلا للوظائف المرنة مقارنة بالسنوات الماضية؟ وش التغيرات اللي شهدها سوق العمل في هذا الجانب تحديدا؟
0: أيوة، شوف هذا سؤال جميل جدا. شوف زي ما ذكرت لك أنا يا حبيبي عزام أنه عدد العقود تمثل يعني عدد العقود يبين أنه في شركات وجهات تستخدمه، لكن يختلف حسب طبيعة العمل، والشركة تقتنع أكثر يوم تشوف الفائدة عندها. مثلا مطعم عنده زحمة في ساعات محددة، أو متجر عنده موسم، إذا لقت الجهة أشخاص يناسبهم يشتغلون في هالأوقات قدرت تغطي احتياجهم وهم استفادوا. وفي السعودية ضمن تطوير سوق العمل المرتبط بالرؤية، صار عندنا تنظيم للعمل المرن ومنصة لتوثيق عقوده. الأجر معروف والساعات معروفة والاتفاق موثق، وكل ما قل الغموض صار الاتفاق أسهل. لكن يعني انتبه يا عزام، الشركة تحتاج دائما مرونة، والموظف يحتاج طمأنينة، والاتفاق الجيد يعطي كل طرف اللي يحتاجه. وهنا نسأل المرونة لمين؟ إذا الجهة تغير الموعد كل شوية والموظف ما يقدر يرتب يومه، لازم نراجع الاتفاق. المرونة اللي تريح طرف والتعب طرف تحتاج ترتيب، إعادة ترتيب. المفروض تسهل الشغل على الاثنين.
1: نعم، جميل.
0: أي
1: طيب،
0: أحيانا تغيير طريقة العمل يساعدنا نحافظ على أهل العمل. عشان كذا المرونة تحتاج وضوح والتزام. يعني المرونة في ترتيب العمل مو في ترك العمل بلا ترتيب. فالشركة تعرف على مين تعتمد، والموظف يعرف على إيش يرتب حياته، لأن وضوح الاتفاق يبني الثقة، والوفاء بالاتفاق يحافظ عليه.
1: نعم، طيب وش أهم المهارات اللي يجب على الشباب الباحثين عن فرص في بيئات العمل المرنة أنه يحرصون عليها؟
0: أيوة، شوف يا حزام، أحيانا الشخص المناسب موجود. أول شيء نحن بنقول نحن كيف أنه الشخص قبل المهارات يعني يساهم هذول الطلاب والشباب في توسيع فرصهم في التوظيف. أنه الأشخاص هذولا موجودين لكن الوقت المناسب عندهم مفقود. يعني تخيل طالب عنده 4 ساعات في المساء، ومتجر يحتاج مساعدة 4 ساعات وقت الزحمة. الطالب عنده وقت يحتاج فرصة، والمتجر عنده فرصة تحتاج وقت. إذا ناسب الوقت الطرفين استفادوا الاثنين. يعني في أوروبا عندنا مثال واضح، في هولندا قرابة 4 من كل 10 أشخاص يشتغلون أعمارهم بين الدراسة قالت من بين 20 إلى 64 سنة يعملون في دوام جزئي في 2024، هذا حسب مكتب الإحصاء الأوروبي. نظامهم يختلف عن العمل المرن عندنا، لكن نستفيد من الفكرة. الناس ظروفهم تختلف، وتنويع ساعات العمل يساعد الناس هذولا أكثر يلقون اللي يناسبهم. في جانب مهم للشباب، يعني مهم جدا للشباب، الوظيفة تتطلب خبرة، والخبرة تحتاج وظيفة. طيب يا حزام، إذا كل وظيفة تحتاج خبرة، من يعطي الشباب أول خبرة؟ لازم يكون في باب يبدأ منه. لا نطلب منه خبرة أمس ونحرمه فرصة اليوم. والفرصة المرنة الجيدة ممكن تكون هالبداية، يشتغل ويتعلم ويثبت قدراته. وهنا في معلومة، عرفت كيف؟ يعني في معلومة أنه تقول الكفاءة في اسمه في علم النفس، يعني تستحق أنه نوقف عندها، اللي هي الكفاءة الذاتية. شيء اسمه الكفاءة الذاتية، ببساطة هل أنا أؤمن أني أقدر أسوي هذه الشغلة أو لا. ومن أهم الأشياء اللي تبني اللي هي الكفاءة الذاتية، واللي تبني عنده هالإيمان، أنه الشخص يجرب وينجح بنفسه. يعني تخيل معايا شخص متردد، شاب أو شابة، في التعامل مع العملاء، ثم يتدرب ويخدم عميل ويحله المشكلة اللي عنده، هنا صار عنده موقف يقول له أنا أقدر. يعني كلمة تقدر تشجعه، وتجربة قدرت تقويه. الواحد لا قال كلمة تقدر، إنسان تقدر، هذه تخلي الإنسان يتشجع، وتجربة قدرت هذه تقويه أكثر. يعني الفرصة الأولى ممكن تعطيه دخل وتعطيه دليل في نفس الوقت على قدرته. واللي عنده مسؤوليات أسرية، سواء رجل أو امرأة، ممكن يلقون ساعات تساعده يجمع بين شغله ومسؤولياته، وتبقى قدامه خيارات الدوام الكامل إذا ناسبته بعدين. فالدوام الجزئي يعني ما يعني طموح جزئي، ممكن يعني يبدأ الشخص بساعات قليلة
1: يناسبك في المرحلة هذه وبعدين تنتقل. طيب، من خلال المبادرة اللي أطلقتها، المبادرة التوظيف، كيف وجدت موضوع العمل المرن؟ فيه إقبال من الشباب عليه؟
0: أي أنا شوف يا عزام، دون المبادرة يبدأ من فهم الشخص وفهم الفرصة. يعني وش يعرف يسوي هذا الشخص، متى يقدر يشتغل، وش تحتاج الشركة. كل ما عرفنا الطرفين أكثر صار أسهل نقرب بينهم. وفي سؤال مهم اشتغلوا عليه اقتصاديين فازوا بنوبل عام 2010، كيف تكون في وظائف فاضية وفي ناس تبحث عن وظيفة؟ يقول لك هذا السؤال اشتغلوا عليه، كيف في وظائف فاضية وفي ناس تبحث عن وظيفة؟ عرفت كيف؟ لأنه وجود الطرفين ما يعني أنهم وصلوا لبعض، فهم معي الفكرة؟ أو أنهم مناسبين لبعض،
1: يحتاجون إلى وسيط.
0: أيوة، البحث والتوافق يحتاج وقت ومعلومات وجهد. ونقدر نربط هذا بموضوعنا، يمكن الشخص عنده المعرفة والشركة تحتاجه، لكن ساعات العمل ما تناسبه. هنا تغيير الوقت ممكن يقرب بينهم. أحيانا الفرصة موجودة والقدرة موجودة، والنقص هو طريقة تجميعهم. وهذا يتفق مع هدف رؤية 2030، ناس أكثر تشتغل، قدرات أكثر نستفيد منها. والرؤية ساعدت من خلال تطوير الأنظمة وبرامج التدريب ودعم دخول الناس لسوق العمل، وفتح طرق مختلفة للعمل. يعني مثلا بحسب وزارة الموارد البشرية، يعني خذ مثال على حجم التغيير، بحسب وزارة الموارد البشرية مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع من 17 في 2017 إلى 36 في أول 3 أشهر من 2025،
1: 36%. يعني نعم،
0: أي. وهذا وراءه إيش؟ برامج وتغييرات كثيرة، والعمل المرن واحد من هذه الأدوات. لكن نجاح الفرصة ما يبان يوم نعلنها نحن، يبان يوم نشوف أثرها. يعني عزام، وراء كل رقم في إنسان، ولا كل رقم توظيف في إنسان. عشان كذا بعد ما نعد العقود لازم نسأل عن أصحابها، هل اشتغلوا، هل استمروا، هل تحسن دخلهم، وش تعلموا. الرقم يبين حجم الفرصة، وحياة الإنسان تبين أثرها. ونفرق بين شخص دخل سوق العمل لأول مرة وشخص كان يشتغل وزاد دخله، الاثنين استفادوا، لكن كل نتيجة نحسبها لحالها ونسأل بعد هل فتحنا شغل إضافي أو وزعنا نفس الساعات على عدد أكبر عشان نعرف الفائدة الفعلية ونقدر نزيدها، لأن الوصول للوظيفة بداية والاستمرار فيها يحتاج عناية. اللي نطمح له يا عزام فرص تفتح باب وخبرة تفتح أبواب، يبدأ الشخص بساعات تناسبه ويطلع منها بدخل وخبرة وثقة تساعده في خطوته الجاية.
1: نعم نعم، هذه الحلقة نبحث فيها موضوع تخفيف الازدحام. أتوقع أنها بتزعل زميلتنا أمينة العبد الله، عندها برنامج اسمه في الزحمة، فسوقها في الزحمة. حنا نبحث عن حلول عن تخفيف الازدحام. تحية للزميلة أمينة ولفريق العمل وللمتابعين لها، ولك مهندس سعيد العمودي الخبير في دعم الباحثين عن العمل والتطوير المهني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا عزام.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد. تقبلوا تحيات محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نقاش للحديث بقية، في أمان الله. نقاش على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

تعتدنا في السعودية أن نبدأ يومنا ونستفتح صباحنا بالقهوة. قهوتنا اليوم أعدها لكم بندر الهاجري، هند السالم وبندر عسيري.

0: ارتبطت القهوة بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت جزءاً مهماً ضمن تاريخ ثري بالعادات والتقاليد والأصالة وقيم الكرم والضيافة والحضور الإنساني والجمالي في الفنون المتنوعة من الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت القهوة السعودية عنصراً رئيساً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية راسخة تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، والتي تتم وفق تفاصيل معينة تم التعارف عليها عبر مراحل ظهور القهوة السعودية وانتشارها حتى اليوم. ولهذه المكانة المهمة للقهوة التي باتت رمزاً ثقافياً ووطنياً، جاءت تسمية عام 2022 بعام القهوة السعودية من قبل وزارة الثقافة. وقد كانت القهوة حاضرة بشكل لافت برمزيتها ودلالتها في قصائد العديد من الشعراء السعوديين في الشعر الفصيح والشعبي على حد سواء. ويقول الشاعر محمد الثبيتي في ديوانه الشعري التضاريس:
1: أدر مجد الصبح صب لنا وطنا في الكؤوس يدير الرؤوس، وزدنا من الشاذلية حتى في السحابة. أدر مجد الصبح واسف على قلل القوم قهوتك المرة المستطابة. أدر مجد الصبح ممزوجة باللوى، وقلب مواجعنا فوق جمر الغضب، ثم هات الربابة، هات الربابة.

0: ويقول الباحث السعودي سعيد السريحي في دراسته عن سيرة القهوة، متحدثاً عن بدايات نشأة القهوة في مكة المكرمة وارتباطها الوثيق والأصيل بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
1: منذ ظهرت القهوة في مكة المكرمة في بدايات القرن العاشر الهجري، منذ ذلك الظهور ارتبطت القهوة بتقاليد المجتمع لدينا. القهوة حينما تكون سميراً للمرء في وحدته، القهوة حينما تكون ثالث الرجال الجالسين على وجاق النار، القهوة حيثما تكون تكون علامة، وللقهوة تاريخ عريق وقيم لا ينبغي تجاوزها. القهوة

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام؟
2: لو نرجع بالذاكرة كم سنة وراء، كيف كانت تفاصيل نقل ملكية سيارة أو تجديد استمارتها؟ كانت القصة تبدأ بتخصيص يوم كامل والاستيقاظ المبكر للذهاب لمعارض السيارات ومكاتب المرور والوقوف في طوابير الفحص والتأمين والانتقال بين الشركات.

شبابيك لحمل الأوراق وفحص أرقام الهيكل وسط زحام لا ينتهي. اليوم اختفت هذه المشقة تماما. المعاملة اللي كانت تتطلب التنازل عن نصف يوم عمل والانتقال بين عدة أطراف أصبحت تتم وانت تجلس في صالة بيتكم وتباشر أعمالك من دون تتحرك من مكانك. ماجد قرر بيع سيارته القديمة لشخص في مدينة أخرى عشان يشتري سيارة جديدة لأسرته. في السابق كان هذا القرار يعني اتفاقا معقدا وتنسيق مواعيد في معارض السيارات والذهاب للمرور لنقل الملكية ودفع الرسوم واستلام اللوحات الورقية. قبل أيام كان ماجد يجلس مع أسرته بعد العشاء، اتفق مع المشتري عبر الهاتف على كافة التفاصيل المالية والفنية. بدلا من حمل الملفات والبحث عن معارض مفتوحة، أخرج جواله، فتح المنصة المرورية الوطنية، أدخل بيانات المشتري، وثق عملية البيع، تم التحقق من الفحص والتأمين إلكترونيا، وسدد المشتري المبلغ بأمان، وأصدرت الاستمارة الإلكترونية، ونقلت الملكية في دقائق معدودة. يقول ماجد: القصة ما كانت فقط أن البيع تم في دقائق، القصة هي الأمان والسهولة. ما اضطريت للخروج في الزحام ولا القلق على نقل الأموال أو توثيق العقود، كل شيء تم بثقة وراحة بال وأنا بين أهلي.

0: قد نقرأها على أنها مجرد قواعد بيانات وخوادم معقدة، لكن الحقيقة هذا التطور هو في أصل حفظ لوقتك وأمان لتعاملاتك. هدفه الأكبر هو إبعاد التوتر عن يومك وتوفير جهدك لما هو أهم في حياتك. كل استمارة تجدد إلكترونيا، وكل ملكية تنقل بنقرة زر، هي ساعات راحة وطمأنينة أضيفت ليومك وجهد وفرته لصحتك وعائلتك. المرة القادمة اللي تنجز فيها معاملة لسيارتك من هاتفك في دقيقة، تذكر أن خلف هذه الدقيقة سنوات من الربط التقني والتشريعي لتكون حياتك اليومية أكثر سلاسة. تأمل التباين بين المشقة القديمة والراحة الحالية. الانتظارات الطويلة والجهد المستنزف تحولت إلى طمأنينة وسرعة تستثمرها في قضاء أوقات ممتعة مع من تحب. وهذا الجهد التقني والخدم الضخم ما كان مجرد خيار رفاهية، بل هو إعادة تعريف للخدمات اليومية لتصبح المنظومة المرورية والخدمية تتكيف مع وقتك واحتياجاتك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة.

0: اف ام. ريشة.
1: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: على الساحل الغربي للمملكة وتحديدا حيث تداعب امتدادات البحر الأحمر رمال رابغ الساحرة، تنهض مدينة الملك عبدالله الاقتصادي

لتشكل نموذجا رياديا متكاملا للمدن الذكية الحديثة، ومحورا استراتيجيا يلتقي فيه التطوير الحضري المستدام بالخدمات اللوجستية المتقدمة وصناعات المستقبل. لم تعد هذه البقعة مجرد امتداد جغرافي عابر على الطريق الساحلي، بل تحولت عبر رؤية طموحة إلى بيئة حضارية واقتصادية متكاملة تمتد على مساحة شاسعة نحو 181 كيلومتر مربع، محتضنة بنية تحتية رقمية وعمرانية هي الأحدث من نوعها في المنطقة. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، جذبت المدينة استثمارات ضخمة بمليارات الريالات، مستهدفة استيعاب مئات الآلاف من السكان ووظائف المستقبل المباشرة وغير المباشرة، لتصبح حلقة وصل محورية في سلاسل الإمداد العالمية عبر ميناء الملك عبدالله العميق ومتعدد الأغراض. وعلى الصعيد التشغيلي والاقتصادي، تتوزع المدينة على مناطق رئيسية متكاملة تشمل المنطقة الصناعية الوادي الصناعي الممتدة وحدها على مساحة 55 مليون متر مربع والمعدة بأحدث الحلول اللوجستية الذكية والأحياء السكنية العصرية المستدامة والوجهات السياحية والترفيهية التي تطل مباشرة على مياه البحر الأحمر، إضافة إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية والوطنية لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير بيئة حياة وعمل متكاملة وفق أعلى معايير جودة الحياة العالمية. أغلق عينيك قليلا وتخيل انعكاس أفق الميناء الحديث على صفحة مياه البحر الأحمر الهادئة وحركة الحاويات المنتظمة بدقة هندسية فريدة والشوارع الواسعة التي تتناغم فيها الحداثة مع هدوء الطبيعة الساحلية في لوحة حضارية سعودية ترسم ملامح الغد. في أفق رؤية السعودية

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: بالعكس
4: خبز؟ لا، في كاربز. رز؟ كمان كاربز. بطاطس؟ لا تقرب ترى تسمن. وصار عندنا أحيانا متهم واحد في أي زيادة وزن اللي هي الكربوهيدرات، بس بالعكس، الكربوهيدرات مو فئة واحدة، هي مجرد وجودها في الأكل يعني إن هي تسبب زيادة الوزن لحالها. في فرق بين الحبوب الكاملة، الفواكه والبقول، وبين أطعمة عالية بالسعرات والسكريات المضافة وقليلة بالألياف. وزيادة الوزن ما تعتمد على اسم عنصر واحد لحاله، الكمية، النوع وإجمالي الطاقة في أكلك كلها تفرق. فمو كل ما شفت خبز قلت هذه المشكلة، أحياناً المشكلة مو الكارب نفسه، المهم إيش نختار منه وكم كميته.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: هي حقيقة ولا خيال؟ يا ما كان. واليوم احنا حنسافر الى قرطبة حين كانت الأندلس تضج بالعلم والحضارة والشعر والمناظرة. عاش فيها فقيه من أكثر علماء عصره صرامة في الحجة، يعني ما حد يقدر يحاججه في أي حجة. من هذا الفقيه؟ أكيد لما حنقول اسمه الكل حيعرفه، هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. المفاجأة إنه هذا الفقيه كتب كتاب يعتبر واحد من أرق كتب اللغة العربية عن الحب، أكيد عرفتوه، طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. في قصة عجيبة بيرويها وبيحكيها وبيقولها لنا ابن حزم إنه شاهدها بنفسه. دخل يوم على صديق له، يعني كان يوم رايح وشاف واحد من أصحابه يسمى أبا السري عمار ابن زياد، وجده مهموم وشارد لا يهنأ بشيء. سأله طبعا الصديق شال هم صاحبه، فسأله ما بك ما بالك؟ تردد الرجل اللي هو مين؟ عمار بن زياد. اتردد عشان يخبر صاحبه الخبر، اتردد، وبعد يعني إلحاح من ابن حزم رد عليه صاحبه وأخبره إنه رأى في منامه جارية ثم استيقظ وقد ذهب قلبه فيها. تخيلوا، هو شاف منام، شاف فيه سيدة امرأة، لأنه إحنا بنرجع للكتب فنأخذ الكلمات كما صيغت فيها، جارية يعني فتاة في هذا الزمن. ثم استيقظ وقد ذهب قلبه فيها امرأة ما يعرف اسمها، ما يعرف بيتها، ما يعرف حتى بلدها، ولا حتى هل هي موجودة أصلاً أم مجرد خيال. مع ذلك استمر وجده فيها أيام كثيرة، وجده يعني عشقه وشغفه وأحبها، اشتعل الحب في داخله طبعاً أكثر من شهر بحسب طبعاً خبر ابن حزم. إنه الرجل جلس يفكر في هذه الإنسانة، في هذه المرأة، وشغلته يعني شغلته بحبها. فعاتبه ابن حزم طبعاً، هو خاف على صاحبه، أتدري من تكون؟ فهو بيجاوب لا، يعني أتدري أين هي؟ لا. فهو جالس يستخدم معه أسلوب التساؤل والإجابة، أتدري من تكون؟ لا. أين هي؟ لا. هل رأيتها يقظة؟ برضو لا. ومعنى عتاب ابن حزم إنه أنت بتعذب نفسك وبتقودها للهلاك بصورة فقط صنعها المنام وصدقت أنت الخيال. طبعا ظل يحدثه حتى بدأ الرجل يسلو. الحمد لله، هنا نيجي لدور الأصدقاء، وقفتهم مع أصدقائهم ويعرفوا كيف يدخلوا في تفاصيل حياتهم بشكل جميل وينسوهم الحزن ودائما يستبدلوا حزنهم بفرح. طبعا يسلو يعني ينسى هذا الحب وتهدأ نفسه. القصة أعزائي بتترك لنا تساؤل كبير عن النفس البشرية، هل فعلا نحن دائما بنحب الأشخاص مثل ما هم، أم إننا أحيانا نصنع لهم صورة في أذهاننا ثم نقع في حب هذه الصورة الوهمية؟ يعني إحنا بنحمل أحباءنا فوق طاقتهم لأنه نصنع لهم صورة معينة، تصرفات معينة، بعد كذا صدم بالواقع، أو نحب أصلاً شخصيات غير موجودة أو خيالية، أو إنه إحنا بنحط في بالنا إنه فلان أو فلانة بتحبنا وتعشقنا وهم أصلاً مش في هذه الفكرة نهائياً أساساً. فأكيد لابد إنه إحنا نكمل حياتنا وننتبه لهذه الأشياء في النفس البشرية، لا نجعل الخيال أقوى من الواقع. الآن أصبح عندنا شيء اسمه الواقع الافتراضي، فلابد إنه نفرق بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. لابد أن احنا نحسن اختيار من نحب إذا قدرنا، وفي نفس الوقت لا نحمل من نحب أعباء الصورة الداخلية أو الخيالات اللي احنا نرسمها ونبنيها، لأن الصورة اللي احنا بنصنعها في الخيال غير موجودة أصلا. فلابد أنه احنا ننتبه، يعني شوفوا اشتد حبه ووجده وانشغل فيها وشغل صاحبه معاه وصاحبه انشغل فيه وفكر فيه وشال همه، وأصبح الرجل يعني شارف أنه يمرض من كثر ما بيفكر في إنسانة غير موجودة. فالحكمة اليوم في أما كان، كانت المرأة في الحكاية مجرد حلم وخيال أصبحت في داخل هذا الشخص، لكن الحزن كان فعلا حقيقي. وربما قبل أن نسأل لماذا لم يكن هذا الإنسان كما توقعنا، يجدر بنا أن نسأل هل نحن أحببناه هو كما هو، أو أحببنا الصورة اللي رسمناها له في خيالنا. وتذكروا نفرق بين الحقيقة والخيال. كنت أنا معاكم في ما كان، نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: خلاصة.
3: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
3: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، وفي قصة سارة السحيمي تجتمع الطموحات الشخصية مع التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال أكثر من عقدين. ولدت سارة السحيمي عام 1979 ودرست المحاسبة في جامعة الملك سعود، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2001، ثم أكملت برنامجاً تنفيذياً في الإدارة العامة بجامعة هارفرد للأعمال عام 2015. وفي عام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2021. خلال هذه السنوات لم تكن تدير شركة استثمارية فحسب، بل كانت تعمل في مرحلة شهد فيها القطاع المالي السعودي توسعاً وتحولات متسارعة. ثم جاءت واحدة من أبرز محطات القصة. ففي فبراير عام 2017 اختيرت سارة لرئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، لتصبح أول امرأة سعودية تتولى رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودي. وعام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية. وخلال السنوات التالية أصبحت السحيمي واحدة من أبرز القيادات الاقتصادية السعودية، وظهرت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. ففي قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2025 جاءت في المركز السابع ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة. سارة السحيمي ليست مجرد قصة امرأة وصلت إلى قمة قطاع شديد التنافس، إنها قصة جيل سعودي شهد تحولاً اقتصادياً كبيراً وشارك في صناعته، وقصة امرأة اختيرت أن يكون تخصصها بوابة إلى القيادة، وأن يكون موقعها مسؤولية قبل أن يكون امتيازاً. وفي وطن تتغير فيه ملامح الاقتصاد كل يوم، تبقى بعض القصص شاهدة على هذا التغيير.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس

0: السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا، وأكثر طريقة للبقاء هو الثبات والمألوف. أي شيء جديد يعني مجهول، والمجهول يعني احتمال خطر، فيقاوم العقل التغيير حتى لو كان واقعنا الحالي متعبنا. عشان كذا نلاقي أنفسنا أحياناً متمسكين بوضع غير مناسب بس لأنه مريح ومعروف، لكن الحقيقة إنه كل تطور في حياتنا حصل بعد ما تجاوزنا هذا الخوف. فالأفضل إننا ما نطلب من أنفسنا قفزة كبيرة مرة واحدة، بل نبدأ بخطوات صغيرة يقدر العقل يتقبلها من غير إنذار. كل ما حققنا خطوة نثبت لأنفسنا إنه التغيير ممكن وآمن، فيقل الخوف تدريجياً. اتذكر، الراحة الحقيقية مو في البقاء مكانك، بل بالنمو الهادئ خطوة بعد خطوة.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. خلاصة.
4: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.
0: هل يمكن للصمت أن يكون صوتاً؟ الغريب أننا نستخدم كلمة الصمت وكأنها تعني غياب كل شيء، لكن الصمت في الحقيقة ليس دائماً فراغاً. قد تجلس في مكان هادئ فتسمع صوت المكيف، حركة الهواء، خطوات بعيدة، أو حتى صوت تنفسك. ولهذا فالصمت الكامل الذي نتخيله نادر جداً في حياتنا اليومية. لكن لماذا نشعر بالفرق بين مكان هادئ ومكان مليء بالأصوات؟ لأن الدماغ لا يستمع إلى الأصوات فقط، بل يلاحظ أيضاً ما يغيب عنها. عندما ينخفض مستوى الضوضاء من حولك تصبح الأصوات الصغيرة أكثر وضوحاً، صوت الساعة يبدو أعلى، حركة الباب تصبح ملحوظة، وحتى احتكاك الملابس قد يبدو وكأنه صوت كبير. ليس لأن هذه الأصوات تغيرت بالضرورة، بل لأن ما حولها اختفى. ولهذا يمكن للصمت أن يجعلنا أكثر انتباهاً، لكن الصمت لا يؤدي المعنى نفسه دائماً. قد يكون راحة، وقد يكون انتظار، وقد يكون حرجاً، وقد يكون حزناً، وفي بعض اللحظات قد يكون أقوى من الكلام. تخيل غرفة يجلس فيها شخصان بعد نقاش حاد، لا أحد يتحدث، لكن الصمت بينهما ليس فراغاً، هناك كلام كثير لم يقل. ولهذا نستطيع أحياناً أن نفهم موقفاً من الصمت أكثر مما نفهمه من جملة طويلة. والإذاعة تعرف قيمة الصمت جيداً، لأن المذيع لا يحتاج إلى ملء كل ثانية بالكلمات. هناك لحظات يكون فيها التوقف القصير جزءاً من المعنى، بعد خبر مهم، قبل جملة مؤثرة، أو بين فكرتين تحتاج إلى لحظة حتى تصلان إلى المستمع. الصمت هنا ليس انقطاعاً، بل مساحة تمنح الكلام فرصة ليصل، ولهذا تستخدمه الموسيقى أيضاً. فالمقطوعة ليست أصواتاً متواصلة من البداية إلى النهاية، هناك فواصل وسكتات ولحظات قصيرة يتراجع فيها الصوت حتى يظهر ما بعده بشكل أوضح. وربما لهذا نشعر أحياناً أن بعض الصمت يقول لنا شيئاً، لأن الإنسان لا يتعامل مع الأصوات منفردة، بل يفهمها من خلال ما يحيط بها أيضاً. فإذا كان الصوت ينقل الكلام، فالصمت قد يكشف ما عجز الكلام عن قوله.
1: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، أرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم، أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل معكم على مدى الساعة القادمة. حين نفكر في التمرين الفعال مستمعينا، غالبا نتخيل سرعة أعلى وتعرق أكثر أيضا، ونبض أيضا متسارع ولهافي، خلينا ما نقدر حتى نتكلم، وكان جودة التمرين تقاس بمدى التعب الذي نشعر به. لكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك حديث متزايد عن نوع مختلف من التدريب، تدريب تستطيع خلاله الاستمرار لفترة طويلة، وتستطيع أيضا الحديث أثناءه، ومع ذلك يقال أنه قادر على إحداث تكيفات مهمة داخل الجسم. إنها منطقة الزون 2، منطقة النبض الثانية اللي يعرفها كثير من الرياضيين. لكن وش المقصود فيها من الناحية الفسيولوجية؟ إيش اللي يحدث داخل العضلات أثناء التدريب بهذه الشدة؟ وإيش علاقتها بالميتوكوندريا واستخدام الدهون كمصدر للطاقة أيضا؟ الأهم، كيف يعرف الشخص أنه يتدرب فعلا في الزون 2؟ هل تكفينا الساعات الذكية لتحديد هذه المنطقة؟ ولا في رقم محدد للنبض يناسب الجميع؟ هل معادلة 220 ناقص العمر ما زالت صالحة اليوم؟ ثم هل تستحق الزون 2 فعلا كل هذه الضجة؟ ولا وسائل التواصل الاجتماعي بالغت في فوائدها؟ هذا ما نناقشه اليوم في صحة ولياقة مع ضيفنا الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. حياك الله دكتور محمد من جديد، ويا هلا وسهلا فيك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا وحياكم الله جميعا، سعيد بتواجد اليوم معكم، وسعيد كذلك بالمستمعين الكرام، فأهلا وسهلا بكم جميعا على أثير إذاعة جدة. أنا قبل أن نبدأ، يعني خليني اسمح لي أبارك لك أستاذ محمد بالإنجاز الجميل والإنجاز العظيم، حصولك على جائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الحقيقة يعني تتويج مستحق ولا أبالغ، نفخر يعني اليوم بأننا مع إعلام سعودي يقدم محتوى رياضي وصحي أكثر من متميز. ألف ألف مبروك، ومنها للأعلى بإذن الله.
3: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد، كلك دور، يعطيك العافية. طيب نعود لموضوعنا. بداية وبأبسط تعريف ممكن، وش المقصود بالزون 2 دكتور؟
4: زون 2 طبعا مثل ما تفضلت أنت في المقدمة الأكثر من رائعة، أنا خليني أعطي كذا مثال للمشاهد. خلينا نتخيل أنه في عداء محترف أو دراج عالمي، أنه نستغرب أنه أكبر جزء من التدريب اللي هو جالس يؤديه هو هادئ، والسؤال إذا كان يستطيع أن يجري بشكل أصلا أسرع من الهدوء اللي نحن جالسين نشوفه، في الأصل هو لن يستطيع أن يكمل التمرين أو المنافسة اللي هو بيخش فيها، لأنه منافسات قد تستمر لساعتين لثلاث ساعات بعضها إلى أكثر. الجواب لأن الهدف من هذه المنافسة هو ليس الوصول أصلا إلى الحد الأقصى من الإجهاد. هذه نقطة لابد يعني أن نعيها بشكل كامل. عودة لسؤالك المقصود يعني فسيولوجيا زون 2 إيش المقصود فيها؟ ما في تعريف معين عالمي لزون 2، لكن لازم نعرف أنه في عدة تقسيمات، بعضها قسمها لثلاث مناطق، بعضهم قسموها لخمسة مناطق، بعضهم قسموها لسبع مناطق، ولكن اليوم الأغلب اللي تشير عليه أغلب الدراسات واللي متعارف عليه هي خمس مناطق. زون 1 2 إلى زون 5. طبعا زون 1 اللي هو أغلب ما يكون في وقت الراحة أو في منطقة نسميها منطقة الإحماء أو منطقة التهدئة. زون 2 هي المنطقة اللي ما بعد منطقة الراحة هذه، انك تنتقل لما بعد منطقة الراحة، هي هذه نقصد فيها زون 2. باختصار جدا شديد هي زون 2 ما قبل مرحلة التعب اللي بداية مرحلة التعب. ما قبلها هذا كله نحن في زون 2.
3: ممتاز. بس ما في اتفاق علمي موحد على تعريف الزون 2 عند كل في العالم كله، يعني
4: التعريف واحد لا يوجد، لكن هو ما قبل الوصول للعتبة الهوائية، يعني قبل تراكم ما يسمى بحمض داخل الجسم، حمض اللاكتيك.
3: ممتاز.
4: إذا بدأ ارتفاع حمض هذا اللاكتيك عن الحد الطبيعي اللي ينتجه أصلا الجسم في أثناء الراحة، هنا في هذه المرحلة يبدأ يخش الجسم أصلا في مرحلة التعب، يبدأ يزداد عادة التنفس بشكل صاروخي. هنا بعد هذه المرحلة هنا ننتقل مرحلة 2 لمرحلة 3، فهنا أنا أبدأ أعرف أنه أنا في زون، في زون 2 يعني شدة تقع مباشرة تقريبا هي تحت ما يسمى بالعتبة الأولى وعتبة اللاكتات. حتى خليني أبسطها بشكل أخف حتى
3: عشان نشرح اللاكتات كمان يا دكتور، يعني توضح للناس إيش المقصود فيه.
4: جيد راح أشرحها. نحن خلينا عشان نبسط بس فكرة العتبة الثانية، إنه تخيل إنك تزيد سرعة المشي بشكل تدريجي. في البداية الجسم يكون مرتاح جدا، ثم تبدأ أنت تزيد السرعة، سبحان الله تبدأ العمليات الفسيولوجية تزداد داخل الجسم، يبدأ التنفس يزداد، يبدأ النبض يرتفع، يبدأ تتعرق، لكنك ما زلت، وهذه نقطة جدا مهمة في حالة زون 2، لكنك ما زلت في حالة تستطيع إنه هاندلت، إنه تتحملها والمحافظة عليها لفترات طويلة. زون 2 يا سيدي الفاضل مستمعين الكرام، هو المقصود فيها أنا كيف أقدر أواصل أكبر قدر ممكن من الوقت بحيث ما أتعب.
3: أوكي ممتاز.
4: طبعا إيش اللي بسبب التعب؟ بسببها هو اللاكتات وتجمعها داخل الدم، ثم بعد ذلك تصل إلى نقطة يعني يبدأ فيها التنفس بالتغيير بوضوح، يبدأ يرتفع معدل الاعتماد الجسم في نظم إنتاج الطاقة، يبدأ نعتمد بشكل أكبر على الكربوهيدرات، ما نبدأ نعتمد على الدهون بشكل أكثر. كل ما زادت الشدة نحن بنعتمد على الكربوهيدرات بشكل أكبر كنظام نظم من إنتاج الطاقة. إذا بدأ الارتفاع فوق خط الأساس لاعتمادنا على الكربوهيدرات، هذا دليل أنه نحن بدأنا ننتقل في ذي المرحلة إلى زون 3.
3: طيب إيش اللي يصير داخل العضلة نفسها دكتور أثناء الاستمرار بها بهذه الشدة اللي هي زون 2 المنطقة الثانية؟
4: زون 2 نحن عندنا سبحان الله الجسم، أخوي محمد ومستمعينا

0: الجسم عنده عدة مسارات لأنظمة إنتاج الطاقة. كل سرعة معينة نحن جالسين نأديها يبدأ يختلف معانا الانرجي سيستم تبعنا.
1: نعم.
0: يبدأ لا يشتغل معاك بالكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي غالبا المصدر اللي يحب الجسم دائما يستخدمه لأنه سهل إنه يتكسر داخل الجسم وسهل إنه يعطيك طاقة بشكل سريع جدا، على عكس الدهون. الدهون هي يعني ما تنتج الطاقة من الدهون إلا تحت الأنظمة تسمى النظام الهوائي.
1: أي.
0: فهي تحتاج وقت أطول حتى تنتج فيها الطاقة، وهذا هذا هذا اللي يميز غالبا زون 2 اللي نحن اليوم جالسين نتكلم عنها، إنها بتستهدف الدهون بشكل أكبر. وهذا الناس خصوصا لمن يرجون إنه هو بيخفض من نسبة الدهون عنده، غالبا الناس بتقول لهم أنت حافظ على زون 2 as much as you can، بقدر ما تستطيع لأطول فترة ممكن أنك تحافظ على زون 2. التحدي الأساسي إنه كيف الناس اليوم تعرف تحدد بالفعل هي في زون 2 ولا لا.
1: طيب بسألك بس عن اللاكتات يا دكتور، صحيح انه اللاكتات هذه مجرد فضلات تنتج عن التمرين ولا مو بصحيح؟
0: هذا كنا نسمع قديما انه عباره عن الفضلات الايضيه التي تستخرج من الجسم نتيجه انها استخدمت الطاقه من الكربوهيدرات. انا اليوم في زون 2 لما انتقل لزون 3 دليل اني بدات اتعب بشكل اكثر، دليل اني ما اقدر اواصل لشكل اكبر.
1: أيه.
0: جيد، هنا في هذه الحاله الجسم يبدا ينتقل من استخدام الدهون الى استخدام الكربوهيدرات كمصدر للطاقه. استخدام الكربوهيدرات هو الذي ينتج اللاكتات. انتاج اللاكتات يفرز داخل الدم سبحان الله، واذا يفرز داخل الدم بشكل جدا مرتفع يبدا يصير تراكمه في الدم بشكل اكبر من ما يستطيع الجسم ان يتخلص منه. فاذا ارتفع زياده عن اللزوم ارتفعت حموضه الدم، واذا ارتفعت حموضه الدم هنا نصل لمرحله العجز عن اكمال هذا التمرين. طبعا زمان كنا نسمع الكلمه اللي كنت اقولها اللي هي عباره عن فضلات للعمليات الايضيه اللي تحدث داخل الجسم، لكن الدراسات الحديثه تشير انه اللاكتات هذا جدا مهم في انظمه انتاج الطاقه، وانه يغذي القلب سبحان الله بالطاقه بشكل جدا كبير.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا اذا نتوقف في مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد. افهم
2: من الفعاليات والمهرجانات الى المؤتمرات والمبادرات، ومن الاخبار والانجازات الى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكه، ناخذكم الى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: واللياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. اليوم نتكلم على موضوع منطقة الزون 2. ليش يتدرب أو لماذا يتدرب الرياضيون ببطء؟ طبعا ضيفنا دكتور محمد باسودان، أخصائي في فسيولوجيا الجهد البدني. واتساب البرنامج لاستفساراتكم وأسئلتكم فيما يتعلق بموضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب بسألك تحديدا دكتور، ليش صارت الزون 2 تحديدا تحظى بكل هذا الاهتمام خلال السنوات الأخيرة؟ يعني وش اللي صار؟
2: اللي صار إنه أغلب الناس اليوم أصلاً تعاني من السمنة وتعاني من زيادة الوزن. تبغى الناس أسرع طرق وطرق الفعالة لإنقاص أوزانهم. زون 2 هي أكثر منطقة قد تخدم، لكن نحن اليوم إن شاء الله خلال هذه الحلقة لابد أن نعرج على عدة نقاط حتى

0: يصير عند الناس أخطاء شائعة. هل اليوم كل تماريننا لابد تكون فقط على زون 2؟ هل هو 100% من تماريننا تكون في زون 2؟ حتى ما يصير لخبطة عند الناس وهي تمارس الرياضة ويقول لك أنا عن زون 2 هو جالس يمشي بأخف ما عنده ويقول لك أنا في زون 2، أنا مجرد أني في زون 2 ويمشي. هذه من ضمن الإشكاليات اللي جدا مهمة نوضحها للناس، لابد أن تعرف زون 2 بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الأقرب خليني أقول، لأنه اليوم الناس تمارس الرياضة ما عندها مختبر هي تمارس الرياضة
1: صحيح.
0: حتى تعرف بالضبط هي في زون 2، لكن هي خلينا نقرب الشغلة، أنه الشغلة ما تقدر 100% أنت تكون في زون 2، لكن على الأقل خلي جل وقتك يكون في زون 2، خلي 80% من وقتك في زون 2 و20% تدخل في التمارين الهاي انتنسيتي او اللي فيها
1: عالية الشدة.
0: فيها شدة عالية. نعم.
1: طب دكتور لما ندخل في زون 2 ايش اللي يصير للقلب والدورة الدموية بشكل عام؟
0: لما نحن ندخل في زون 2 سبحان الله يبدا ضخ القلب الى العضلات كاملة، العضلات العاملة بتبدا في ضخ كبير من هذا الدم حتى يوصل الأكسجين لهذه العضلات حتى يستطيع الجسم أن يتحرك. ما يميز زون 2 أنه ما يعتبر عالي الشدة. لما نقول مو عالي الشدة دليل أنه راح يتم استخدام الدهون فيها. ترى إحنا الآن أنا اليوم جالس وإنت جالس ويمكن كثير من المستمعين أصلا جالسين في سياراتهم أو على مكاتبهم ويستمعون لنا. الأصل في وقت الراحة هذا نحن فيه الجسم أي مسار يستخدم هو في الأصل يستخدم الدهون كطاقة كمصدر للطاقة ونحن جالسين. كذلك ما زلنا في زون اللي هو اللي نحن فيه حاليا وقت الراحة، وزون واحد اللي تفضلنا فيه سابقا وقلنا هو عبارة عن منطقة الورم أب ومنطقة الإحماء ومنطقة التهدئة ما بعد التمرين، زائدا زون 2. كل هذه الثلاثة نحن جل استخدام، ليس كل ولأنما جل أغلبها، يعني اللي نحن جالسين نستخدم فيها الدهون كمصدر للطاقة. ليش؟ لأنه أصلا الدهون ما يتم حرقها إلا عن طريق العمليات الهوائية. على عكس زون 3، على عكس زون 4، كل ما اقتربنا إلى زون 5 كل ما اقتربنا من هذه الشدة ما يسمى زون 5 اللي هو الشدة القصوى القوة الانفجارية، هنا وقتها أنا لن أستخدم الدهون كمصدر للطاقة وإنما راح أستخدم مسارات أخرى مختلفة للطاقة.
1: طب نسمع كمان دكتور عن الميتوكوندريا عند الحديث تحديدا عن الزون 2، وش المقصود فيها يعني ببساطة يعني شديدة؟
0: جيد، ألا أتذكر الميتوكوندريا يعني أتوقع لا يوجد أحد من المستمعين خصوصا مرحلة الابتدائية
1: صحيح.
0: إلا ونحن درسناها كبيوت للطاقة
1: صحيح.
0: وهي بالفعل بلغة جدا بسيطة يعني هي محطات لإنتاج الطاقة داخل الخلايا، لكن علميا هي بصراحة أكثر تعقيدا من مجرد كمحطة كهرباء. يعني مع التدريب الهوائي المنتظم اليوم، الهواء اللي نقصد فيه اللي هو تدريبات الايروبكس، تدريبات المشي السريع، الهرولة، الجري لمسافات طويلة، هذه كلها تسمى تدريبات هوائية سواء كانت اندور ولا اوتدور، يعني داخل الصالات المغلقة او كانت في الهواء الطلق، لان بعض الاحيان يصير لخبطة مع الناس بيسمعون تدريب هوائي يروح بالهم انه تدريب يعني يكون في الهواء الطلق، وهذه معلومة غير صحيحة. تدريب هوائي هو التمرين المستمر اللي يستمر لأكثر من 10 دقائق، ربع ساعة، يستمر إلى نصف ساعة، يستمر إلى ساعة، يستمر إلى ساعتين إلى آخره. مع التدريب الهوائي المنتظم يصير فيه كثير من التكيفات الفسيولوجية في العضلات، تشمل زيادة المحتوى والقدرة الميتوكندرية وزيادة نشاط بعض الأنزيمات التاكسيدية، إضافة إلى تحسن في التروية الشعرية للعضلة، إنه حتى الشعيرات الدموية داخل العضلات راح تزداد، وهذا كله في نهاية الأمر يساعد على استمرارية الجسم. يعني الآن عند الميتوكوندريا أنا من ضمن التكيفات الفسيولوجية اليوم اللي تصير للرياضيين أو لمن يمارسون الرياضة لمدة جدا، يعني كلمة التكيف إنه ما يحدث في يوم وليلة، نحن عندنا فسيولوجيا نسميها استجابات وتكيفات. الاستجابات اللي هي الآنية أو اللحظية اللي تصير في اللحظة ذاتها، أنا الآن مارست الرياضة مباشرة راح يصير ارتفاع عندي في نبضات القلب، هذه استجابة أم تكيف؟ هذه استجابة مباشرة. لكن التكيفات اليوم تصير عندي زي الميتوكوندريا وما تفضلت فيه في الآن في حديثك، الميتوكوندريا من التكيفات اللي بتصير عند الشخص لما يمارس الأنشطة الهوائية لمدة جدا طويلة، يصير فيه كفاءة جيدة في الميتوكوندريا. يعني عندي 10 ميتوكوندريا، الميتوكوندريا بدل ما تعطيني قيمة 10 من الطاقة راح تعطيني 15، فبالتالي زادت كفاءتها، زائد يبدأ يزيد عددها داخل الجسم، بالتالي كل ما زاد عددها بشكل أكبر كل ما صار عندك القدرة بشكل أكبر على أنك تواصل المشي بشكل أكبر أو الهرولة بشكل أكثر.

0: عودة كمان أخي محمد لللاكتات من التكيفات الفسيولوجية لللاكتات الجسم كلنا حتى أنا وأنا جالس الآن اللاكتات جالسة تفرز عندنا، لكن معدل خلينا أبسطها أقول إنه يستطيع الجسم أن يتعامل معه بشكل أسرع، زي الجسم ما بيفرز إنه الجسم بينزل مباشرة هذه اللاكتات بيصرفها مباشرة، لكن اللي كل ما زدنا مستوى النشاط البدني كل ما وجد الجسم صعوبة في تصريف هذه اللاكتات. لكن من التكيفات الفسيولوجية الجيدة اللي بتصير للرياضيين ولمن يمارسون الرياضة لمدة جدا طويلة انه يصير عنده قدرة على تحمل اللاكتات بشكل اكبر، زائد قدرة على تصريف هذه اللاكتات بشكل اسرع.
1: حلو.
0: وهذا ما يميز اليوم الرياضي عن الرياضي. ليش هذا يتعب بسرعة لذا يتعب بشويش؟ انا ممكن اللاكتات واصل عندي 3 أتعب ما أقدر، لكن فلان الآخر واصل عنده 3 وهو أوكي عادي عندي ما عندي إشكالية. ليش؟ لأنه الجسم تكيف على هذه 3 أنه وصل للعدد هذا كرقم وما عنده إشكالية أنه يواصل بنفس هذا الرقم.
1: بس دكتور التكيفات هذه تحدث فقط في الزون 2 ولا التدريب الأعلى شدة يمكن يحققها برضو؟ يعني
0: حتى التدريب الأعلى شدة يطورها. التدريبات اليوم الهاي انتنسيتي انترفال تريننج أو اللي هو تمارين الهيت أو تمارين الشدة العالية المتقطعة، هذه التمارين مهمة جدا، بل الكل لازم يعملها إذا كان مستوى طبعا أدفانس ومتقدم.
1: بس يعني أشوف أنه في مبالغة، ما أدري مبالغة ولا هي حقيقة، أنه في وسائل التواصل يعني بشكل عام أنه يصفون دائما الزون 2 بأنها أفضل منطقة لتحسين الميتوكوندريا اللي تحدثنا عنها الآن دكتور.
0: بصراحة هي ليست العصا السحرية.
1: أوكي.
0: ليست العصا السحرية، يعني الواقع والدراسات تشير أنه زون 2 هو زون جيد ومقبول، لكن ليس بالطريقة اللي اليوم جالسين نتخيلها. هي ليست عصا سحرية أنه كل الناس بتمشي في زون 2، بل أنا أقول اليوم للناس إذا أنت اليوم تقدر تمارس، يعني أنا اليوم أنت مستواك أدفانس ومتقدم، هل بس بتمارس زون 2 لن ترتفع لياقتك القلبية الهوائية.
1: بس في ناس تخاف من الزون 3 والزون 4 مثلا اللي هي الشدة العالية، علشان تتعارض أحيانا كما يقال مع بناء العضلات، وخاصة أنه هدفنا بناء عضل أقوى.
0: وهذه من ضمن النقاط اللي دائما يخطئ فيها الكثير من الناس.
1: أيوة.
0: أنت أصلا لما كل ما قربت من زون 4 وزون 5 أنت لن تستطيع أصلا أن تكمل لمسافة جدا طويلة أو لوقت جدا طويل. يعني سباق اليوم اللي يسابق في سباق 100 متر هو راح يعطي أقصى ما عنده، هذا غالبا هو في بين زون يعني 4 و 5، 4 و 5 هو غالبا بين هذه الاثنين، بالتالي هو أصلا لا يستطيع أن يستمر لمسافة أطول بنفس الجهد، لا يستطيع أبدا أبدا. لكن زون 5 اليوم مثلا زي رمي الجلة، زي رمي المطرقة، زي رمي الرمح، هي عبارة عن جزء من الثانية أعطي فيه أقصى ما عندي.
1: أوكي ممتاز.
0: وكل ما قل الزون كل ما زادت الاستمرارية، وهكذا وهل مجرى العلاقة طربية.
1: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا الدكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. حديثنا اليوم عن منطقة الزون 2، لماذا يتدرب الرياضيون ببطء بشكل عام. واتساب البرنامج 800-244-28-28 لأي سؤال يتعلق بموضوع حلقة اليوم. طيب دكتور، بتكلم على موضوع حرق الدهون تحديدا وعلاقته بالزون 2 تحديدا. دائما تأتي عبارة شهيرة، يعني خليني أسألك، هل زون 2 فعلا هي منطقة حرق الدهون كما يشاع، ولا هذا الكلام ليس له أساس علمي؟
0: خليني أقول أرجع لنفس النقطة الأولى وأربطها بنقطتك الثانية، الميتوكوندريا يعني وربطها بالزون 2 كذلك، وحرق الدهون كذلك ربطه بزون 2. الجسم اليوم يعني ما في زر كذا خاص، الميتوكوندريا ما تشتغل إلا إذا وصلنا، الجسم لا يعلم أنت أي زون بالضبط أو له رقم محدد، ثم بعد ذلك يغلق إذا تجاوزته. التكيفات اليوم الفسيولوجية هي تحدث على طيف مستمر حقيقة، يعني الخبراء والمتخصصين أكدوا أنه كثير من هذه التكيفات ليست حصرية، وإنما يمكن أن تظهر أيضا يعني عند التدريب بشكل أعلى أو بشكل أقل من هذه الشدة. بل حتى توجد مراجعات حديثة لدراسات حديثة أنه حذرت من هذه الادعاءات، أنه الشدة المثلى لتحسين مثلا الميتوكوندريا أو لتحسين حرق الدهون، لأنه اليوم حتى التدريبات ذات الشدة العالية لها أدلة قوية في هذا الجانب، لها أدلة جدا قوية، بالتالي لا نحصر ولا نضيق واسعا. عودة كذلك لأنه الجسم يحرق دهون أكثر، هو جالس بالفعل زون 2 يعني بشكل علمي هي جالسة تحرق الدهون وتستهدف الدهون بشكل أكبر، لأنه ذات الشدة مختلفة، ولكن لابد أن نعلم أنها تختلف من شخص إلى آخر، وليست كأنها يعني قرآن منزل بنبضات قلب معينة أو بسرعة معينة. إن احنا كلما انتقلنا من الراحة إلى النشاط منخفض الشدة أو متوسط الشدة، هي راح تزداد كمية الدهون التي يستطيع الجسم أكسدتها. وهذه الشدة التي تصل عندها يعني خلينا أقول هي ذات معدل أعلى من أكسدة الدهون ذاتها.
1: بس دكتور وش اللي يصير؟ يعني هل الجسم يستخدم الدهون والكربوهيدرات مع بعض، ولا في نسب مختلفة يعني ما يستخدمها طول الوقت مع بعض؟
0: هي لا يوجد حاجة بحتة معينة، ما لا يوجد إنه مثلا دهون 100%، كل زون من هذه الزونات هي عبارة عن مزيج، هي عبارة عن مزيج. لكن السؤال من يغلب؟ من يغلب؟ يعني اليوم لما نجي نزون 2 نجد مثلا فرضا فور اكزامبل يعني كمثال انه 60% من الدهون 40% من الكربوهيدرات، وكل ما زدت هذه النسبه كل ما قلت الدهون وكل ما زادت فيها نسبه الكربوهيدرات.
1: بس يعني عشان نفهم اكثر دكتور، حرق كميه اكبر من الدهون اثناء مثلا ساعه تمرين خلينا نقول، يعني بالضروره خساره دهون اكثر من الجسم على المدى الطويل؟
0: هذا السؤال مرتبط أخوي محمد بتفاصيل كثيرة ومعقدة، يعود اليوم لمدى جودة حياتك أصلا خارج نطاق الساعة اللي أنت بتقضيها في النادي. السؤال الأهم اليوم أنت كيف وضعك في 23 ساعة الثانية؟ أنا اليوم جالس أمارس التمرين ومبسوط جالس أحرق 600 سعرة حرارية، السؤال الأهم ومربط الفرس أنت وش سويت خلال 23 ساعة؟ أنا حرقت 600 سعرة حرارية وأكلت بعدها وجبة جنك فود أو من المأكولات والوجبات السريعة وعرفت عوضت ال 600 هذه ب 1500. هذا السؤال الأهم لليوم يفترض والجدير بنا يعني أن نسأله اليوم. السؤال إذا اليوم أنت تهدف فعلا لحرق الدهون، أنا أعطيك معلومة جوهرية، اليوم تغذيتك أهم من تمرينك. لا يعني أن نحن نوقف اليوم تمرين، لا تماما لا، لكن لابد أن اليوم أنا أعتني بال 23 ساعة الثانية، أنا كيف جالس أتعامل معها؟ هل أنا جالس بالفعل أعتني بجسمي بشكل جيد، ولا بس مجرد ساعة؟ الساعة هذه هي ليست سحرية، هي مجرد مساعد بلا أدنى شك. وحتى اليوم المنظمات العالمية ومنظمة الصحة والمنظمات الرياضية ككل هي تشير أصلا بتوصياتها للنشاط البدني الهوائي أنه نحن نمارسه على الأقل 150 دقيقة إلى 300 دقيقة في الأسبوع. أوكي. السؤال الأهم اليوم أنت كيف نومك؟ السؤال الأهم أنت كيف تغذيتك؟ تنام بشكل جيد، تتغذى بشكل جيد، تأكل أكل ذات جودة عالية أو لا؟
1: يعني شخص مثلا نقول هدفه إنقاص الوزن، الأفضل أنه يركز على زون 2 ولا إجمالي السعرات والنشاط الأسبوعي؟ هذا اللي تقصده دكتور؟
0: بالضبط.
1: أوكي.
0: بالضبط، هي تراكمات لا تعطيني نتيجة اليوم فقط. ونحن نقول اليوم النصيحة العامة للناس إنها تمارس مزيج، هذه كنصيحة عامة. لكن اليوم يمكن يجيني شخص وزنه زائد جدا ومؤشر كتلة الجسم عنده جدا عالية والكتلة الشحمية عنده جدا عالية، ما راح أقول له مارس في زون 3 أو زون 4 مباشرة. أوكي. أنا كذا راح أضره بشكل أكبر. أصلا بعضهم قد إذا مارس الرياضة في الزون هذا أو بالشدة هذا العالية أنا قد أضره أصلا. يعني يجيني اليوم شخص وزنه 160-170 وفجأة أقول له تعال أنت في زون 3 مباشرة وخليه هرول قد يسبب له أصلا إصابات رياضية ومشكلات في مفاصل الركبة فرضا.
1: طيب
0: بالتالي لابد أن نبدأ بشكل

0: المدرج ونعطي كل الناس الوصفة الخاصة فيهم.
1: طيب في ممارسة الزون 2 صباحا على معدة فارغة، وكثير من التوصيات تكون بهذا الشأن، بس وفي أيضا توصيات مضادة أنه ليس صحيحة، أنه تزيد فعلا من خسارة الدهون ولها تأثير فعلا على دهون الجسم، هذا صحيح دكتور مثبت ما أنك أنت متخصص في فسيولوجيا الجهد البدني؟
0: لا، الكلام جزء منه كبير من الصحة. الناس اليوم اللي تمارس الرياضة الهوائية اللي اليوم جالسين نتحدث عنها على الريق أو صباحا، غالبا في سبحان الله عندنا مخازن داخل الجسم تسمى مخازن الجليكوجين. غالبا المخازن هذه ما تكون في أتم حالتها، مخازن الجليكوجين اللي هي أصلا الكربوهيدرات اللي نحن نتكلم عنها. فبالتالي غالبا الناس اللي تمارس على الريق في الفترة الصباحية غالبا هي تستهدف الدهون بشكل أسرع، يعني نوصل للدهون خليني أقول بشكل أسرع من غيرهم. ليه؟ لأنه أصلا مخازن الجليكوجين اللي هي مخازن الكربوهيدرات هذه داخل الجسم تكون ما هي في أفضل حالاتها، فيكون الوصول للدهون بشكل أسرع. لكن أعيد وأكرر نقطة ليست قاعدة عامة للناس. اليوم بيجيني واحد مريض سكر، هل يفترض أن يمارس الرياضة هذه في الصباح الباكر على الريق؟ بالتأكيد لا، خصوصا إذا كان يعرف نفسه يجي له هبوط مثلا. هنا لما نقول إنها ليست قاعدة عامة، لكن اليوم إذا صحتك جيدة ووقتك كمان يسمح لك، بعضهم يجيني اليوم يقول لك أنا وقتي ما يسمح لي، أنا يا الله أصحى أصلا أصل الفجر أرجع أفطر وأروح على الدوام مباشرة. هنا نقول الوقت الأفضل هو الوقت الأنسب لك.
1: طيب
0: نقطة آخر سطر،
1: بعيدا عن انقاص الوزن دكتور، وش نعرف عن تأثير التدريب الهوائي في حساسية الإنسولين مثلا والصحة الأيضية بشكل عام؟
0: السؤال عظيم. نحن نعرف انه حساسيه الانسولين وعلاقتها بالسكر، كل ما مارسنا الرياضه بشكل اكبر زادت حساسيه الانسولين سبحان الله عندنا بشكل اكبر، يزيد نسبه السكر اللي بتكون موجوده في الدم نستخدمها بشكل اسرع في استخدامها للطاقه. فبالتالي انا غير كان اكلم الانسولين اقول له ريح شوي، ترى انت تعبت كثير، جاء اليوم انه انا اساعدك كرياضي او كرياضه. هذا الجزء الهوائي. طبعا لما نرجع كمان للجزء اللاهوائي وزيادة الكتلة العضلية اللي هو التمارينات المقاومة، كل ما زادت الكتلة العضلية سبحان الله داخل جسم الإنسان كل ما زاد امتصاص السكر الدم من العضلات ذاتها لهذا السكر. فبالتالي توجد علاقة جدا كبيرة وجدا عظيمة بين السكر وحساسية الأنسولين وعلاقتها بممارسة الرياضة بكلا جزئيها الهوائية أو تمارين المقاومة، أي ما نقصد فيه زيادة الكتلة العضلية.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع لكم حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. للتذكير لكل اللي انضموا الينا الان طبعا في برنامج صحة ولياقة، ضيفنا اليوم الدكتور محمد باسودان اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وحديثنا عن منطقة الزون 2، لماذا يتدرب الرياضيون بشكل عام ببطء. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور محمد، الان نتكلم على كيفية الوصول لهذه المنطقة، أنا كيف أعرف أني أنه دخلت، أو المستمع كيف يعرف أنه دخل في منطقة زون 2 فعليا؟
0: عظيم. طبعا نحن عندنا خلينا أقول عدة طرق حتى أسهلها على الناس.

0: أنا اليوم أتمنى أنه مثلا الناس يكون عندها مختبر أو أجهزة فسيولوجية متقدمة، وهذا من المستحيل أنه لعامة الناس، لكن هو الخيار اللي بيعطيك حقيقة. إذا كنا اليوم في مختبر يمكن تحديد العتبة الهوائية والعتبة اللاهوائية، يمكن تحليل الغازات، ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، فبالتالي استخدام الاختبارات لللاكتيك لتحديد العتبات كذلك. هذه الاختبارات هي اختبارات فسيولوجية، نحن تكلمنا قبل كذا عنها في الفوتوماكس، وفي اختبار مثل اختبار يسمى اختبار اللاكتات، يبين عندك نسبة اللاكتات، وهو أقرب لجهاز، إذا عارفين جهاز قياس السكر، نفس الجهاز تماما، ولكن بدل ما يقيس نسبة السكر في الدم هو بيقيس لك نسبة اللاكتات اللي موجودة في الدم، وهذه أدق من إعطاء يعني كل الناس نسبة واحدة بشكل يعني بشكل خلينا أقول متفاوت بين الناس. لكن لا ينبغي إنه هذه الطرق إنه يستخدمها المستمع العادي اللي يعني يمارس الرياضة من أجل الصحة العامة. لكن خليني أعطيك اختبار يسمى اختبار الكلام. إذا أنت تستطيع اليوم المشي السريع أو الدراجة، سوق الدراجة، وأنت تقول جملة كاملة وتواصل الحديث، لكنك تشعر أنك تمارس نشاطا فعلا، خليني أقول، أو التنفس أصبح أوضح من الراحة، فأنت على الأغلب في نطاق مناسب، ما يسمى نطاق الهواء المنخفض إلى المتوسط، تستطيع أنك تتكلم يعني بشكل جيد إلى حد ما. الدراسات وجدت أنه القدرة على الحديث براحة تتوافق بصورة جيدة نسبيا مع المنطقة اللي نحن جالسين نتكلم عنها، ومنطقة ما يسمى اللي هي أسفل العتبة، عتبة التهوية أو أسفل عتبة اللاكتيك. لذلك الاختبار اللي هو التوك تيست أو الاختبار الكلام هو اختبار حقيقي ويستخدم بشكل جدا كبير، وهي وسيلة حقيقة يعني خلينا نسميها عملية ومجانية، تقدر تحدد فيها الشدة بشكل أكبر. إذا أنت اليوم بنفس المواصفات اللي جالس أقول لك إياها هذه، تقدر تحط جملة على بعضها، أنت عارف أنك في هذا الزون، بديت تأخذ انفاسك بشكل أكبر، ويلا تحط كلمتين ثلاث كلمات، أنت عارف أنك في زون 3. الزون 4 زون 5 غالبا أنت تلهث بشكل أكبر، تتنفس بشكل أسرع، يلا الواحد يستطيع أن يفهمك. إذا نحن فهمنا هذه التفاصيل في اختبار الكلام، أنت راح تحدد إلى حد كبير وين أنت في الموضوع. هذا بالنسبة للطريقة الأولى. في طريقة ثانية اللي هي نبض عن طريق نبض القلب، وهذا يمكن استخدامه لكن كدليل يعني عام، لا كحكم خلينا نسميه محدد. إجماع الرياضيين كان في 2025 في زون 2 حول 70-80% من الهارد ريت ماكس، يعني من خليني أوضحها، نحن الآن عندنا قاعدة عامة، وهذه القاعدة أصبح عليها شكك في الآونة الأخيرة، ما يسمى بقاعدة 220 ناقص العمر، حتى تحسب ما يسمى بنبضات القلب القصوى الموجودة عندك. هذه من أشهر القواعد التي تستخدم حتى كذلك في الدراسات العلمية. وطبعا في ممكن نعرج بعدها على خلينا أقول مقترح آخر غير القاعدة هذه، لكن هذه القاعدة هي أسهل اليوم للناس. 220 ناقص العمر، يعني أنت اليوم شخص مستمع، تستمع لنا اليوم وعمرك 40 سنة، نبضات القلب القصوى عندك 220 ناقص عمرك اللي هو 40، فبالتالي راح يصير نبضات القلب القصوى 180 نبضة. أنت لو تشتغل من 180 نبضة هذه من 60-70%، أنت الآن في زون 2.
1: اوكي، يعني معدل 220 ناقص العمر تعتبر دقيقه الى حد كبير دكتور، صحيح؟
0: الى حد كبير تعتبر دقيقه. طبعا طيب. في معادله ثانيه اللي هي العمر ضرب 0.7 ثم تنقصها من 208، هذه يقال انه كمان هذه القاعده تعتبر يعني افضل لتقدير متوسط للبالغين الاصحاء. طيب. لكن هي في نهايه الامر لابد ان نعرف انها ليست بديلا عن القياسات الفرديه والقياسات الفسيولوجيه.
1: طيب، هل ممكن يكون شخصين مثلا في نفس العمر تكون عندهم مناطق نبض مختلفه بشكل كبير، ولا هذا استحاله؟
0: الا بلا شك.
1: ايش السبب هنا يكون؟
0: بلا شك، هنا نعود للتكيفات الفسيولوجيه اليوم جالسه تصير. خليني اعطيك مثال اخوي محمد. أنا اليوم جالس أمارس الرياضة في زون 2 ونبضات قلبي كانت أنا ذاك 140 نبضة.
1: أوكي.
0: جيد. لما أمارس

0: ما ابغى اتغير ولا ابغى اتحسن. خلي الاغلب في زون 2، خلي 80 70% في زون 2، بس خلي 30 20% زون 3 زون 4 زون 5. لابد انك تشعر قلبك يوم من الايام انه ينبض وتشعر بهذا النبض بشكل فعلي.
1: تصدق دكتور هذه ممتعه اكثر شيء، لما تشوف اللي حولك لما يقيسون النبض يوصل في السبعينات والتسعينات، لكن فوقت الراحه اتكلم وانت في ال 45 و 40 تشوف نفسك كذا ما شاء الله يعني امورك في
0: نعم
1: جميله صراحه، شعور حلو.
0: نعم جدا جدا، وهذه من اعظم التكيفات اليوم اللي تحدث عن طريق التدريبات الهوائيه اللي نتكلم عنها، انه يصير في كفاءة للقلب. يعني كفاءة في القلب اليوم الشخص العادي بنفس مثل ما تفضلت راح يصير عنده 70 نبضة، راح يصير عنده 80 نبضة في الدقيقة. طبعا نحن جسم الإنسان يحتوي من 4.5 إلى 5 لتر
1: صحيح
0: من الدم. القلب مجبور أنه في كل دقيقة الخمسة لتر هذه تأخذ دورة حوالين الجسم، تسوي لي إياها يا قلب في 60 دقيقة، عفوا في 60 نبضة، في 70 نبضة، في 80 نبضة. It is up to you، الأمر يعود لك. لكن السؤال اليوم، كل ما زادت كفاءة قلبك دليل انه حاجة تسمى الفوليوم ستروك او حجم الضربة. حجم الضربة عند الشخص الرياضي بدف كمية من القلب كبيرة، فبالتالي كل انا ما احتاج 70 نبضة، انا احتاج 40 نبضة وراح اخلص لك الخمسة لتر في الدقيقة.
1: يا سلام.
0: انت تعرف انه مؤخرا اكتشفوا واحد من الرياضيين لاعب تنس أرضي وصلت عدد نبضات القلب له في الدقيقة 28 أو 29 نبضة.
1: هذا رقم قياسي يعتبر.
0: نعم، هذا دليل كفاءة القلب مرتفعة جدا، دليل القلب مريح، أعطيك نبضة واحدة بس نبضة محترمة.
1: جميل. هذا يبغى نخش معاه في منافسة دكتور شكلنا. طيب خلينا نروح الفاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد. أفهم. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM

0: معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة أف أم، وضيفنا الدكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني للحديث اليوم عن لماذا يتدرب الرياضيون ببطء وعن الزونتو تحديدا اللي هي المنطقة الثانية. الآن دكتور نتكلم على الساعات الذكية. كثير من الناس يعتمدون اليوم على الأبل ووتش والووب والجارمن أيضا، إلى أي مدى ممكن الوثوق بها لتحديد مناطق النبض، ولا ما تشوف أنها دقيقة إلى حد كبير؟
2: نحن دائما نقول نحن اليوم نستهدف عامة الناس. شخصيا أرى أنها محفزة لكثير من الناس، محفزة لكبير، لأنه هي أصلا تعمل على خوارزميات، خليني أقول يعني على بناء على المدخلات اللي انت مدخلها. احنا اليوم عندنا تطبيقات مربوطه، تطبيقات الجوال الابلكيشنز مربوطه بالساعات هذه، فانا راح ادخل فيها العمر، راح ادخل فيها الوزن، راح نبضات القلب اوريدي جالسه تحسب من الساعه، وجالسه تحسبها بشكل جيد الى حد خليني اقول كبير. الساعات هذه جالسه تعطينا مع طبعا الفروقات بين كل ساعه وساعه ونوع الشركه والى اخره، لكن لعامه الناس ارى انها محفز جيد، تبين للناس إلى حد ما تقديرياً أنا فين بالضبط جالس أمشي.
1: طب دكتور وش التفسير أحياناً الشخص يمشي على نبض معين؟

0: معين يعني كبداية، بعد نصف ساعة مثل ما التمرين يشوف نفسه يرتفع النبض مع أن السرعة ما تغيرت. إيش التفسير العلمي دكتور؟
1: التفسير العلمي اللي تحدثنا عليه في بداية حديثنا، إنه دليل إنه أنت الآن انتقلت، التراكم التعب هذا دليل في تراكم لللاكتات داخل الجسم. دليل إنه الشدة بدت، إما الشدة بدت ترتفع أو إذا الشدة نفس ما هي دليل إنه أنت وصلت الآن أقصاك، أقصى حد ممكن. ثم بعد ذلك تبدأ تدخل في مرحلة التعب. لما تدخل مرحلة التعب اليوم جزء 5 دقائق وتستمر بعدها 2-3 دقائق، واليوم اللي بعده تستمر كما هو، واليوم اللي بعده تبدأ تزيد، هنا تحدث التكيفات وتبدأ تزيد. اليوم ما قدرت إلا 20 دقيقة، ثم بعدين وصلت بعد 20-5 دقائق من التعب، خليني أقول اليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده، ثم بعد ذلك بعد أسبوع راح يصير 5 دقائق هذه عادية، راح يصير إجمالا راح أمشي 25 دقيقة وما يبدأ التعب إلا بعد 25 دقيقة، وتستمر الأسابيع راح يصير 25 دقيقة عندي عادية. راح استمر 25 واستمر بعدها 5 دقائق ووصل لل30. هذا اليوم اللي نقصد اليوم في التدرج، لكن بشرط التدرج هذا ليس يومي، التدرج هذا لابد أن يتم ببطء، وهذا يعني الإنسان بطبعه خلق عجول ودائما يضغط على نفسه. نحن نقول لا بالعكس، خذها برواقة. نحن اليوم نمارس الرياضة من أجل الصحة ليس من أجل المنافسة.
0: استفسار يتعلق بهذه النقطة تحديدا لأنه مهمة جدا دكتور. يعني إذا حدث الشخص مبتدئ مثلا وصار له انجراف مثلا، خرج من النبض من الزون 2 مثلا، هل يخفض السرعة عشان يبقى في في في في, في الزون المنخفض كتدرج يبقى يعني
1: أنا يهمني في نهاية الأمر اعتبروها قاعدة، خلوها قاعدة عامة كذا جيد، اللي عبارة عن 80%، لو قدرت 80% في زون 2 و20% تنتقل في التمارين اللي هي هاي انتنسيتي وتسمع نبضات قلبك شوي ترتفع، شعور جميل.
0: اي
1: خلي نبضات قلبك شوي ترتفع. ليه انت خايف نبضات قلبك انها ترتفع؟ خلي نبضات قلبك ترتفع. شفت بنفسك تعبت ابدا اهدي، شفت نفسك نشيط اكثر ابدا ارفع. وهذا اقرب خليني اقول لما يسمى بالتمارين عاليه الشده اصلا، انه هي عباره عن فترات، هي عباره مثلا ان انا باجري بشده عاليه لمده دقيقه، ثم بعد ذلك ابدا امشي مشي خفيف لمده دقيقتين، وهكذا ابدا اتنقل لمده مثلا ربع ساعه. هذه التمارين ترى عليها العديد من الدراسات انها جدا مهمه وجدا مفيده.
0: طب كم دقيقة يا دكتور ينبغي أن تستمر جلسة مثلا زون 2 حتى الواحد يحصل على فائدة جيدة؟
1: كل ما وصلت قربت إلى 300 دقيقة في الأسبوع أنت في مجال جيد. كل ما كانت اليوم في خلال الحصة الواحدة تقدر تستمر من 60 ل 90 دقيقة، أنت كذا يعني واصل مرحلة جدا متميزة، خصوصا إذا أنت هدفك حرق الدهون.
0: هل يشترط أن تكون متصلة مثلا، لو قلنا مثلا 60 دقيقة في اليوم، لو قسمتها 30-30 على فترات متباعدة في اليوم عادي؟
1: نعم، الدراسات الحديثة تشير اليوم أنه حتى لو أنك تستمر لمدة مثلا ربع ساعة و 20 دقيقة في كل مرة، 20 دقيقة حلو. 20 دقيقة، وتقدر تربطها بصلواتك، تقدر تربطها بأشغالك، تقدر تربطها بشيء معين، وهذا دائما من حتى نجعل اليوم من عملنا عادات، أنك تربطها بحاجة جدا مهمة خلال يومك. أنا بعد صلاة المغرب راح أمشي 20 دقيقة، أنا بعد صلاة العشاء راح أمشي 20 دقيقة، أنا الصباح مثلا بعد صلاة الفجر راح أمشي 20 دقيقة، أنا عندي اجتماع معين والاجتماع أقدر أؤديه وأنا أمشي، أنا اليوم عندي اتصال مع أحد الزملاء وعارف إني بمسك بخط ويسولف معي وأسولف معه، راح أمشي أنا وياه 30 دقيقة. هنا لما نربطها بعادات معينة صدقني اليوم نقدر نحصل الوقت الكافي إن نقدر نمشي فيه.
0: طب دكتور لو شخص مثلا محافظ على الزون 2 بشكل يومي ومؤديها مثل ما تقول التوصيات، هل ما زال يحتاج إلى تمارين عالية الشدة مثل الهيت، ولا خلاص تغنينا الزون 2 عن الوصول للهيت؟
1: أنت تحتاج ترفع لياقتك، بالتالي رفع اللياقة لابد أنك تخش شوية تمارين فيها انتنسيتي أعلى، فيها شدة أعلى. لابد احنا نقول لا نحط كل الناس على زون 2 وكأنه هو العصا السحرية، لابد أن تعمل مزيج، اجعل النصيب الأكبر من هذا المزيج لزون 2 إذا كان هدفك حرق الدهون طبعا، لكن حلو. أنت في نهاية الأمر لابد أن ترفع اللياقة القلبية التنفسية بشكل جيد، لابد أنك ترفع نبضات قلبك، لابد أنك تخش في زون 3 على ممتاز. الأقل.
0: طب وش أكثر شيء يوصلني للشدة العالية والزون 2 تحديدا وما بعد الزون 2؟ المشي ولا السباحة ولا الدراجة؟ إيش شوف أنت الرياضة المناسبة؟
1: الرياضة الأقرب إلى قلبك كلها نقدر نستخدم فيها زيادة الشدة
0: حلو.
1: كلها لها طرقها في زيادة الشدة، لكن إيش الرياضة اليوم الأقرب إلى قلبك واللي تناسب صحتك؟ هنا وقتها أنا راح أرشحها لك. يعني اليوم يجيني شخص عنده مشكلة في غضاريف الركبة أو عنده احتكاك في الركبة، أنا ما راح أقول لك أمشي، أنا راح أقول لك مارس الدراجة.

0: او راح اقول لك مارس السباحه.
1: حلو.
0: عندي اليوم واحد عنده هشاشه عظام، لا اقول له وقف مشي، يفترض انك تمشي على الدراجه بشكل اكبر او انك تنتقل كذلك للسباحه. كل شخص اليوم نقدر نوجهه بشكل او باخر للرياضه الاقرب له. واحد يقول لك يا اخي انا ما ابغى امشي، انا ما احب امشي، انا ما احب الدراجه، لا مارس الشيء الفلاني، وهكذا.
1: حلو حلو. طيب خلينا ناخذ في عجاله دكتور الاسئله اللي جت للبرنامج اليوم من بعض المستمعين على واتساب البرنامج 800-244-28-28. ابو فيصل يقول انا عمري 52 سنه، كيف اعرف نبض المناسب للزون 2؟ كل موقع يعطيني ارقام مختلفه.
0: ذكرنا القاعده ابو فيصل، اول شيء الله يمدك بالصحه والعافيه ومن يسمع، نحن ذكرنا قاعده النبض وذكرنا قاعده اخرى اللي هي اختبار الكلام. تقدر تؤدي اي واحد منهم. انت الان عمرك الله يسلمك 52، الله يجعل طول العمر ان شاء الله لك والعافيه وصحه وطاعه. 52 نقص 220 ناقص 52 راح يطلع لك الماكس هارد ريت، النبضات القلب القصوى. نبضات القلب القصوى هذه خذ منها 60% الى 70% في هذا الرينج، في هذا المتوسط انت في زون 2.
1: حلو. طيب نورا من الرياض تقول ساعتي تقول اني في زون 2 لكن اقدر اتكلم بشكل طبيعي وما احس اني اتمرن اصلا، هل كذا فعلا استفيد؟
0: اختبار الكلام أكثر دقة. الشعور اليوم اللي نشعر فيه يا جماعة الخير هو أكثر دقة من أي حاجة ثانية. فبالتالي لا تعتمد على ساعتك، بل اعتمدي على مشاعرك وعلى ما تشعرين به الآن.
1: طيب أم تركي أيضا من الرياض تقول هل صحيح أن زون 2 تخلي الجسم يتعلم يعتمد على الدهون بدل السكر؟
0: مش بدل السكر، دهون بدل الكربوهيدرات.
1: بدل الكربوهيدرات
0: بمعنى أصلاً. أصلاً. إيه. نعم. إيه. إلى حد كبير، إلى حد كبير نعم.
1: طيب في هند تقول اسمع ناس يقولون لا ترفعين نبضك كثير لانك اذا خرجتي من زون 2 توقفين حرق الدهون، هل هذا صحيح؟
0: لابد ان ترتفع نبضات القلب يا جماعه الخير، امشي على زون 2 بنسبه اكبر، ولكن لابد ان تكون عندك شده على، خصوصا اذا انت ما تعاني من اي امراض صحيه، ما انت ممنوع من ممارسه الرياضه، هنا لابد انك تنتقل لزون 3 في كثير من الاحيان.
1: طيب تركي ايضا يقول هل افضل زون 2 بعد الحديد مباشره ولا في يوم منفصل؟ يا ريت بس توضحوا لنا النقطه هذه لان كثر الحديث عن هذه النقطه تحديدا.
0: الافضل يكون يوم منفصل صراحه. هو الافضل. ما تقدر تماما مارس رياضه الحديد ثم بعد ذلك مارس الكارديو تبعك، خصوصا اذا كان هدفك البناء العضلي بشكل اكبر.
1: حتى لو كان في زون 2 دكتور؟
0: ما يخالف حتى لو كان في زون 2.
1: ممتاز، وصلنا لنهاية الحلقة دكتور، يعطيك العافية، شكرا على هذه المعلومات القيمة، وسعيد جدا بالحديث معك دكتور، يعطيك العافية.
0: سعيد أكثر، بارك الله فيكم، استودعتكم الله.
1: في أمان الله. إذن كان معنا الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، تحدثنا اليوم عن منطقة الزون 2 في التمارين الرياضية. شكرا لكم، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوج وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: على هواك.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا، نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: بعد اقتصادي على جدة أف أم مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
5: 1000 ريال، بس هي مو دايما 1000 ريال. لو أعطيتك 1000 ريال اليوم وأعطيت شخص آخر 1000 ريال قبل 10 سنوات، يا ترى هل أعطيتكم القيمة نفسها؟ إيش رأيك بقول لك إنه نعم، ولكن بالرقم. أيوة بالرقم نعم، لكن اقتصاديا ليس بالضرورة. وهنا ندخل إلى مفهومين مهمين اللي هم القيمة الإسمية والقيمة الحقيقية. القيمة الإسمية يا سادة هي الرقم كما هو، يعني واحد بيحلف بيقول والله أنا أعطيتك 1000 ريال وأعطيت أخوك 1000 ريال، أعطيتكم زي بعض. بس يا جماعة أنت اديتني 1000 ريال قبل 10 سنوات وأنت اديتني 1000 ريال اليوم، بتفرق رقميا صح، ولكن القيمة الحقيقية اختلف. راتبك 10,000 ريال هذه قيمته الإسمية، لكن القيمة الحقيقية تسأل ماذا يستطيع هذا الراتب أن يشتري. مثلا لو ارتفع راتبك 10% خلال عدة سنوات لكن الأسعار ارتفعت أكثر من ذلك أو مواكبة للارتفاع 10%، فهل أصبحت أغنى فعلا؟ ليس بالضرورة. قد يكون الرقم في الحساب أكبر لكن قدرتك على شراء السلع والخدمات ما تحسنت، عفواً يعني. ولهذا عندما يقارن الاقتصاديون الدخل بين فترتين لا يكتفون بالأرقام الإسمية، يعني مو مجرد أرقام 10,000 100,000 20,000، لا، بل يهتمون بالقيم الحقيقية بعد أخذ تغير الأسعار في الاعتبار، يعني يشوف القيمة الحقيقية لهذا الدخل. ومن هنا نفهم أيضاً العائد الإسمي ليس دائماً هو العائد الحقيقي. يمكن أنه تقول اشتريت أصلاً ب10,000 وبعته بعد عدة سنوات ب15,000 ريال، يعني أنت مثلا اشتريت ذهب وبعت اليوم، اشتريته قبل 10 سنوات ب10,000 وبعته ب15,000، فأنت بتقول أنا والله ربحت، لكن فعليا إيش اللي صار للأسعار خلال هذه الفترة نفسها؟ هذه هي القصة الحقيقية. المال له وجهين، رقم نراه وقوة شراء نشعر بها، وهذا أحد أهم الأبعاد الاقتصادية في حديثنا اليوم. أنا معاكم نهى الجديبي وزميلتي سعاد طنطاوي، وتذكروا دايما وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق إن إحنا فهمنا.
4: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: احيانا تتابع فيلم او مسلسل قديم وتشوف ممثل متقن الشخصيه لدرجه انك ما تقدر تتخيل احد ثاني مكانه، تحس انه الدور اتكتب لي من البدايه وانه الشخصيه ما كان ممكن تطلع بهذا الشكل مع ممثل غيره. لكن المفاجاه انه بعض اشهر الشخصيات في تاريخ الفن العربي ما كانت من نصيب اصحابها في البدايه، ممثل يعتذر وممثل ينشغل وممثل ما يقتنع بالدور، وفجاه ينتقل الدور لشخص ثاني ويصير واحد من اهم ادواره. وهنا يجي السؤال، هل الممثل هو اللي يصنع الشخصية ولا الشخصية اللي تختار ممثلها؟ خلونا نبدأ بشخصية كمال عزيز في فيلم خرج ولم يعد. الشخصية اللي قدمها فريد شوقي بخفة ظل وعفوية كبيرة عرضت في البداية على الفنان محمود مرسي لكن اعتذر، وبعدها عرضت على عادل أدهم وهو كمان اعتذر، وبدأ تصوير الفيلم وصناع العمل إلى الآن ما اختاروا الممثل اللي راح يقدم الشخصية، إلى أن استعانوا بالفنان فريد شوقي فدخل وأنقذ الموقف. لكن اللي حصل بعد كده انه فريد شوقي ما قدم دور عادي، قدم شخصية صارت من اجمل شخصياته، واليوم صعب جدا تتخيل كمال بملامح ممثل ثاني، مع انه فريد شوقي ما كان الاختيار الاول ولا حتى الثاني. كمان شخصية الحاج عبد الغفور البرعي في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي. الشخصية اللي التصقت بالفنان نور الشريف كانت في البداية مرشحة لمحمود عبد العزيز، لكن كان مشغول بتصوير عمل آخر فانتقل الدور إلى نور الشريف. حتى نور الشريف نفسه لما قري الفكرة أول مرة حس أنه مساحة شخصية ابنه عبد الوهاب أكبر من مساحة دوره، لكن بعد تطوير الحلقات وافق على صناعة هذا العمل وصنع واحدة من أشهر شخصيات الأب في الدراما العربية. أما فيلم الهروب فحكايته كانت أغرب. الدور عرض في البداية على الفنان نور الشريف لكن شعر أنه الشخصية أقرب إلى عادل إمام، وبعدها وصل السيناريو فعلا إلى الفنان عادل إمام وعجب الدور، لكن اعتذر لأن الدور يحتاج حركة ومجهود بدني كبير، وظل الفيلم فترة يبحث عن البطل إلى أن وصل الدور إلى الفنان أحمد زكي. وأحمد زكي ما قدم الدور فقط، هو حول الشخصية إلى واحدة من العلامات المهمة في مسيرته. وهنا نكتشف أنه اختيار الممثل مو مجرد اسم مشهور ينحط على غلاف العمل، لأنه كل ممثل يدخل الشخصية بشيء مختلف من داخله، واحد يعطيها الهدوء والثاني يعطيها خفة والثالث يعطيها غضب وانكسار. نفس الكلمات ممكن يقولها ثلاثة ممثلين لكن كل واحد منهم بيصنع مشهد مختلف تماما. وأحيانا سبب تغيير الممثلين يكون بسيط جدا، ارتباطه بعمل آخر، اختلاف على الأجر، عدم اقتناعه بالنص، أو أنه المخرج يكتشف بعد بروفات أنه الشخصية تحتاج ممثل مختلف. لكن القرار البسيط هذا ممكن يغير تاريخ عمل كامل، والأغرب أننا بعد نجاح العمل ننسى كل الترشيحات القديمة ونقتنع أن الممثل اللي شفناه كان هو الاختيار الوحيد. يمكن عشان كذا يقولوا أن الأدوار أرزاق، ممكن ممثل يرفض شخصية وهو ما يعرف أنها راح تصنع نجاح كبير، وممثل ثاني يقبلها ويحولها إلى دور يظل عالق في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.
0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. قصص رياضية.
2: في أولمبياد المكسيك 1968 ركض البطل الأمريكي بوب بيمون على المضمار وقفز في الهواء مسافة خيالية تجاوزت حدود جهاز القياس الإلكتروني المخصص للمسابقة. ارتبك الحكام واضطروا لاستخدام شريط قياس يدوي قديم لتقييم المحاولة، ليتفاجأ الجميع بأنه حطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل ب55 سنتيمترا دفعة واحدة، مسجلا قفزة تاريخية صدمت علماء الفيزياء وظلت صامدة لعقود طويلة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. بالعكس
3: خبز لا في كاربز، رز كمان كاربز، بطاطس لا تقرب ترى تسمن. وصار عندنا احيانا متهم واحد في اي زياده وزن اللي هي الكربوهيدرات، بس بالعكس الكربوهيدرات مو فئه واحده، هي مجرد وجودها في الاكل يعني ان هي تسبب زياده الوزن لحالها. في فرق بين الحبوب الكاملة، الفواكه والبقول، وبين أطعمة عالية بالسعرات والسكريات المضافة وقليلة بالألياف. وزيادة الوزن ما تعتمد على اسم عنصر واحد لحاله، الكمية، النوع وإجمال الطاقة في أكلك كلها تفرق. فمو كل ما شفت خبز قلت هذه المشكلة، أحياناً المشكلة مو الكارب نفسه، المهم إيش نختار منه وكم كميته.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا، وأكثر طريقة للبقاء هو الثبات والمألوف.

أي شيء جديد يعني مجهول، والمجهول يعني احتمال خطر، فيقاوم العقل التغيير حتى لو كان واقعنا الحالي متعبنا. عشان كذا نلاقي أنفسنا أحياناً متمسكين بوضع غير مناسب بس لأنه مريح ومعروف، لكن الحقيقة إنه كل تطور في حياتنا حصل بعد ما تجاوزنا هذا الخوف. فالأفضل إننا ما نطلب من أنفسنا قفزة كبيرة مرة واحدة، بل نبدأ بخطوات صغيرة يقدر العقل يتقبلها من غير إنذار. كل ما حققنا خطوة نثبت لأنفسنا إنه التغيير ممكن وآمن، فيقل الخوف تدريجياً. اتذكر الراحة الحقيقية مو في البقاء مكانك، بل بالنمو الهادئ خطوة بعد خطوة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM. ببساطة مع آلاء محمد على جدة FM.
6: ليش كثرة الخيارات أحيانا تصعب علينا الاختيار؟ تخيل إنك تدخل مطعم وتفتح المنيو، تلاقي قدامك 5 اختيارات، غالبا حتختار بسرعة. لكن لو المنيو كان فيه 50 طبق، هنا تبدأ المشكلة. تقرأ الأول، يعجبك الثاني، ترجع للثالث، وبعدين تقول طيب يمكن الخامس أحسن، وفجأة بدل ما كثرة الخيارات تسهل عليك تلاقي نفسك محتار أكثر. طيب ليش؟ مو المفروض إنه كل ما زادت الخيارات زادت فرصتنا نلاقي الشيء المناسب؟ ببساطة لأنه عقلنا يحب الاختيار، لكن مو بالضرورة يحب عدد لا نهائي من الاختيارات. في علم النفس والسلوك الاستهلاكي في مفهوم اسمه Choice Overload أو عبء كثرة الخيارات، والمقصود فيه إنه كثرة البدائل أحياناً تخلي القرار أصعب وتقلل ثقتنا في اختيارنا، وأحياناً تخلي الواحد يأجل القرار أصلاً. لكن كثرة الخيارات مو سيئة دايماً. لو كنت عارف بالضبط إيش تبغى، وجود خيارات كثيرة ممكن يكون ممتاز. مثلاً لو أنت تدور على حذاء أسود بمقاس معين وميزانية محددة، كل ما زادت الخيارات زادت فرصة إنك تلقى اللي يناسبك. لكن المشكلة تبدأ لما تكون الفروق بين البدائل كثيرة وإنت أصلاً مو متأكد إيش الأفضل بالنسبة لك. هنا عقلنا يبدأ يقارن السعر، الجودة، الشكل، التقييمات، المميزات والعيوب، وكل خيار جديد يضيف مقارنة جديدة، ومع الوقت القرار نفسه يصير مجهد. ومن أشهر الدراسات في هذا الموضوع تجربة عملت داخل متجر وعرضوا فيها مربى للمتسوقين. مرة كان قدام الناس عدد كبير من الأنواع، ومرة كان العدد أقل. العرض الكبير جذب ناس أكثر للتجربة، لكن لما جاء وقت الشراء الناس اللي شافوا عدد

أقل من الخيارات كانوا أكثر احتمال إنهم يشتروا. وهذه التجربة صارت من أشهر الأمثلة على فكرة كثرة الخيارات. لكن الدراسات اللي جات بعدها وضحت إن القصة مو بهذه البساطة، لأنه باحثين ثانيين ما لقوا نفس التأثير في كل الحالات. وبعد مراجعة عدد كبير من الدراسات ظهر إنه عبء الاختيار يزيد أكثر لما يكون القرار صعب والخيارات معقدة والشخص مو عارف بالضبط إيش يفضل. يعني مو العدد لوحده هو المشكلة، المشكلة أحياناً هي كمية التفكير اللي يحتاجها القرار. وفي شيء ثاني يحصل بعد ما نختار. لو كان قدامك خيارين بس، غالباً تقول هذا أنسب لي وخلاص. لكن لو كان قدامك 30 خيار، حتى بعد ما تختار ابدأ سؤال ثاني: هل فعلاً اخترت الأفضل؟ يمكن كان المفروض أخذ الثاني، أو يمكن الخامس كان أحسن. وهنا كثرة الخيارات ما تصعب القرار وبس، ممكن تزيد الندم وعدم الرضا بعده كمان. وهذا يفسر ليش أحياناً ندخل متجر أو تطبيق ونقعد وقت طويل نقارن، وفي النهاية نطلع بدون ما نختار أي شيء. مو لأنه ما في شيء مناسب، ولكن العكس، يمكن لأنه في أشياء مناسبة أكثر من اللازم. وفي النهاية الاختيار شيء جيد، لكن الأكثر مو دائماً يعني أفضل. أحياناً كل خيار إضافي يعطينا فرصة جديدة، وأحياناً يعطينا سؤال جديد. وببساطة، لما تزيد الأسئلة أكثر من قدرتنا على المقارنة، الحرية في الاختيار ممكن تتحول لحيرة.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: ريادة الآن على جدة أف أم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو فكرة تنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و 012-649-5154 وأخيراً 012-647-8544. طبعاً اللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج فممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-2828. كمان لا تنسوا مستمعين تحملوا تطبيق ساودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريادة على جدة FM.
2: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد في برنامج ريادة على جدة FM. اليوم في فقرة مفهوم ريادي حنتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في مجال النسيج والأقمشة والخياطة في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا القطاع بيشهد تحول استراتيجي كبير مدفوع برؤية المملكة 2030، وانتقل هذا القطاع من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد والأسواق التقليدية لمرحلة التصنيع المحلي والابتكار الرقمي وتأسيس علامات تجارية سعودية تنافس إقليميا ودوليا. بالنسبة لفرص ريادة الأعمال في هذا القطاع، فبينقسم هذا المجال في المملكة لعدة مسارات واعدة، وطبعا يقدروا رواد الأعمال يستثمروا فيها. أولا التحول الرقمي ومنصات الخياطة السحابية، طبعا بتصير عن طريق رقمنة القطاع عبر تطبيقات ومواقع تربط العملاء بورش الخياطة والتفصيل وتقديم خدمات القياس المنزلي والتوصيل مثل منصات التفصيل الحديثة. اثنين التجارة الإلكترونية للأقمشة والمنسوجات، طبعا منها إنشاء متاجر إلكترونية متخصصة بتقدم خيارات واسعة من الأقمشة الفاخرة أو المستدامة وبتستهدف مصممي الأزياء والأفراد بشكل مباشر. صناعة الأزياء والهوية المحلية ومنها دمج الحرف التراثية والنسيج التقليدي السعودي بقوالب عصرية، وهو اتجاه بيلقى دعم كبير لتعزيز الهوية الوطنية. النقطة الأخيرة الإنتاج والتصنيع المحلي، منها طبعا التوجه نحو إنشاء مصانع منسوجات متطورة أو خطوط إنتاج لتلبية احتياج السوق المحلي من الملابس الجاهزة والزي الموحد. طبعا المملكة بتتيح بيئة خصبة لرواد الأعمال في هذا المجال عبر عدة جهات ومبادرات، وكلها طبعا تعتبر منظومة عن الدعم والتمكين الحكومي، منها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت اللي بتقدم برامج تدريبية واستشارية متخصصة في أساسيات ريادة الأعمال والابتكار عبر أكاديميتها الرقمية، كذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اللي بتوفر دبلومات متخصصة مثل دبلوم ريادة أعمال إنتاج وتصميم الأزياء لتمكين الخريجين من إدارة مشاريعهم الخاصة، كذلك الدعم التنموي والتعاوني. وهنا طبعا تلعب جهات معينة مثل جمعية النسيج والخياطة دور محوري في دعم الأسر المنتجة والحرفيين، وكمان تطوير منتجات سعودية بمعايير جودة عالية. أخيرا الصندوق الصناعي وبنك التنمية الاجتماعية كلهم بيساهموا الاثنين في تمويل المشاريع وتوفير القروض للمصانع والمنشآت الناشئة بمجال المنسوجات والملابس. أما عن التحديات والتوجهات المستقبلية، فبالرغم من النمو المتسارع بيواجه رواد الأعمال تحديات كبيرة بتتعلق بسلاسل الإمداد وبتأمين مواد خام بجودة ثابتة، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة والدائمة لرفع كفاءة الأيدي العاملة المحلية في مجالات القص والخياطة الدقيقة. ومع ذلك فإن هذا التوجه المتزايد نحو الاستدامة واستخدام المنسوجات الصديقة للبيئة موجود إلى جانب المعارض الدولية والمحلية الكبرى اللي بتستضيفها المملكة، مثل معارض نمط الحياة والأزياء والتجزئة في الرياض اللي بيفتح آفاق واسعة للشركات الناشئة لبناء شراكات واستقطاب استثمارات نوعية.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مستمعين الكرام، أحياناً تبدأ الريادة من فكرة بسيطة بالمرة، هواية، شغف أو حتى موهبة بنمارسها من باب الحب، وممكن مع الوقت نكتشف إنها ممكن تكون بداية لمشروع حقيقي ومستدام. وفي ريادة اليوم رح أخذكم في رحلة مختلفة جمعت صاحبتها بين العلم والشغف وريادة الأعمال، من عالم النباتات وفسيولوجيتها لعالم الأقمشة والباتيك الآسيوي وفنون الخياطة والتصميم. رحلة بتثبت لنا أنه الفكرة الحلوة مع التعلم والتخطيط والإصرار ممكن تتحول لمشروع حقيقي ليه قيمة وبيصنع مردود ويترك بصمة وأثر. ضيفتنا اليوم أكاديمية ورائدة أعمال جمعت بين تخصصها العلمي وشغفها بعالم الباتيك، أستاذ مشارك بجامعة طيبة في ينبع تخصص نبات فسيولوجي، أسست متجرها الخاص وصاحبة البراند توفو باتيك لبيع العبايات وشراشف وسجاجيد الصلاة. نرحب بضيفتنا اللي معانا على الهواء الدكتورة عواطف محفوظ عبد المجيد. أهلا وسهلا فيك دكتورة معانا في برنامج ريادة على جدة FM.
4: يا هلا ومرحبا استاذة، كيفك، شخبارك؟
3: الحمد لله بخير، الله يسعدك، نورتي البرنامج دكتورة.
4: تسلمي والله، منور بوجودكم.
3: الله يسلمك. طيب دكتورة، خلينا نبدأ من البداية. أول شيء عرفينا بنفسك وبمسيرتك الأكاديمية في مجال فسيولوجيا النباتات.
4: تمام. معكم الدكتورة عواطف محفوظ عبد المجيد، أستاذ مساعد بجامعة طيبة كلية العلوم. تخرجت من جامعة أم القرى تخصص أحياء عام، وبعدين كملت دراستي الماجستير في جامعة فلوريدا تخصص تقنية حيوية نباتية. بعدها الحمد لله كملت الدكتوراه في جامعة دلهاوزي بكندا تخصص نبات فسيولوجي.
3: طيب دكتورة، تخصصك بعيد لحد ما يعني عن عالم الأزياء والخياطة والأقمشة، كيف بدأت علاقتك بالباتيك وبالأقمشة؟ وهل كانت يعني هواية مثلا قديمة، ولا كان الموضوع شغف واكتشفتيه مع الوقت؟
4: شوفي، هو يعتبر الحب من بدري، يعني من أيام الطفولة أنا أحب قماش الباتيك. أحب قماش الباتيك، نعومة القماش، القماش الأسيوي هذا كان منتشر وما زال منتشر يعني في أغلب الثقافات، خاصة الثقافة اللي هي الآسيوية. فأنا اقتنيت هذه الأقمشة من باب أنه بحب القماش، لكن ما قد فكرت أنه في يوم من الأيام أنه أقدر أخرجها كمنتج يكون فيها كومباينيشن مع أقمشة مختلفة، أقمشة من نوع آخر، في النهاية تكون مخرجاتها كعبايات.
3: أيوة. طب يعني المستمعين دكتورة اللي أول مرة يسمعوا كلمة الباتيك، كيف ممكن تشرحي لهم ببساطة إيش هو الباتيك أو قماش الباتيك ولا فن الباتيك، وإيش هو يعني سر جمال النقوش اللي فيه؟
4: طيب الباتيك فكرتها زي فكرة القماش الكشميري. قماش كشميري اللي منتشر مثلا في باكستان والهند، هذا القماش نفسها اللي منتشرة في الدول الجنوب شرق آسيا. أوكي. فكرة الباتيك إن هي طباعة تقليدية تستخدم فيها صبغة الصبغات مدموجة مع الشمع، بحيث إنه يستخدموها. طبعا نوع القماش المتعارف والتقليدي اللي هو قماش القطني، ارسموا عليها الرسمات اللي اغلب الرسمات اللي معروفه في قماش الباتيك تكون رسمات طبيعيه، يا اما تكون طيور او عصافير، فراشات او ورود متكرره. يمكن هذا الرابط اللي اقدر اربطها بين شغفي وحبي لمجال النباتات. الزهور شدني، اشكال الزهور المتكرره، اشكال الفراشات، فمنها وبالذات كمان يعني إذا بفكر في الماضي، يعني مثلا في أيام الدراسة كنت أحب مادة العلوم.
3: أيوه.
4: كنت أحب مادة العلوم عشان أبغى الأستاذة تعطينا واجب، مثلا واجب رسم.
3: أيوه.
4: رسم زهور نباتات، فهذا الشيء اللي شدني في قماش الباتيك غير ملمسه طبعا وخامته.
3: أيوه طبعا. يعني أنا دخلت

0: زعلت شفت يعني للأمانة. أنا كنت ما يعني شفت القماش بس ما كنت أعرف إنه هذا الفن أو هذا القماش اسمه الباتيك فعلا. يعني حتى في فروقات بين الباتيك الأصلي وبين الباتيك اللي هو المصنع أو التجاري.
1: التجاري في باتيك الأصلي طبعا، هذا الباتيك الأصلي معروف من منذ القدم، لكن طبعا مع التطور اللي حاصل وفي ناس مثلا ما يفضلوا القطن، يفضلوا الحرير عن القطن، فصاروا يعتمدوا نقشة الباتيك لكن على خامات مختلفة.
0: أيوة
1: يعني مثلا
0: أيوة تفضلي.
1: يعني مثلا كبداية أخذت قماش الباتيك الأصلي القطني وحاولت أدمجها مع أنواع أقمشة مختلفة، حسيتها ما بتركب يعني الخامتين مع بعض. وبعدها اعتمدت اللي هي أقمشة النقوشات الباتيك على أقمشة مختلفة.
0: أيوة طب دكتورة، متى جاتك الفكرة أنك تأسسي متجرك الخاص، وإيش الشيء اللي شجعك أنك مثلا تحولي هذا الشغف لمشروع تجاري ولو مردود مادي؟
1: طيب بالنسبة للتجارة والشغف، في البداية بداية عملي كمجال في النباتات كنت بفكر أنه أبغى حاجة شيء غير المجال الأكاديمي، لكن في نفس الوقت أنه يكون في إطار شغفي وإطار حبي. ففكرت يعني مثلا دخلت دورات في الزراعة المائية الهيدروبونيك على أساس أنه كنت أبغى أنه يكون في محمية للاهتمام بالنباتات وخصوصا النباتات الهيدروبونيك. بعدها فكرت في من ناحية أنه دخلت دورة التراريوم اللي هي النباتات اللي تكون في بيئة زجاجية كاملة. حسيت أن النباتات بصفة عامة لازم تعتني بيها. يعني حتى كمان السفرات القصيرة أبو يومين ثلاثة أيام ما تنفع، لازم تكوني موجودة حولين النباتات، تستمر في الاعتناء بيها وتشوف احتياجاتها. لكن بعد كده قلت طيب أنا لسه ما زال حبي في الباتيك، زي ما قلت إنه ما فكرت إنه يكون في مجال تجاري. بس كانت في فرصة قبل سنتين بالضبط، يعني أتذكر كمان زوجي وهو طبعا من الأوائل اللي دعموني في هذا المشروع، قال لي ليش ما تبدأ ما دام إنك أنت مسافرة في جنوب شرق آسيا وإنتوا مجموعة، يعني إحنا ما شاء الله يمكن العيلة كاملة حوالي يمكن 12 نفر
0: ما شاء الله.
1: فقلت خليني أستغل هذه الفرصة واشتري أقمشة باتيك بكل أنواع، سواء القطني الحرير الكتان الرايون كل الأنواع، وأجيبها للسعودية وأبدأ أتعامل مع خياطين بتصاميم مختلفة بأنواع أقمشة مختلفة، وبعدين أشوف الناتج أي قماش ينفع إنه يكون على شكل عباية.
0: حلو، يعني أنت على كده بتقولي قبل سنتين، يعني أنت تقريبا يعني 2024 بدأتي
1: بالضبط.
0: طيب هل تتذكري كيف كانت البدايات الأولى للمشروع؟
1: البدايات الأولى للمشروع كانت يعني أنا افتكرت أن تكون بسيطة، يعني واحدة تكون عندها كأي واحدة تفتح مشروع عندها منتجات، قولي مثلا 12 منتج ولا 13 منتج، أفتح حساب في الإنستغرام تيك توك وسناب شات. أنا حسبت الفكرة زي كده، يعني كانت طموحي إنه فقط إنه أفتح التواصل الاجتماعي وأبدأ أكلم اللي حواليا، والله أنا فتحت في عندي منتجات عبايات مخلوطة من أقمشة مختلفة مع قماش الباتيك.
0: أيوة وأحتاج الدعم حقكم يعني.
1: أيوة وأحتاج الدعم.
0: طيب وإيش اللي حصل؟
1: اللي حصل إنه الحمد لله إنه لقيت تجاوب وإعجاب من الجميع، يعني الأغلبية اللي وريتهم أول كوليكشن لعباياتي الكل أثنى، ويعني مو أثنى كمان يعني كمدح ولا زي ما بيقولوا مش الموضوع وخلاص، لا يعني حبيت حتى كمان الأوائل اللي مثلا العميلات، طبعا أنا زي ما قلت إنه كان فقط مواقع تواصل اجتماعي. لما نزلنا الإعلان كإعلان ممول بس للمرة الأولى، شفت إنه في ناس من حتى من بلدان تانية يعملوا لايك، يعني ونحن منا طالعين لا حملات ولا حاجة، فقط إن نزلت على الستوري.
0: أيوة ما شاء الله تبارك الله.
1: فحبيت يعني إنه ما أبغى أوقف لهذه النقطة، إنه ما أبغى أوصل لدرجة، يعني أنا بين فترة والتانية بشوف اللي بيبدأوا مشاريع، بحاول أستفيد من تجاربهم. في منهم مثلا بيقولوا ترى اول سنه اصعب سنه ليكي كاي وحده تمسك مشروع.
0: أيوه.
1: اول سنه مستحيل يكون عندك ارباح. يعني حطي في بالك السنه هذه او سنتين بالكثير.
0: أيوه.
1: انه هذه السنتين انت بتحاولي ترجعي راس المال اللي دفعتيها.
0: انا حرجع اسالك ترى انه ايش كم راس المال اللي انت دخلتي به في هذا المشروع، ولكن يعني قبل ما ندخل في تفاصيل زياده، يعني فعلا انت سالتيني لما جينا نتواصل مع بعض، قلتي لي دلال انت كيف عرفتي عني؟ قلت لك انا الصراحه عرفت عنك من انستغرام، يعني حسابك انا متابعته، ويعني ما كان في بالي في يوم انك انت ممكن حتكوني ضيف عندي في البرنامج، ولكن سبحان الله شوفين احنا اليوم بنتكلم مع بعض. اللي شدني
1: وانا جدا سعيده بهذه الفرصه.
0: الله يسعدك يا دكتوره. اللي عجبني او اللي شدني انه انت في عندك منتجات مره حلوه، ابغى اعرف القصه حقتها. شراشف الصلاه والسجاجيد اللي في شنطه جدا صغيره، ايش قصه هذه الشراشف؟
1: قصه الشراشف هي في البدايه كمشروع عبايات، واشتريت اقمشه زي ما قلت يعني انه مجموعه كبيره من اقمشه الباتيك. في سفرياتي هذه قلت انه في السنه اللي قبل سنتين، يعني قلت خلي هدايا العيد ان شاء الله تكون كلها شراشف صلاه من النوع السفر هذا اللي مريحه.
0: أيوه.
1: نحن عاده شراشف الصلاه عندنا القطنيه كبيره وتاخذ مساحه في الشنطه،
0: صح؟
1: فليش ما انا اعمل هدايا حتى كمان يعني نكسب اجر ان شاء الله واجر الجميع، انه شراشف صلاه ما تاخذ مساحه في الشنطه ومعها سجاده
0: مرة
1: حلوة
0: صراحة. الفكرة مرة عجبتني انه شنطة مرة صغيرة فيها شرشف للصلاة وفيها سجادة، وممكن تاخديها معاك في اي مكان، يعني حتى لو الشنطة يعني كاريون صغيرة، او حتى لو كانت شنطة باك باك، الشرشف والسجادة ما راح ياخدوا مكان، وهذا احلى شيء صراحة. انا مرة عجبني في الفكرة اللي عندك.
1: الله يسعدك
0: ويسعدك يا رب. طيب يعني لو نتكلم، انت قلتي الباتيك الاسيوي ما شاء الله متنوع من جنوب شرق آسيا يعني عموما، ولكن أنت اخترتي باتيك الأندونيسي بشكل خاص. طيب ليش اخترتي الباتيك الأندونيسي؟ وبالنسبة ليكي إيش اللي بيميزه عن بقية أنواع الأقمشة والنقوش؟ يعني وكم نقشة مثلا ممكن يكون موجود في هذا الفن، فن الباتيك؟
1: لا هي النقشات كثيرة، لكن اللي عجبني في فن الباتيك إنه بتطور، حتى الخامة بتتطور كل ما نرجع، يعني كل بعد فترة نشوف نفس الخامة بتتطور. يعني خامة ما كانت مثلا من النوع القطن اللي تخرج فيها الألوان، صار القطن اللي جودتها عالية، حتى كمان وقت الغسيل ما تختلط الألوان ببعض، فكل بعد فترة بيحصل فيه تطور والجودة بتتحسن في قماش الباتيك. فأنا ملاحظة هذا الفرق سواء كانت في الشنط ولا في، طبعا هم ما بيستخدموا فقط في الملابس، يعني بيستخدموها في صناعة الشنط، بيستخدموها في صناعة المقلميات الجزم الله يكرمك، في الخداديات، ففي مجموعة. وبعدين لاحظ كمان أنه المنتجات الأخيرة صاروا يحطوها في الأثاث قماش الباتيك، ولو جزئية صغيرة لمسة جمالية كده في الأثاث.
0: جميل.
1: فالنقشات تعتبر متعددة، لكن الخامة هي اللي بتتطور.
0: يعني حتى أنا قرأت سبحان الله أنه يعني في فن الباتيك في استخدامات، مثلا لو الوحدة عروسة لها لبس وقماش معين ونكشة معينة، ولو كان طفل رضيع بيشيلوه في البداية، لهم سبحان الله يعني طريقة معينة بقماش معين من برضه فن الباتيك. في طبعا يعني كل نوع له قصة ولو تراث معين وخاص فيه، شيء جدا جميل.
1: ويمكن أستاذ اللي نقل التراث الباتيك للسعودية يمكن عن طريق الحجاج، يعني تعرفي زمان كان الحجاج يجوا يروحوا ويجيبوا منتجات معاهم ويسوقوها عندهم.
0: أيوه.
1: يمكن هذا من ضمن الأسباب اللي برضو انتشر الباتيك، ولو حتى اللي جالية بسيطة فبدأ خلاص انتشر بمسمى آخر. يعني هو صحيح باتيك، لكن في بعض البلدان بيستخدموا اسم مسمى تاني غير الباتيك.
0: طيب هل أنت دخلتي المجال من خلال دورات وتدريب متخصص في الخياطة والتصميم والباتيك، ولا بدأتي من الهواية ومن الشغف ويعني بالتجربة؟
1: لا صراحة ما أخذ دورات، أنا بس اتخصصت في مجال، يعني شغلي كان بس فقط في التصميم. التصميم وبين دمج الأقمشة مع بعض البعض. لكن في خلال بداية التجارة هذا أو للمشروع أنا وقفت في نقطة، نقطة ماني عارفة هل أكمل ولا أوقف لهذا المشروع وخلاص، يعني أكتفي باللي عندي وخلاص أقفل المشروع.
0: أيوه.
1: هي نقطة التسويق.
0: أيوة.
1: التسويق كان جدا جدا عائق بالنسبة لي أنا. طيب خلاص نشرت الحساب لزميلاتي اللي حواليا، جوني الناس عملوا أوردرات، طيب وقفت الأوردرات خلاص يعني لازم أستمر. ففي دي الحالة بديت أخذ دورات في الصيف، كرست طبعا الصيف اللي فات كرست نفسي أنه أخذ دورات في التسويق الإلكتروني.
0: أيوة.
1: أبغى أعرف إيش التطبيقات، إيش المفروض أعمل في التسويق الإلكتروني. وشيء طبيعي يعني المشروع مستحيل حتوقف في حالك، إذا تبغى المشروع يكبر مستحيل تعتمدي على نفسك في ده المجال، لازم يكون في ناس حوالينك يدعموك توزع المهام على كل واحد.
0: طيب يعني أنت تكلمتي عن أنه التسويق كان عائق بالنسبة لك، لما أنت قررت تحولي يعني هذه الهواية المشروع حقيقي، هل في مهارات مثلا حسيتي أنها كانت يعني ناقصتك لازم تتعلميها أو تطوريها غير التسويق؟
1: المهارات هي مثلا الأقمشة، أنا ما أعرف غير كذا قماش، يعني مثلا أنواع الكريب أعرفها، الشيفون، لكن في أقمشة كثيرة وكمان ما كنت أعرف يعني كيف أقدر أميز إنه هذه الألوان، يعني أتذكر الوالدة يعطيها العافية من يوم ما تمسك القماش تقول ترى يا بنتي هذا اللون يفسخ لا تستخدميها
0: كعباية. طبعا إحنا حنقول يعني كلمة يفسخ إيش يعني، عشان في ناس ممكن حتقول إنه إيش تقصد بهذا الكلام، اللي هو إنه ممكن يخرج اللون أو يطبع
1: يخرج اللون
0: وقت الغسيل. طيب
1: فهي من كلمتها هذه صرت حتى العباية بعد ما أسويها، بعد ما تكمل وتجهز العباية أغسلها غسلة أولى.
0: أيوة.
1: أشوف هل هذه الألوان الطباعة تخرج ولا لا.
0: أيوة.
1: هل بتغطي الألوان الثانية، بالذات العبايات اللي فيها طبقة ثانية طبقة بيضة. لأنه أنا عاملة فيه بعض العبايات عاملة دبل فيف
0: تتلبس على الوجهين،
1: تتلبس على الوجهين.
0: حلو.
1: فبالذات اللون الأبيض أنه أحرف أغسل اللون المشجر وبعد كده أعمل أعطي أوردر للخياط أنه يعملها دبل فيف.
0: طب أنت أول ما بدأتي هذا المشروع هل بدأتي بالعبايات ولا كان شراشف وسجاجيد الصلاة ولا كيف كانت البداية؟
1: لا بدأت بالعبايات. خرجنا أول كوليكشن، ثاني كوليكشن، بعد كده وقفت. يعني حسيت انه ابغى احط حاجه في في في موقعي. هذه من ضمن النقاط المهمه يعني حابه اذكرها، يعني علشان اضمن الاستمراريه وما اوقف في المشروع. ربط نفسي بالتزامات ثانيه هي اللي تكون دافع لي انه استمر.
0: استكسر.
1: يعني مثلا اي يعني مثلا الموقع الالكتروني.
0: أيوه.
1: انا كنت في مواقع تواصل.
0: أوكي.
1: بعد كده قلت لا حشترك في موقع الكتروني وانزل فيها منتجاتي. هذا حيكون دافع لي انه استمر.
0: أوكي.
1: غير كده استغليت اليوم الوطني، فبالذات يعني حاليا اللي بيسمعونا وبيستغلوا عندهم فكره يعني انه ابنوا مشروع استغل عروض اليوم الوطني. استغليت عروض اليوم الوطني، بدل ما اشترك في موقع سله سنه اشتركت 3 سنوات.
0: حلو.
1: فمستحيل 3 سنوات وانت ما انت عارفه عباياتك حتمشي مشروعك حيمشي، لكن انا هذا يعتبر كدافع لي.
0: حلو.
1: انا عندي 3 سنوات لازم أثبت فيها وجودي، لازم أنوع من منتجاتي مو فقط أنه عبايات.
0: وأنا ملاحظة ما شاء الله تبارك الله أنه في عندك عبايات، في مكتوب إكسسوارات، شراشف وسجاجيد صلاة وكراسي. طب كلمينا عن المنتجات اللي عندك، وقبل يعني ما ندخل المنتجات أنت كنت تكلمت على موضوع رأس المال، كم تقريبا كان رأس المال اللي بدأت به المشروع؟ وهل ممكن فعلا دكتورة أنه يبدأ الواحد مشروعه برأس مال بسيط ولا لازم يحتاج لميزانية كبيرة؟
1: رأس المال أنا حددت وقت ما قررت أنه 5000، 5000 للعبي. طبعا في توابع تانية أنا ما كنت عاملة حسابها.
0: أوكي.
1: كثير توابع تانية أنا ما كنت حاطة من ضمن اللستة اللي في الورق. يعني هذه أقمشة الباتك خلاص مع الأقمشة السادة مع الخامات اللي موجودة في الباتك من أزارير من دانتير من هذه الأشياء خلاص خليها 5000 عواطف. أعملي مثلا 6-7 موديلات وخلاص، ولكل موديل كنت مجهزة على أساس إنه 6.
0: يعني من كل موديل 6 حبات.
1: 6 حبات فقط.
0: أوكي.
1: وما زلت يعني إنه ما هي متكرر على حسب توفر القماش. في ناس طلبوا مني يعني في موديلات ما زالوا يطلبوا مني لكن خلاص ما لقيت القماش يعني.
0: هنا حنيجي نسألك سؤال وبعدها نروح لموضوع المنتجات عشان أنت ما شاء الله فتحتي علينا موضوع تاني الآن موضوع الأقمشة. هل أنت بتجيبيها وبتوفريها من داخل المملكة واللي بتجيبي شيء كمان من خارج المملكة؟
1: لا أنا بس قماش الباتك. قماش الباتك موجود في الأسواق السعودية لكن ما هي بكثرة. مو زي ما لما أنت تروحي مواطنهم يعني أنت تروحي إندونيسيا ماليزيا تايلاند حتلاقي أقمشة الباتك هناك
0: متوفرة بكثرة.
1: متوفرة بكثرة وعندك أريحية تختار اللي تبغيه على حسب ذوقك وذوق اللي معك يعني على حسب السوق. يعني أنا ما بحاول إنه فقط أشتري الشيء اللي يعجبني أو شيء هو صحيح. لازم تشوفي رأي الجميع يعني السوق لازم تواكب العصر سواء كان ألوان صارخة ولا ألوان سادة. فكنت لا هذا رأس المال كان محطوط فقط للقماش الباتيك.
0: يعني هذا يعني معناته على كده أنت يعني طلعتي أتجاوزي مبلغ 5000 ريال أكيد.
1: أيوه وعشان كده بقول إنه في أشياء توابع ما كنت عاملة في الحسبان لكن أنا كان نقطتي كانت البداية إنه أبغى أبدأ وخلاص.
0: أيوة أنه لازم أتحرك خلاص أنا لازم أخذ الخطوة الأولى.
1: أيوه أتورط يا عواطف عشان تبدأ لأنه الفكرة من أول.
0: أيوة
1: لكن أنا كنت ماني جريئة من في هذه النقطة.
0: طب إيش اللي شجعك؟
1: هي هذه اللي هي الفرصة السفر ومع مجموعة وما أبغى أكلف نفسي إنه شحن مشاحن فقلت لهم الله يسعدكم عددنا كبير إيش رأيكم أشتري أقمشة وأوزعها على الكل.
0: والله يعني فكرت استغلتيهم مظبوط.
1: أيوة كلهم اللي أبو شنطتين شنطة كاملة توفباتك.
0: حلو طيب بالنسبة للمنتجات اللي عندك كلمين عن يعني مختلف المنتجات اللي أنت قلتي أول شيء بدأتي بموضوع إنه عبايات كانت 6 مثلا موديلات وكل موديل كان منه 6 حبات يعني نقول 36 عباية كان عندك في البداية هذه الانطلاقة صح؟
1: بالضبط ايوه.
0: وبعدها كيف بدأت تتدرجي انه يعني شرشي في الصلاة لانه انت قلتي لي الفكرة كانت انه
1: هدايا
0: الهدايا في الغربة.
1: ايوه كانت انا في البداية كانت تعتبر خليتها هدايا للعيد هذه شرشي في الصلاة لكن من العيد للعيد يعني وقتها قلت انه باقي لسه 7 شهور باقي 7 شهور على العيد خليني احط شراشف الصلاه هذه في السوق في موقعي واشوف اقبال الناس.
0: وكيف لقيت الاقبال؟
1: ما شاء الله تبارك الله خلال شهر انتهى
0: ما شاء الله
1: بينتظروا يعني حتى كمان اقل من شهر لانه الفكره كانت جدا مفيده يعني انه يبغوا بالذات كان قبل السفر انه انا ورايا سفريه احتاج شراشف الصلاه هذه اللي هي ميني ترافل.
0: ايوه يعني فعلا لانه في ناس مثلا اخترعوا الغسالات اللي تطبق الصغيره ما كان في احد في باله انه يعمل شرشف وسجادة الصلاه مره صغيره يعني وتتحط في شنطة بقد كف اليد أو يمكن حتى أصغر من كف اليد وتكون معاك متنقلة يعني ممكن إحنا كسيدات نستصعب إنه حشيل شرشف وحشيل سجادة وسجادة يعني صعبة لكن أنت عملتيها إيه؟ بطريقة مرة عملية
1: وحتى لو تلاحظي دلال إنه الشراشف الصلاة أغلب المنتجات المنتشرة شراشف صلاة لحالها فما ما في منتج انه يشمل الاثنين مع بعض في شنطه واحده.
0: صح صح صح.
1: وانا يعني كل اصداراتي بحاول انه اصغرها لدرجه انه صارت خلاص الحجم المناسب انه بحيث انه ما يكون كمان ضيق على شرشف الصلاه يعني انا ابغى اصلي وارجع شرشف الصلاه باريحيه مو انه اضغطها.
0: ايوه
1: خليت الشنطه شويه واسعه يعني مع السجاده.
0: اوكي ايش الاكسسوارات اللي موجوده عندك كمان في الموقع لانه انت حاطه فيه يعني سجاجيد في كراسي في اكسسوارات.
1: ايوه الاكسسوارات هي الاكسسوارات نفسها اللي كانت المفروض تنحط في العبايات. يعني هذه الكوليكشن الثاني.
0: ايش قصدك الاكسسوارات اللي تنحط في العبايات ما فهمت؟
1: ايوه اللي هي البروش بروشات وحزام هذه على اساس انه خلاص في الكوليكشن الثاني حنعمل دمج انه حيكون عبايه معاها اكسسوار ومعاها حزام مناسب للعبايه.
0: حلو
1: ايوه فهذه هي نفسها لكن تقدري تطلبيها بالقطاعي او انك تطلب العبايه نفسها كامله باكسسواراتها.
0: جميل طيب بالنسبة لي التكلفة اللي في البداية كانت فين تروح في العادة؟ هل هي يعني مثلا الجزء الأكبر بيكون في شراء الأقمشة ولا في الخياطة ولا التصميم ولا التسويق يعني ولا في تجهيز المتجر نفسه أونلاين؟
1: والله أعتقد تجهيز المتجر سوري، لأنه أو حتى كمان الخياطة. أنا أول ما أخذت الأقمشة، وحتى الأقمشة السادة كانت في خطوة إنه لازم أدور على خياطين ولازم أتأكد إنه الخياط هذا عارف شغله وخياطة.

0: يكون نظيفة.
1: أيوة.
0: فوقتها وزعت وهذه طبعا أنا ماني حاطتها من ضمن البادجت، يعني أنه جهزت الأقمشة ورسلت حوالي يمكن 9 خياطين خليتهم يخيطوا.
1: يعني أنت يعني أنت بدأت الفكرة وأنت ما كان عندك يعني خياطين؟
0: ما عندي لا لسه. أنا بس فكرتي عواطف دفي نفسك خلاص.
1: أوكي.
0: يعني أبدأ من غير لا خياط ولا ما ولا حاط في بالي خياطين ولا شيء. يعني أوكي عملت سيرش إنه كم المفروض السعر إذا تعطيهم القماش وهم اللي يخيطوا السعر الأفريج فقط. هذا اللي حطيته في بالي علشان وقت ما أعطيهم الأقمشة أعرف إنه هذا فوق الأفريج ولا لا.
1: أيوة. طب أنت كيف عملتي الحسبة حقتك عشان مثلا تضمني إنه أنا والله حأربح من يعني من هذه المنتجات في النهاية، لأنه هي في النهاية يعني أنت رائدة أعمال، أنت صاحبة مشروع وبدك تكسبي في النهاية، صح ولا لا؟ وما تبغي يكون بخسارة.
0: بالضبط.
1: طيب كيف عملتي الحسبة حقتك؟
0: الحسبة حقتي في البداية ما عملت حاجة صراحة، يعني إنه رحت عند الخياط شفت الأفرج حقه نفس أفرج الخياطين. بعدها في بعد المنتج الأخير حسبت أجرة الخياط مع الأقمشة مع المشاوير. بعد كده بديت أحسب إنه هذا المفروض إذا انباع العباية الوحدة المفروض تكون فيها ربح مثلا اللي تبغيها 70 100 150 على كيفك على حسب جودة القماش.
1: طيب أنت قلت إنه الدعم الأول ليكي كان زوجك، طيب هل استفدتي مثلا من جهات دعم أو تمكين للمشاريع والمنشآت الصغيرة في المملكة ولا لا؟ وإيش هي ممكن الجهات اللي تنصحي بيها اللي تحب تبدأ في مشروعها الخاص؟
0: أنا في فترة كده حاولت يعني أدور على مراكز دعم للمشاريع بس إنه ما تعمقت فيها صراحة. فدخلت في منشآت شفت الشروط وكنت حابة أكمل وأكتب يعني إيش مشروعي وإيش حابة لكن ما كمل صراحة.
1: أوكي تمام. طيب من واقع تجربتك هل يعتبر الدعم المالي هو أهم شيء يعني رائدة الأعمال بتحتاجه في البداية، ولا تشوفي كمان إنه التدريب والتوجيه والتسويق والوصول للعملاء ما بيقل أهمية عن موضوع الدعم المالي؟
0: والله أستاذة كلهم مكملين لبعض.
1: ولكن الأهم
0: الدعم المالي أكيد.
1: أيوة.
0: لأنه الدعم المالي هي إيش اللي يعوقنا نحن مثلا كمشاريع صغيرة. الإعلانات التسويق. يعني أنت بتقولي إنه دخلتي صفحتي في إنستغرام شوف يمكن صدفة.
1: أيوة.
0: لكن في بعض الإعلانات ما شاء الله أقول يا حظهم كل شوي يطلعوا لي لأنهم داخلين بإعلانات يعني عارفة بجت كبير.
1: يعني أنت هذه ممكن من الأشياء اللي تتمنيها أنه يكون في دعم أكبر. بالضبط. للمشاريع الصغيرة
0: لأنه هم حاطين زي الجدول إنه أدخلي في الإعلان يعني مثلا في كل المنصات أدخلي أدفع في الإعلان مثلا 5,000 10,000 يجيك إيرادات مثلا 12,000 13,000 زي كده يعني نسبة وتناسب. فبرضو يعني حتى أنت تعتقد أنك تحسب نفسك ربحانة لكن في النهاية لما تبدأ تشوفي أجرة المتجر تشوفي أجرة الخياطين في النهاية إذا ما حسبتيها صح ما حتكوني ربحانة.
1: أيوة.
0: ما حيكون في نسبة
1: طيب.
0: ربح.
1: كل مشروع في بدايته يا دكتورة بيواجه تحديات، إيش أكبر تحدي واجهك وكيف قدرتي تتجاوزي؟
0: الأكبر تحدي هي الاستمرارية. بس الحمد لله إنه اللي حوالي ما شاء الله العميلات كمان كل بعد فترة يرجعوا ويطلبوا. حسيت إنه هذا دافع لي إني أستمر في المشروع. وغير كمان إنه ما شاء الله يرجعوا ويعطوني أفكار جديدة، يعني أنا المتجر كان كلها مركزة على شراشف الصلاة البخنق. حالياً لا
1: البخنق اللي هي خلاص يعني بتكون مكفولة ربط. من تحت الرقبة.
0: بالضبط. أيوة.
1: أيوة.
0: فكثيرين طلبوا إنه يكون شراشف صلاة بطرحة لف.
1: عملت اختلاف.
0: عملت اختلاف فيها بس إنه حاولت هو الهدف إنه شراشف صلاة للسفر.
1: أيوة.
0: فكنت عشان كده كنت مبعد الفكرة هذه.
1: أيوة.
0: لكن في النهاية عملتها لكن بشنطة أكبر بتكة يعني ما تعتبر برضو كبيرة. والقماش خفيف. يعني قماش الأورغانزا الخفيف أو القطن المخلوط بالحرير.
1: أيوة.
0: يعتبر برضو قماش خفيف.
1: حلو. طيب العملاء اللي عندك في المتجر اليوم هل أغلب الطلب بيكون من سيدات ولا كمان لقيت اهتمام من الرجال؟
0: لا أغلبها من السيدات، الرجال يمكن الكرافي. الكراسي أغلب الطلبات اللي في الكراسي من رجال.
1: أوكي.
0: أيوه.
1: والسجاجيد قلتي لي والسجاجيد حق الصلاة.
0: والسجاجيد بالضبط. السجاجيد طبعاً بالألوان، نحن نزلنا يمكن الشهر آخر شهر ده نزلنا باللون الكحلي والأسود. فهذا الكحلي والأسود مناسب جداً لفئة الرجال.

0: بإدارة المتجر والإعلانات وكل حاجة، وأنا أركز في حكاية يعني البحوث والدراسات.
1: طيب دحين اللي تبغى مثلا عندها الفكرة، يعني كثير من الناس عنده مثلا موهبة، عنده فكرة، يعني عنده تحدي كبير إنه كيف أنا أحول هذه الفكرة لمشروع ريادي ومستدام ويكون له مردود مادي جيد. هل في خطوات يعني من واقع تجربتك، أنت بتقولي إنه أنت في البداية مثلا قلتي أنا بس حأبدأ، أنا لازم أتحرك أخذ الخطوة الأولى
0: بالضبط.
1: لكن إيش الخطوات اللي لابد يحتاجها مثلا إنسان من أول الفكرة حتى يوصل لفعلا لمشروع ناجح ومستمر؟
0: الخطوات الأولى حتى توصل لمرحلة إنه خلاص أبدأ وتحس نفسك مستعدة إنك تجهزي إيش الأشياء المطلوبة.
1: أوكي.
0: يعني أنا في البداية إيش الأشياء المطلوبة حتى أفتح في منصة، في متجر سلة أو في منصة أو في التواصل الاجتماعي، إيش الفرق؟ لازم أعرف إيش الفرق بين وثيقة العمل الحر والسجل التجاري. هل أنا كموظفة يحق لي إنه أفتح مشروع باسمي ولا لا؟ في هذه الأشياء كانت دائما في بالي.
1: أوكي، والأجوبة يعني هذه فين لقيتيها؟ لقيتيها مثلا في منشآت ولا لقيتيها في الإنترنت؟
0: لقيت كثير في منشآت، مواقف في اليوتيوب، قرأت كثير ما شاء الله في اليوتيوب عن بيتكلموا عن تاجرات عبايات وبداياتهم.
1: يعني لابد الواحد أنه فعلا يكون ملم في جميع الخطوات.
0: بالضبط. يعني في أشياء أنا ما كنت حاطة في بالي، يعني مثلا اللي هي رقم منصة معروف، وهذه المصطلحات اللي لازم تكوني ملمة بها قبل ما تبدأ تجارتك. فأنا حطيتها كلها على جنب، عرفت أنه هذه تقريبا حتكلفني كذا وحتاخذ مني مثلا، مطلوب مني أعطيهم شهادة ولا شيء. بعد كده تبدأ تقولي خلاص أنا جاهزة،
1: عملتي دراسة جدوى وعرفتي مثلا
0: بالضبط.
1: أنت أوكي حلو. طيب هل لاحظتي أنه ذوق العملاء أو العميلات كان بيتغير مع الوقت؟ وكيف مثلا دكتورة تعرفي أنه مثلا هذه النقوش أو هذه التصاميم ممكن تلاقي قبول في السوق السعودي؟
0: بالنسبة للنقوش، أنا في البداية كنت مترددة، لأنه لو لاحظت نقوش الباتيك مليانة
1: صح.
0: وفيها اللون الذهبي وألوان شوية تعتبر ما هي ألوان هادئة، وأنا أحب أميل للألوان الهادئة أكثر والغوامق. فبعدها لاحظت أنه بعد ما دخلت اللي هي العنصر السادة اللي هو الخامة اللون الأسود أو السادة اللي هي غوامق كحلي وزيتي، بدأ يخف شوية اللون،
1: كسرت الحدة حقت اللون نوعا ما.
0: بالضبط. ولو تشوفي أغلب التصاميم أغلبها تكون قماش سادة، اللهم في الأطراف أو في الأكمام قماش باتك.
1: يعني أنت بتعملي تطعيم بين الأقمشة،
0: مع انه بتجيني الطلبات ليش ما تخليها قماش باتك كامل.
1: والان يمكن الان يعني الشابات او البنات الصغار في السن، انا ما شاء الله شايفه حتى عندك للاطفال انت عامله يعني كولكشن، وحتى من الشراشف، فبداتي تتجاوبي مع يعني لما بتشوفي انه ذوق العميلات بيتغير انت بتتجاوبي مع هذه الموجه.
0: ايه، وفي بعضهم كمان من حبهم لقماش الباتك ما يبغوا به، يقول ليش ما تغيري مشروعي كله كامل وتخليها خلاص شراشف صلاه من قماش الباتك.
1: حلو.
0: ايوه، بدل ما تكون بس محتكره بالعبايات، لان الاقمشه، لانه شراشف الصلاه لو لاحظت اغلبها يا اورغانزا او انه قطن مخلوط او انه يكون ساتان. هذا الاقمشه اللي عندي، اقمشه الصلاه. اما طبعا العبايات متوفره يعني انواع. السبب في اختيار الثلاثة الأقمشة هذه لأنها خفيفة، يعني سهل أنه أعمل لك كشنطة سفر وتأخذها الطالبة أو تأخذها المبتعثة من مكان لمكان. يعني أنا الأمهات، يعني ما شاء الله بيجوني طلبات من أمهات بناتهم برا، بتقول أنه أنا أبغى أشتري. واحدة طلبت يمكن حوالي ما شاء الله عشرة شراشف، فقط أبغى لبنتي ولزميلاتها.
1: الله،
0: وهي في
1: يعني سبحان الله، شوفي فكرة كيف يعني ما كانت تخطر على بالك في يوم، الآن ما شاء الله وصلتي إنه أنت تكون شراشفك موجودة خارج حتى المملكة.
0: الحمد لله.
1: طيب،
0: ونحن حاطين هذه الخاصية يعني في المتجر، إنه في شحن دولي كمان وليس فقط داخل المملكة.
1: طيب، فين تشوفي نفسك والمتجر خلال السنوات الجاية؟ وهل عندك الطموح إنك توسع المنتجات أو إنك توصل للعملاء وأسواق خارج المملكة؟
0: أتمنى، يعني من أحلام إنه يكون في متجر

0: ليس فقط متجر إلكتروني، محل اعرض جميع المنتجات. خلاص من يوم ما تدخل تشوف جميع المنتجات معروضة
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى دكتورة، أكيد إن شاء الله بإصرارك وبشغفك والحب اللي موجود عندك أكيد بإذن الله. طيب إحنا وصلنا لفقرة على السريع، سؤال وكلمة كده الجواب بسرعة. طيب لو كانت شخصيتك نبتة يا دكتورة، أي نبتة تتوقع أنك تكوني وليش؟
0: بلا منازع أحب نبتة الزامية.
1: ليش؟
0: نبتة الزامية نبتة تتحمل الظروف الصعبة، ولو تلاحظ جذورها لو خرجتيها جذورها متحورة، جذورها تحتوي زي الدرنات كده، زي ما بيقولوا حبات البطاطس، هذه اللي هي بتخزن الغذاء فيها. فبمجرد ما نبتة الزامية بتمر بظروف صعبة، من فين بتستمد الغذاء؟ بتستمد الغذاء من المخزون اللي موجود تحت الأرض اللي في جذورها.
1: جميل
0: فهذه
1: جدا.
0: فهذه منتشرة عندي. يعني أبو يومين ثلاثة سفر ترجع تلاقيها زي ما هي كمان.
1: ما شاء الله.
0: ما تحتاج عناية.
1: طيب إيش أجمل درس علمتك هو النباتات عن الصبر والنمو في الحياة؟
0: أجمل درس للنبتة اللي هي المثابرة. هي حتى النبتة مهما مرت بظروف بيئية صعبة حتلاقي إنه في جزء منها بيحاول يقاوم، وسبحان الله أكيد حتطلع لها برعمة ولا تطلع لها ورقة إنه أنا لسه مقاومة لهذه
1: يا الله
0: الدرس.
1: حتى لو كانت في وسط أو تحت الأرض فبتطلع
0: بالضبط. ودائما أشبهها بمشروعي، يعني أيام ما كنت ماني عارفة مترددة أكمل ولا لا، أقول والله هي زي النبتة، إذا اهتميت بها إذا ركزت عليها حتستمر وتكبر، وإن شاء الله مشروعي كمان زي كده
1: بإذن الله. طيب لو أعطيناك قطعة باتك حلوة وقلنا لك صمميها على ذوقك، إيش أول شيء يخطر في بالك؟ هل تسويها عباية، سجادة صلاة، ولا شرشف؟
0: أول قطعة قماش نفسي أسويها شرشف صلاة، لأنه إلى الآن الفكرة في بالي لكن لسه ما نفذتها، فأكيد شرشف صلاة.
1: حلو. طيب أي مرحلة تحبي أكثر وقت صناعة القطعة؟ مرحلة اختيار القماش، اختيار النكشة، التصميم، الخياطة، ولا لحظة ما تشوف المنتج متكامل وهو نهائي؟
0: الإخراج النهائي.
1: النهائي
0: أفضل. أيوه أفضل مرحلة، يعني وأنا رايحة عند الخياط تلاقيني مرة مبسوطة أبغى أعرف النتيجة.
1: طيب
0: وأحيانا أرسل له كمان، ها كيف، كويس ولا ما هو كويس.
1: طيب عندك قطعة يعني من المتجر قريبة من قلبك وليها ذكرى خاصة، إيش هي؟
0: قصدك من الموديلات؟
1: من الموديلات.
0: أي موديلات؟ هي في عباية اسمها عباية مندليكا 10، هي بس إذا ممكن مداخلة بس من ناحية المتجر. هي عباياتي فيها أربع مسميات اللي هي مندليكا وسينارو ومتارم، هذه مرتبطة بمدن في الجزيرة.
1: أيوه.
0: فالمندليكا هي العبايات المناسبات. ليش سميتها مندليكا؟ لأنه مندليكا شاطئية وكلها فنادق
1: حلو
0: فمناسبة لإسم العبايات المناسبات.
1: أنا حسيت مندليكا مليكة كده ملكية، فيها شيء ملكي سبحان الله.
0: إيوه. وحتى المنطقة الساحلية وشاطئ جدا جميلة.
1: حلو.
0: يعني المنطقة حلوة فربطها بإسم مندليكا.
1: حلو.
0: سينارو المنطقة منبسطة وشوية حارة، فخليت العبايات الصيفية بإسم سينارو، سينارو واحد واثنين وثلاثة كده.
1: حلو.
0: العاصمة اللي هي في جزيرة حلوة اسمها جزيرة لومبوك، عاصمتها متارم. وانت تعرف العواصم دائما فيها شركات والناس مشغولين ويبغوا أشياء عملية ويبغوا يعني عباية بجيب شيء عملي.
1: أيوة.
0: فالعبايات العملية اللي عندي سميتها متارم.
1: يعني أنت على حسب المنطقة، يعني جميلة كيف. أيوة. حتى المسميات اللي عندك. طيب سؤال الأخير، في ثلاث كلمات كيف توصفي لنا الباتك؟
0: أناقة. أناقة وجرأة وفي نفس الوقت احتشام.
1: حلو جميل جدا، يعطيك ألف عافية دكتورة، والله أنبسطنا معاكي واللقاء كان جدا جميل، ونتمنى لك كل التوفيق. نشكرك في نهاية هذا اللقاء الدكتورة عواطف محفوظ عبد المجيد، أكاديمية ورائدة أعمال جمعت بين تخصصها العلمي وشغفها بعالم الباتك، أستاذ مشارك بجامعة طيبة في ينبع تخصص نبات فسيولوجي، أسست متجرها الخاص وصاحبة البراند توفا باتك لبيع العبايات وشراشف وسجاجيد الصلاة. شكرا لك دكتورة، نورتينا.
0: يعطيك العافية أستاذة، وحابة أشكر إذاعة جدة لاستضافتي وتحت الفرصة لي، وإن شاء الله بحول الله يكون أفدنا المستمعين ولو بحاجة بسيطة، ويكون دافع لكل وحدة ولكل واحد عنده مشروع وحابب يبدأ فيها
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك يا دكتورة. طبعا احنا بكده مستمعين نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منكم. طبعا نختم بمقولة لنيلسون مانديلا الزعيم والمناضل الأفريقي اللي كان من أكبر العشاق لفن الباتيك الأندونيسي، وكان بيلبسه في المحافل الدولية والرسمية واللقاءات الدبلوماسية، حتى عرف به قمصان مانديلا. ومما ينسب لي في التعبير عن إعجابه بهذا الفن، قال: الباتيك ليس مجرد ثياب أرتديها، بل هو تعبير عن تضامن ثقافي وفن يمنح المرء شعور بالكرامة والبهجة في آن واحد. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. نلقاكم بإذن الله في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لضيفتنا، مع السلامة.
2: ريادة على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. هوية وطن على جدة اف ام مع ليلى محمد وخالد مستور، اخراج سالم الدوسري.

هل قد وقفت يوم عند مكان قديم؟ مكان يمكن ما عاد مثل أول، يمكن تغيرت ملامحه واختفت أشياء كثيرة منه، لكن أول ما تشوفه تحس إن شيء في داخلك رجع للحياة. يمكن يكون بيت قديم، أو شارع كنت تمشي فيه كل يوم، أو حارة كانت تجمع أهلها على المحبة والسؤال، أو مدرسة ما زالت في ذاكرتك رغم إن سنوات طويلة مرت عليها. الغريب إن المكان ما يتكلم، لكن بعض الأماكن إذا وقفنا عندها تبدأ تحكي. تحكي لنا عن ناس كانوا هنا، عن أصوات ضحكنا، عن خطواتنا الأولى، عن وجوه غابت لكنها ما غابت من الذاكرة. وهذه ذاكرة المكان. المكان مو جدران وأبواب وشوارع وبنايات وبس، المكان هو التفاصيل اللي عشناها فيه، وريحة القهوة في بيت الأهل، صوت الباب إذا انفتح، صوت الجيران، لمة العائلة، لعب الأطفال في الحارة، وصوت الأم وهي تنادي من بعيد يلا تعالوا العشاء جاهز. أشياء بسيطة يمكن ما كنا نعطيها اهتمام وقتها، لكن بعد سنوات نكتشف إنها كانت أجمل ما في حياتنا.

وأحيانا ما نحتاج نشوف المكان عشان نتذكره، يكفي أننا نشم ريحة معينة، ريحة خبز طالع من الفرن، ريحة قهوة تنصب في فنجال، ريحة تراب بعد المطر، أو حتى ريحة الكتب القديمة. فجأة بدون موعد نرجع لسنوات بعيدة، نرجع أطفال، نرجع لأصوات كانت حولنا، لوجوه كانت تملأ أيامنا. وكأن الذاكرة عندها قدرة غريبة تخبئ التفاصيل الصغيرة سنوات طويلة ثم تعيدها لنا في لحظة. الحارة كانت أكثر من مجرد بيوت متقاربة، كانت حياة كاملة. الجيران يعرفون بعض، والباب مفتوح، والفرحة مشتركة، وحتى الزعل ما كان يطول. في الحارة كنا نعرف صوت كل بيت، ونعرف مين رجع من السفر، ومين عنده مناسبة، ومين يحتاج وقفة. كانت الحارة تعلمنا شيء ما تعلمناه في الكتب، تعلمنا إن الناس البعض. كبرنا وكبرت معانا المدن، تغيرت الشوارع، اختفت بيوت وجت مكانها عمارات، توسعت الأحياء وصارت المسافات أكبر، لكن داخلنا بقيت الحارة مثل ما هي. يمكن لأن ذاكرة الإنسان ما تحفظ المكان بشكله، تحفظه بشعوره. واذكر الحارة وقت العصر، وقت ما كانت الشمس تخف ويبدأ الأطفال يطلعون، هذا يلعب بالكرة وهذا يركض وهذا ينادي صاحبه من آخر الشارع، والأمهات من البيوت يتابعون أبنائهم، وكل واحد يعرف الثاني. ما كان عندنا جوال نتصل فيه ولا رسائل نرسلها، كان يكفي أنك تطلع عند باب البيت وتنادي فلان، ويجيك الصوت من آخر الحارة جاي. كانت الحياة بسيطة، لكن يمكن لهذا السبب كانت الذكريات أعمق. وفي طرف الحارة كان في غالبا دكان صغير، دكان يعرف أهله كل الأطفال، تعطيه كم ريال يعرف وش بتشتري قبل حتى ما تتكلم، حلاوة، عصير، بسكوت أو شيء بسيط، لكن وقتها كان بالنسبة لنا فرحة كبيرة. واليوم لو مرينا على مكان كان فيه دكان مثل هذا يمكن ما نلقى الدكان، لكننا نتذكر طعمه ورائحته وملامحه، لأن الذاكرة ما تحفظ الأشياء بحجمها، تحفظها بحجم الفرح اللي أعطتنا إياه.

0: وطن على جدة اف ام.
1: والبيت، كم بيت مر علينا في حياتنا، لكن في بيت واحد يظل مختلف، بيت الطفولة، البيت اللي كانت فيه أول خطواتنا، أول ضحكاتنا، أول أحلامنا، زاوية في المجلس كنا نجلس فيها، غرفة كانت تجمع الأخوان، مطبخ له ريحة معينة ما تتكرر، وفناء صغير كان بالنسبة لنا عالم كامل. يمكن لو رجعنا له اليوم نستغرب، تقول معقول كان بهذا الحجم؟ لأن المكان في طفولتنا كان أكبر من حقيقته، مو لأن مساحته كانت كبيرة، لكن لأن قلوبنا وقتها كانت تعرف كيف تفرح بالأشياء الصغيرة. وفي البيت القديم كانت التفاصيل كثيرة، سفرة تجمع العائلة، مذياع في زاوية، تلفزيون يجتمع حوله الكل، وصوت أحد الوالدين وهو يقول لا أحد يغير القناة. تفاصيل بسيطة لكنها اليوم صارت كنوز حتى

0: أعياد كان لها شكل مختلف، ثوب جديد، ملابس جديدة، ريحة العود، صوت التكبير، زيارة الأقارب والأطفال وهم ينتظرون العيدية. كان العيد يبدأ من البيت ثم ينتقل للحارة ثم يكبر مع اجتماع العائلة، وكل بيت كان له طقوسه الخاصة، لكن الشعور واحد، الفرحة. ومن البيت روح المكان ثاني، يمكن يكون أكثر مكان ترك أثراً في ذاكرة أغلبنا، المدرسة. مجرد صوت الجرس يكفي إنه يرجعنا سنوات طويلة للوراء. نتذكر الطابور الصباحي، نتذكر وقفتنا في الساحة، نتذكر الفصل، السبورة، صوت المعلم وضحكات الأصدقاء، والشنطة اللي كانت أحياناً أكبر مننا. نتذكر أول يوم مدرسة، الخوف اللي كان في عيون بعضنا، وبعدها كيف صار المكان جزء من حياتنا. المدرسة ما كانت بس مكان نتعلم فيه القراءة والكتابة والحساب، كانت أول مكان نتعلم فيه أشياء كثيرة عن الحياة. نتعلم كيف نكون أصحاب، كيف نختلف ونرجع نتصالح، كيف نفرح لنجاح واحد منا، وكيف نحس بالمسؤولية. وفي المدرسة كانت لنا أحلام صغيرة، واحد يقول أبي أصير طبيب، والثاني أبي أصير مهندس، والثالث يحلم يصير طيار. يمكن ما حققنا كل أحلام الطفولة، لكن المدرسة بقيت شاهدة على أول مرة قلنا فيها هذا اللي أبي أصير. ما ننسى المعلم، ذاك الإنسان اللي يمكن مر علينا في سنوات عمرنا لكنه ترك أثر امتد معنا سنوات طويلة. يمكن نسينا بعض الدروس ونسينا بعض الواجبات، لكن مستحيل ننسى معلم قال لنا كلمة في وقت كنا نحتاجها، كلمة تشجيع، كلمة ثقة، أو حتى كلمة عتاب غيرت فينا شيء. واليوم إذا رجعنا أمام مدرسة قديمة يمكن ما نتذكر اسم كل فصل ولا رقم كل غرفة، لكن نتذكر وجوه أصحابنا، نتذكر ضحكتهم، مشاويرنا بعد المدرسة، الطريق اللي كنا نمشيه، والأحاديث اللي كانت تبدو لنا وقتها أهم من الدنيا كلها. يمكن أجمل ما في المدرسة إنها جمعتنا قبل ما تأخذنا الحياة كل واحد في طريق. وفي المدرسة أيضاً كانت هناك لحظات ما كنا نعرف وقتها إنها بتصير ذكرى، حفل نهاية العام، الطابور الصباحي، المسابقات، الرحلات المدرسية والفسحة. الفسحة كم كانت قصيرة، لكنها كانت تكفي لكل شيء، أكلنا، ضحكنا، تبادلنا الأحاديث، واختلفنا وتصالحنا، ورجعنا للفصل وكأن شيء ما صار. واليوم لو رجعنا لذلك المكان يمكن نستغرب كيف كانت تلك الدقائق البسيطة تصنع كل هذا الفرح. واليوم لما نتذكر تلك الأيام نكتشف إننا ما نشتاق للمبنى نفسه، نشتاق لأنفسنا وإحنا داخل هذا المكان، نشتاق للبساطة، للأحلام الأولى، للأصدقاء، وللوقت اللي كان يمشي ببطء. وهنا تجي كلمات الشاعر فيصل اليامي في قصيدته يا ليت الزمن يرجع ولا الليالي تدور،
1: يا ليت إن الزمن يرجع ورا ولا الليالي تدور، ويرجع وقتنا الأول وننعم فيه بساطتنا. زمان أول أحس إنه زمان فيه صدق شعور، نحب ونخلص النية وتجمعنا محبتنا، زمن ما فيه لا غيبة ولا حتى نفاق وزور. يا ليته بس لو يرجع ونسترجع طفولتنا صغار، قلوبنا بيضة، نعيش بعالم محصور ولا نعرف أبد أغراب، مغير عيال حارتنا صحيح صغار في التفكير لكن ما علينا قصور، نخطط نكسر اللعبة وتسعدنا شقاوتنا، نروح المدرسة بدري ونضحك داخل الطابور، نحاول نزعج العالم في روحتنا وجيتنا، وعشان نأخر الحصة نخبي علبة الطبشور، نشاغب بس في الآخر تميزنا براءتنا.

0: هوية وطن على جدة اف ام.
1: كلمات رجعنا لذاك الشعور، لأيام كنا نحسبها عادية وما كنا نعرف انها بعد سنوات بتصير اغلى من الذكريات.

يمكن كل واحد فينا عنده مكان يتمنى يرجع له، مو عشان يغير اللي صار، لكن عشان يعيش لحظة واحدة مثل أول. يرجع يسمع صوت أمه وهي تناديه، يشوف أبوه في مكانه المعتاد، يجلس مع أصحابه في فناء المدرسة، يمشي في الحارة القديمة، أو يفتح باب بيت كان فيه ناس كثير واليوم صار هادي. لكن الزمن ما يرجع، والأماكن تتغير، والناس تكبر، وبعض الناس يرحلون. وهنا نفهم إن قيمة المكان مو في بقائه مثل ما هو، قيمته في الأثر اللي ترك فينا. ومع السنوات تتغير مدننا، البيوت القديمة تتحول إلى مباني جديدة، الطرقات تتوسع، المحلات تتغير، وتظهر أماكن جديدة ما كانت موجودة، وهذا جزء طبيعي من الحياة. لكن وسط كل هذا التغيير تظل الذاكرة تحفظ لنا النسخة الأولى من المكان، جدة القديمة بأزقتها وبيوتها ورواشينها، ونجد ببيوت الطين وملامحها القديمة، وعسير بجبالها وقراها، والأحساء بنخيلها وواحاتها، والشرقية ببحرها وذكريات أهلها. كل منطقة لها ملامحها، والكل مكان حكاية، وفي كل مدينة هناك أماكن تحتاج لوحة تقول لنا اسمها. يكفي أن أحد يقول تذكر المكان اللي كنا نروح له زمان، وفجأة كل التفاصيل ترجع. يمكن شارع ما تغير فيه شيء، ويمكن بيت اختفى، ويمكن مطعم صغير كان يجمع الأصدقاء، ويمكن ملعب كنا نقضي فيه ساعات طويلة. المكان أحيانا يصير مثل ألبوم صور، كل زاوية فيه صورة، كل باب يحمل قصة، كل شارع يعرف أسماء ناس مروا منه. والأجمل أن هذه الحكايات ما تنتهي إذا تغير المكان، تنتقل من جيل إلى جيل. الأب يحكي لابنه عن الحارة اللي عاش فيها، والأم تحكي لبناتها عن مدرستها الأولى، والجد يحكي لأحفاده عن بيت قديم ربما لم يعد موجود، لكن بمجرد ما يحكي عنه يرجع المكان للحياة. وهنا يجي دورنا، إننا ما نخلي الأماكن القديمة مجرد صور، ولا نخلي الحكايات تموت مع أصحابها. نحكي ونوثق ونحفظ تفاصيل حياتنا، لأن ذاكرة المكان جزء من هويتنا.

0: هوية وطن على جدة اف ام.
1: والوطن مو بس أرض نعيش عليها، الوطن أماكن عشنا فيها وناس عرفناهم وذكريات كبرنا معها. الوطن هو البيت الأول والحارة والمدرسة والطريق اللي كنا نعرف كل تفاصيله، والمكان اللي شهد أول فرحة وأول نجاح وأول حلم. يمكن لهذا السبب لما نسافر بعيد نشتاق الأشياء ما كنا نتوقع أننا نشتاق لها. نشتاق لصوت معين، للهجة، لقهوة، لرائحة المطر على أرضنا، لصوت الأذان في الحي والمشهد الشمس وهي تنزل خلف البيوت. نشتاق لأشياء تبدو عادية لمن يراها كل يوم، لكنها بالنسبة لنا جزء من الوطن.

0: يمكن تتغير الأماكن، لكن اللي عشنا فيها يبقى معنا، وفي النهاية كل واحد منا يحمل داخله خريطة خاصة، خريطة ما ترسمها الشوارع، ترسمها الذكريات، فيها بيت وفيها مدرسة وفيها حارة وفيها وجه إنسان نحبه، وفيها مكان كل ما مر طاريه ابتسمنا بدون ما نشعر، لأن بعض الأماكن ما نحتاج نرجع لها، هي ترجع لنا، ترجع في أغنية، في صورة، في رائحة، في صوت جرس مدرسة، أو حتى في كلمة يقولها أحدهم فتفتح لنا بابا من الماضي.
1: هوية وطن على جدة اف ام مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة.
1: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا، وأكثر طريقة للبقاء هو الثبات والمألوف. أي شيء جديد يعني مجهول، والمجهول يعني احتمال خطر، فيقاوم العقل التغيير حتى لو كان واقعنا الحالي متعبنا. عشان كذا نلاقي أنفسنا أحياناً متمسكين بوضع غير مناسب بس لأنه مريح ومعروف، لكن الحقيقة إنه كل تطور في حياتنا حصل بعد ما تجاوزنا هذا الخوف. فالأفضل إننا ما نطلب من أنفسنا قفزة كبيرة مرة واحدة، بل نبدأ بخطوات صغيرة يقدر العقل يتقبلها من غير إنذار. كل ما حققنا خطوة نثبت لأنفسنا إنه التغيير ممكن وآمن، فيقل الخوف تدريجياً. اتذكر الراحة الحقيقية مو في البقاء مكانك، بل بالنمو الهادئ خطوة بعد خطوة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بالعكس،
2: شغل النور بتخرب عيونك، وانت تقرأ في إضاءة خافتة تحس فعلا عينك تعبت، فتقول خلاص أكيد النظر قاعد يضعف. بس بالعكس، القراءة في إضاءة ضعيفة ممكن تتعب العين لأنها بتسبب إجهاد أو صداع وتخلي التركيز أصعب، لكن الأدلة ما تقول إن هي تسبب ضرر دائم للعين بالطريقة اللي إحنا كنا نسمعها. يعني إذا حسيت عيونك تعبت أكيد حسن الإضاءة وريحها، لكن مو لأن الصفحة تقراها في الظلام قاعدة تخصم درجات من نظرك. الإضاءة الضعيفة ممكن تتعب العين فعلا، لكن ما راح تخربها.

0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
1: في أعماق مياهنا الدافئة في البحر الأحمر وتحت زوايا المجهر تقف عوالم كاملة من الميكروبات والفيروسات تنظم حياة هذا الكوكب بصمت مذهل. هناك في تلك الزاوية الدقيقة من الكون تبدأ قصة ضيفة بصحبتهم، رحلة علمية استثنائية تقاطعت فيها دقة المختبرات بشغف الاستكشاف. لنتعرف عن قرب على الباحثة الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي، أستاذ مشارك وباحثة علوم البيئة والهندسة وتقنية الأحياء الدقيقة بجامعة جدة. كل شغف عظيم يبدأ بشرارة صغيرة. بالنسبة للدكتورة ربا، لم تكن العلوم مجرد مواد تحفظ، بل نافذة مفتوحة على المجهول، وحين نتتبع خطواتها نراها تعبر المسافات من بكالوريوس الأحياء الدقيقة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إلى ماجستير الأحياء الدقيقة الطبية من جامعة ويستمينستر في لندن، وصولا إلى الدكتوراه في بيولوجيا المحيطات وعلوم الهندسة البيئية من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية حيث ولدت هويتها البحثية. بصوتها الهادئ أخذتنا إلى أصل الحكاية.
2: بالنسبة للشغف العلمي فكانت بدايته من البيت. بابا الله يحفظه وماما الله يرحمها كانوا دائما يشجعون على العلم والتعلم والاعتماد على النفس، وهذا الشيء زرع فينا من بدري حب المعرفة والفضول، وخلاني دائما أحب أجرب وأتعلم وأكتشف أشياء جديدة. طبعا الطريق ما كان سهل، واجهت خلال مسيرتي تحديات كثيرة، لكن الحمد لله كان عندي إصرار كبير، وكان دائما وراء هذا الإصرار تشجيع بابا وكذلك دعم زوجي لي، وهذا الدعم كان له دور كبير جدا في وصولي إلى ما أنا عليه اليوم. بدأت مسيرتي بالتعيين في جامعة الملك عبد العزيز، وبعدها حصلت على فرصة الابتعاث إلى لندن في بريطانيا، وهناك بدأت مرحلة جديدة من حياتي. حصلت الحمد لله على الماجستير وبدأت الدكتوراه، لكن بعد فترة بسيطة ولظروف معينة الحمد لله قدمت على كاوست وانقبلت فيها وأكملت فيها الدكتوراه ولله الحمد. وبعدها رجعت لمقر وظيفتي في جامعة جدة، وكانت عندي تجارب كثيرة خلال فترة الدراسة والابتعاث، بعضها كان سهل وجميل وبعضها كان صعب ومتعب، لكن كل تجربة علمتني شيء جديد وطورتني على المستوى الشخصي والمهني. وما أنسى طبعا زوجي وبناتي حلا وملك ودان، لأنهم كانوا جزء من هذه الرحلة وتعبوا معايا كثير خلال سنوات التنقل والدراسة والابتعاث، لكن الحمد لله كان عندي دائما شعور بالمسؤولية وإحساس أنه هذه أمانة، وكنت حريصة أني أكمل وأوصل مو بس لنفسي وإنما عشان عائلتي وعشان أكون باحثة أقدر أفيد نفسي وأفيد مجتمعي وأقدم شيء حقيقي من خلال العلم اللي تعلمته.
1: وحين نقف على شاطئ العروس نرى الموج والأفق والزرقة العميقة، لكن حين تنظر الدكتورة ربا إلى هذا البحر فإن عينيها تريان ما يفوق السطح بكثير، مجتمعات ميكروبية كاملة وشبكات جينية معقدة ترسم خريطة الحياة الخفية من خلال أبحاث

0: جهة المتخصصة في الميكروبيوم والتنوع البيئي في البحر الأحمر.
1: من خلال أبحاثي في التنوع الميكروبي بدأت أشوف البحر الأحمر مو بس كبحر، وإنما نظام حي متكامل، يعني عالم مليان كائنات حية دقيقة، كائنات بحرية، شعاب مرجانية جميلة، وكلها ترتبط ببعض بطريقة معينة وتلعب أدوار أساسية في النظام البيئي وتوازنه. الأجمل إنه هذا العالم الميكروبي بيتأثر بشكل كبير بالبيئة اللي حوله، يعني مثلاً درجة الحرارة، الأشعة فوق البنفسجية، التغيرات الموسمية وغيرها، هذه كلها ممكن تأثر على نمو هذه الكائنات وتفاعلها مع بعض. وبالنسبة لي كباحثة، فالبحر الأحمر مو بس منظر جميل نشوفه من السطح، لكن في تحت هذا السطح عالم حي ومتغير باستمرار، في تفاعلات وعلاقات بين الكائنات وبعضها لسه ما اكتشفناه بالكامل. فمن هنا تجي متعة البحث العلمي، لأنه فهم هذا العالم حقيقي بيساعدنا في أشياء متنوعة زي حماية التنوع الحيوي، دعم الاستدامة البيئية، المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، خاصة في التنوع الاقتصادي، الحفاظ على مواردنا الطبيعية، تطوير حلول علمية تضمن إنها تستمر للأجيال القادمة.
0: وفي الأذهان غالباً ما ترتبط كلمات مثل فيروسات وبكتيريا بإنذارات الخطر، لكن ضيفتنا أخذتنا إلى زاوية أخرى تماماً، زاوية الحارس الخفي ودور هذه الكائنات في فهم الديناميكية البيئية والتوازن الطبيعي.
1: غالباً لما نسمع كلمة فيروس أو بكتيريا دائماً نفكر في المرض والخطر، لكن الصورة العلمية أوسع بكثير لأنها جزء أساسي من توازن الطبيعة. مثلاً البكتيريا بتساعد في تحليل المواد العضوية، إعادة العناصر الغذائية للتربة والموية، وبتشارك برضو في دورات طبيعية مهمة زي الكربون والنيتروجين. أما بالنسبة للفيروسات فعلى الرغم من أنه بعضها بيسبب أمراض للإنسان، لكن في الحقيقة هي موجودة في كل مكان في الطبيعة، وكثير منها ما له علاقة بالإنسان أصلاً، بل أنه يصيب البكتيريا أو مثلاً النباتات أو أي كائنات تانية حتى اللي موجودة حولنا، مو بالضرورة أنها هي تكون ضارة. فبعضها ممكن يكون له دور مهم جدا في الطبيعة، في أنها تنظم أعداد الكائنات الدقيقة، تحافظ على توازن البيئة. وبرضو بعض من أنواع البكتيريا والفيروسات بنستخدمها في مجالات كثير زي الطب، التقنية الحيوية، الغذاء، البيئة، عشان كده بنعتبرهم حراس خفيين للطبيعة، ما نشوفهم لكن وجودهم ضروري، لأنه غياب التوازن بينهم ممكن يغير النظام البيئي بالكامل، وهذا يخلينا نكتشف أنه في الطبيعة أشياء صغيرة جدا لكن تأثيرها كبير جدا على استمرار الحياة والحفاظ على التوازن البيئي.
0: وبصفتها أستاذة مشاركة وباحثة في قسم العلوم البيولوجية بجامعة جدة ومشرفة على العديد من الرسائل والأبحاث، لا تقتصر رسالتها على الأوراق العلمية المنشورة عالمياً، بل تمتد لتكون جسراً يلهم الأجيال الجديدة من بنات وأبناء الوطن نحو التخصصات المتقدمة واكتشاف إمكاناتهم وتطويرها.
1: بصراحة هذا من أكثر الأشياء اللي تسعدني في عملي الأكاديمي، أشوف اليوم بنات وشباب الوطن عندهم جرأة أكبر على أنهم يدخلوا تخصصات متقدمة زي البيئة، التقنية الحيوية والعلوم البيولوجية بصفة عامة، سواء في الأبحاث أو التقنيات الحديثة. من خلال تدريسي وإشرافي على الطالبات في جامعة جدة أشوف بنفسي كيف الطالبة تبدأ أحياناً وهي مترددة، لكن بعد فترة تبدأ تثق في نفسها وفي قدراتها البحثية. فهنا أنا أحس أن دوري مو بس أن أنا أعلمها، لكن أن أساعدها تكتشف إمكانياتها وتطورها. والأجمل بالنسبة لي إننا في النهاية بنشوف ثمرة هذا الجهد، يعني الطالبات والطلاب بيحصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه، والحمد لله بينجحوا في إنهم بينشروا أكثر من بحث من مشاريعهم في مجلات علمية سواء كانت محلية أو عالمية، وهذا بالنسبة لي شيء يخليني جدا فخورة لأنه نجاحهم هو جزء من نجاحي.
0: التخصصات الدقيقة تتطلب صبراً هائلاً لا يمل وتدريباً مستمراً على تقبل أن عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وخلف العقل الأكاديمي الصارم تكمن روح تؤمن بتنظيم الوقت وتوازن الحياة بين المسؤوليات الأسرية والعلمية بهدوء وتأمل.
1: البحث العلمي علمني الصبر بشكل كبير. في المختبر كنت ممكن أشتغل على تجربة أيام وأسابيع وفي النهاية ما تطلع النتيجة زي ما كنت أنا متوقعتها. هنا تتعلمي أنه مو كل شيء ينجح من أول مرة، وأنه عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وهذا الشيء أعتقد أنه انعكس على حياتي اليومية برضو بشكل كبير. صرت أهدأ في التعامل مع الأمور، أكثر تقبلاً لفكرة أنه بعض الأشياء بتحتاج إلى وقت وإلى صبر. وبرضو تعلمت كيف أوازن بين مسؤولياتي الأكاديمية وحياتي الأسرية، خاصة لما أشوف قد إيش عائلتي بتتحمل وتدعم. فالتوازن مو دائما سهل، لكنه

0: علمني أنظم وقتي، أرتب أولوياتي، أعطي كل جانب من حياتي حقه. وأهم شيء أخذته من البحث العلمي هو أني تعلمت أتعامل مع ضغوط الحياة بنفس طريقة تعاملي مع التجارب في المختبر، بهدوء وصبر، وإذا ما زبطت من أول مرة أحاول مرة واثنين وثلاثة إلين أوصل للنتيجة.
1: وفي ختام حكايتنا، وحين تنطفئ أضواء المختبرات يبقى الأثر، الأثر الذي يصنعه الإنسان حين يبدأ بفكرة صغيرة وقرار بألا يستسلم.
0: رسالتي لأي شخص عنده شغف بالعلم، لا تستهين أبداً بالبدايات الصغيرة. مو لازم من أول يوم تعرف بالضبط أنت إيش تبغى أو إيش تبغى تصير، ولا تكون عندك كل الإجابات. المهم أنك تبدأ حتى لو بخطوة بسيطة. خلي فضولك يقودك، يعني أسأل، جرب، أقرأ، أتعلم من كل تجربة، حتى من التجارب اللي ما تنجح. لا تعتبر عدم النجاح هو نهاية الطريق، لا، لأنه غالباً بيكون درس يقربك أكثر من هدفك. فالعلم يبدأ بسؤال، وأحياناً سؤال بسيط جداً هيفتح لك أبواب كتير عشان تكتشف اكتشافات جديدة. آمن بنفسك واصبر على رحلتك، لأنه كل إنجاز عظيم بدأ بفكرة صغيرة وبشخص قرر أنه يكمل وما يستسلم.
1: كانت هذه وقفات ماتعة قضيناها في بصحبتهم مع قصة ملهمة وعقل باحث يعشق التفاصيل، بصحبة ضيفتنا الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي.
2: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل أن ينام الإنسان وقد أصلح ما بينه وبين ربه، سامح من استطاع واستغفر من ذنبه ورد قلبه إلى الله. فالدنيا مهما طالت قصيرة، والعبد لا يملك فيها إلا عمله ورجاءه في رحمة ربه. اللهم يا واسع الرحمة ويا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا وارحم موتانا، وافتح لنا أبواب لطفك. إخوتي، من أعظم صور الهداية أن يهديك الله إلى التوبة بعد الذنب، يوقظ فيك الندم ويجعلك تستغفر ويدفعك للرجوع. بعض الناس يظن أن الشعور بالذنب شر كله، لكنه قد يكون رحمة إذا قاد إلى التوبة. المصيبة الحقيقية ليست أن تذنب ثم تبكي، بل أن تذنب فلا تشعر، أن تخطئ ولا يتحرك فيك شيء، أن يبرد القلب حتى يستوي عنده القرب والبعد. فإذا وجدت في قلبك ألماً بعد التقصير، فاحمد الله، هذا الألم علامة حياة، لا تجعله يأساً بل اجعله عودة. الشيطان يريد من الذنب ذنبين، ذنب المعصية ثم ذنب اليأس. أما المؤمن فيجعل من الذنب باب رجوع، يقول: يا رب، أخطأت فاغفر لي وأعني ألا أعود. وقد يعود فيضعف مرة أخرى، لكنه لا يترك الباب، يظل يطرق حتى يفتح الله له. إخوتي، الهداية تحتاج مجاهدة، ليست دائما شعورا جميلا ولحظة مؤثرة. أحيانا تكون الهداية أن تقوم للصلاة وأنت متعب، وأن تغض بصرك وأنت قادر على النظر، أن تمسك لسانك وأنت قادر على الرد، أن تترك مالا حراما وأنت تحتاج المال، أن تعفو وأنت مجروح، أن تصبر وأنت تريد أن تنهار. هذه هي الهداية في ميدان الحياة، لا في الكلمات فقط. الطريق إلى الله ليس مفروشا دائما بالسهولة، لكنه مليء بالرحمة. كل خطوة فيه محفوظة، كل مجاهدة يراها الله، كل مرة تختار فيها رضا الله على هوى نفسك، يزداد في قلبك نور لا تراه بعينك، لكنك تشعر به في طمأنينتك ووقارك وسلامك الداخلي. قد يمر الإنسان بفترات ضعف لا يجد فيها حلاوة العبادة كما كان. لا تيأس، القلوب تتقلب، المهم ألا تترك الطريق، اثبت ولو بلا شعور، صلي ولو كان خشوعك قليلا، اقرأ ولو كان قلبك مشتتا، استغفر ولو غلبتك الغفلة. فالذي يستمر واقفا على الباب يوشك أن يفتح الله له. والهداية ليست مشاعر فقط، بل هي وفاء مع الله في الرخاء والفتور، في الحضور والغياب. أيها الأحبة، من أجمل ثمار الهداية أنها تمنح الإنسان بصيرة، والبصيرة غير البصر. البصر يرى الأشياء، أما البصيرة فترى حقائق الأشياء. البصر يرى مالا كثيرا، والبصيرة تسأل هل هو حلال؟ البصر يرى منصبا، والبصيرة تسأل هل أعين به على العدل أم أظلم؟ البصر يرى شهوة، والبصيرة ترى عاقبتها. البصر يرى خصومة، والبصيرة تقول لا تظلم فالله يرى. الهداية تجعل الإنسان لا ينخدع بكل بريق، يعرف أن بعض الطرق نهايتها تعب ولو كان أولها لذة، ويعرف أن بعض الطاعات أولها مجاهدة لكن نهايتها نور. لذلك كان المهتدي أهدأ في اختياراته، لأنه لا يقيس الأمور بلحظة عابرة فقط، بل بعاقبتها عند الله.

أيها الأحبة، للهداية أثر عظيم في البيوت. البيت الذي يهتدي أهله إلى الله ليس بيتاً بلا مشاكل، لكنه بيت يعرف كيف يعود. إذا أخطأ أحدهم اعتذر، وإذا غضب تذكر الله، وإذا ضاقت الحياة لجأوا إلى الدعاء، إذا دخل المال نظروا في حلاله وحقه، إذا تربى الأبناء تربوا على محبة الله لا على الخوف الجاف فقط. الهداية تجعل البيت أرحم، والكلمة ألطف، والقلوب أقرب. ما أجمل أن يدعو الإنسان لأهله بالهداية،

يدعو لابنه وابنته، لزوجه وزوجته، لأخيه وأخته، لمن يحب ومن يخاف عليه. لكن مع الدعاء لا بد من حسن الأسلوب. لا تكن سبب نفور لمن تريد هدايته. لا تقدم الدين بوجه قاس. لا تجعل النصيحة إهانة. الهداية من الله، لكنك قد تكون مفتاحا لها إذا حملت الرحمة، وقد تكون حاجزا إذا حملت الغلطة. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الناس قد ينفضون من حول النبي لو كان فظا، فكيف بنا نحن؟ من أراد أن يكون سبب هداية فليتعلم الرفق. الكلمة الطيبة قد تفتح قلبا كان مغلقا، والدعاء الصادق قد يسبق النصيحة، والقدوة الحسنة أبلغ من آلاف الكلمات.

أيها الأحبة، الهداية ليست ذكرى قديمة نقول اهتديت وانتهى الأمر، بل هي سؤال دائم: هل أنا اليوم أقرب إلى الله من الأمس؟ هل ازداد في قلبي نور؟ هل تحسنت أخلاقي؟ هل قل ظلمي؟ هل أصبح لساني أطيب؟ هل صارت صلاتي أحب إلي؟ هل صرت أسرع إلى التوبة؟ الهداية الحقيقية لا تجعل الإنسان معجباً بنفسه، بل تجعله أكثر خوفاً ورجاءً، أكثر تواضعاً، وأكثر شكراً. إذا رأيت من هو بعيد فلا تشمت، وقل: الحمد لله الذي عافاني، واسأل الله له الهداية. وإذا رأيت من هو أسبق منك في الخير فلا تحسد، وقل: اللهم زدني من فضلك، وبارك له فيما أعطيته. فقلوب العباد بين يدي الله، والفضل كله لله. إخوتي، الهداية نور، ومن فقد النور تعثر ولو كان الطريق واسعا. والهداية رحمة، ومن ذاق الرحمة رق قلبه واطمأن. والهداية رزق، بل هي من أعظم الأرزاق، لأن المال بلا هداية قد يطغي، والعلم بلا هداية قد يضل، والقوة بلا هداية قد تظلم، والجمال بلا هداية قد يفتن. أما الهداية فتجعل كل نعمة طريقا إلى الله، فلنكثر من الدعاء: يا رب اهدنا، اهدنا إذا تحيرنا، اهدنا إذا غضبنا، اهدنا إذا اخترنا، اهدنا إذا تكلمنا، اهدنا إذا ضعفنا، اهدنا إذا أذنبنا، اهدنا ثم ثبتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا هادي القلوب، اهدي قلوبنا لنورك، واشرح صدورنا لطاعتك، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن هدى لنا، والصلاة راحة لنا، والتوبة بابا مفتوحا بيننا وبينك. اللهم اهد ضال المسلمين، وثبت المهتدين، وارحم ضعفنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بالعكس،
2: طلعت من البيت والجو مغيم، تقول اليوم ما يحتاج واقي شمس، أصلاً الشمس مو طالعة. بس بالعكس، كونك ما تشوف الشمس بوضوح ما يعني أنه الأشعة فوق البنفسجية اختفت. الأشعة ممكن توصل لبشرتنا حتى في الأيام الغائمة، وعشان كذا الحماية من الشمس ما ترتبط فقط بالأيام اللي الشمس فيها قوية وواضحة. يعني الغيم ممكن يحجب عنك شكل الشمس بس مو كل أشعتها. فإذا كان الجو غيم وقلت اليوم البشرة في أمان، مو شرط، أحياناً الشمس مختفية في عينك لكن مو عن بشرتك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
3: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
2: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
4: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني ست مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق هذا، يعني زي ما كانوا يسموني الري.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدايماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أني أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية وتخرجت من بعد 3 سنوات. أنا وزملائي كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر، فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي، فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعاناً في سماء الفن العربي. ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي السماء.

0: الأندلس يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقاً عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهداً جديداً على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحراً وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: آية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجهاً آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاماً شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع، بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش

أبكي لازم تكون من الصبر. أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لا أخليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة، ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية.

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشجر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشجر سوتها آه وشين وقافرة عليه، زي ما قلت سابق، قلت لك هذا الملحن ترسي. فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله، مقبولة من جميع البادية إنها بدوية.

0: يا أشجار وشيل وقافورة أشجار وشعر ودهب.
1: أبدأ العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفاً فنياً لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتف الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم، حقيقة أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني، صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك

0: والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.
1: هل يمكن للصمت أن يكون صوتاً؟ الغريب أننا نستخدم كلمة الصمت وكأنها تعني غياب كل شيء، لكن الصمت في الحقيقة ليس دائماً فراغاً. قد تجلس في مكان هادئ فتسمع صوت المكيف، حركة الهواء، خطوات بعيدة، أو حتى صوت تنفسك. ولهذا فالصمت الكامل الذي نتخيله نادر جداً في حياتنا اليومية. لكن لماذا نشعر بالفرق بين مكان هادئ ومكان مليء بالأصوات؟ لأن الدماغ لا يستمع إلى الأصوات فقط، بل يلاحظ أيضاً ما يغيب عنها. عندما ينخفض مستوى الضوضاء من حولك، تصبح الأصوات الصغيرة أكثر وضوحاً، صوت الساعة يبدو أعلى، حركة الباب تصبح ملحوظة، وحتى احتكاك الملابس قد يبدو وكأنه صوت كبير. ليس لأن هذه الأصوات تغيرت بالضرورة، بل لأن ما حولها اختفى. ولهذا يمكن للصمت أن يجعلنا أكثر انتباهاً، لكن الصمت لا يؤدي المعنى نفسه دائماً. قد يكون راحة، وقد يكون انتظار، وقد يكون حرجاً، وقد يكون حزناً، وفي بعض اللحظات قد يكون أقوى من الكلام. تخيل غرفة يجلس فيها شخصان بعد نقاش حاد، لا أحد يتحدث، لكن الصمت بينهما ليس فراغاً، هناك كلام كثير لم يقل. ولهذا نستطيع أحياناً أن نفهم موقفاً من الصمت أكثر مما نفهمه من جملة طويلة. والإذاعة تعرف قيمة الصمت جيداً، لأن المذيع لا يحتاج إلى ملء كل ثانية بالكلمات. هناك لحظات يكون فيها التوقف القصير جزءاً من المعنى، بعد خبر مهم، قبل جملة مؤثرة، أو بين فكرتين تحتاج إلى لحظة حتى تصلان إلى المستمع. الصمت هنا ليس انقطاعاً، بل مساحة تمنح الكلام فرصة ليصل، ولهذا تستخدمه الموسيقى أيضاً. فالمقطوعة ليست أصواتاً متواصلة من البداية إلى النهاية، هناك فواصل وسكتات ولحظات قصيرة يتراجع فيها الصوت حتى يظهر ما بعده بشكل أوضح. وربما لهذا نشعر أحياناً أن بعض الصمت يقول لنا شيئاً، لأن الإنسان لا يتعامل مع الأصوات منفردة، بل يفهمها من خلال ما يحيط بها أيضاً. فإذا كان الصوت ينقل الكلام، فالصمت قد يكشف ما عجز الكلام عن قوله.
0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ذاكرة الإيقاع.

0: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف إنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بإنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الكاتشب، الصوص اللي بدأ من غير طماطم. الكاتشب اليوم صعب نتخيله من غير الطماطم، ولونه الأحمر وطعمه الحلو والحامض وقوامه المعروف. لكن لو رجعنا لبداية قصته نكتشف إنه الكاتشب ما بدأ أصلاً بالطماطم، ولا حتى بدأت قصته في أمريكا. الجذور الأولى للكاتشب بالشكل اللي بدأت منه رحلته إلى أوروبا ترجع للقرن السابع عشر. وقتها كان في مناطق من الصين وجنوب شرق آسيا صلصات مخمرة قديمة لكن مختلفة جداً عن الكاتشب اللي نعرفه اليوم. لونها مو أحمر وقوامها أقرب للسائل، وكان من مكوناتها في بعض المناطق السمك المخمر والملح. ومن خلال حركة التجارة والبحارة اتعرف البريطانيون على هذه الصلصات وأخذوا الفكرة معاهم لبريطانيا. وحتى اسم كاتشب نفسه غالباً أخذ نفس الرحلة. واحد من أشهر التفسيرات يقول إنه أصل الكلمة من لهجة صينية قديمة، والكلمة قريبة من كاتسياب، وكانت تستخدم لصلصة من السمك المخمر. ومع انتقال الكلمة من مكان لمكان أتغير نطقها وكتابتها إلين ظهرت في الإنجليزية بأشكال زي كاتشب وكاتسياب. لكن لما حاول البريطانيون يصنعوا صوص مشابه ما كانت المكونات الأصلية متوفرة دائماً، فبدأوا يجربوا مرة بالأنشوفة، مرة بالمشروم، مرة بالجوز، وظهرت أنواع كثيرة من الصوصات اللي كلها كانت تتسمى بكاتشب. أما الطماطم فهي لسه ما دخلت القصة بالشكل اللي نعرفه. التحول الكبير بدأ في القرن التاسع عشر لما ظهرت وصفات تستخدم الطماطم كأساس للكاتشب. ومن أقدم الوصفات الأمريكية المنشورة المعروفة وصفة من عام 1812 كتبها الطبيب والبستاني الأمريكي جيمس ميز، وكان يسمي الطماطم وقتها باسم شاعري كان مستخدم في ذيك الفترة وهو تفاح الحب. لكن حتى كاتشب الطماطم وقتها ما كان بالضرورة بنفس الطعم والقوام اللي نعرفه اليوم. ومع انتشار الإنتاج التجاري في أمريكا خلال القرن التاسع عشر بدأت الوصفة تتغير. تم إضافة خل أكثر للمساعدة على الحفظ، وبعدها زادت كمية السكر لموازنة الحموضة، وبالتدريج صار الكاتشب أكثر سماكة وأكثر حلاوة وحموضة إلين وصل للطعم القريب جداً من الكاتشب الحديث. وهنا يمكن نفهم ليش الكاتشب طعمه مميز رغم بساطة مكوناته، لأنه يجمع أكثر من إحساس في نفس الوقت: حلاوة من السكر والطماطم، حموضة من الخل وملوحة وتوابل. والطماطم نفسها بتحتوي طبيعياً على مركبات بتعطي إحساس الأمامي، عشان كذا الكاتشب يقدر يضيف للطعام أكثر من مجرد حلاوة أو حموضة. ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين صار إنتاج الكاتشب التجاري واسع جداً، وبدأ ينتقل من المطبخ الأمريكي إلى أماكن كثيرة حول العالم. واللافت إنه كل بلد تقريباً بدأ يستخدمه بطريقته مع البطاطس والبرجر والنقانق أو البيض، وأحياناً يدخل حتى كأساس في صوصات ثانية. يعني الكاتشب اللي نشوفه اليوم كأنه واحد من أبسط الصوصات مر في رحلة طويلة جداً. بدأ كصلصة أسيوية مخمرة، وصل إلى بريطانيا وتغيرت مكوناته أكثر من مرة، وتحول في أمريكا إلى الصوص الأحمر المعروف اليوم. والطماطم اللي نحس إنها أساس الكاتشب من البداية هي في الحقيقة واحدة من آخر الأشياء اللي دخلت في قصته.
0: ديوانية خمسة الآن على جدة اف ام.
2: حياكم الله، لو سهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة اف ام، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في ديوانية خمسة. اليوم طبعا اليوم عندنا ضيف، لكن اليوم عندنا موضوع جدا حلو، وصراحه حبيت ان انا اشاركه معاكم. موضوعنا اليوم يعني عندنا في ويش ليست بنتكلم عن خمسة اشياء كانت عاديه زمان بس الآن إحنا نشوفها شيء كبير أو شيء يعني فيه رفاهية نوعا ما. يعني يمكن ما يجي على بالكم إنه إيش أشياء كنا ما نحس بقيمتها زمان، بس الآن لو إنها موجودة الله يا سلام. يعني مثلا إنك أنت تصحى من نفسك بدون منبه، هذه يعني هذه أحسها صعبة جدا. يمكن قبل شويات أنا وعبد الله كنا نتكلم في الموضوع هذا، كان بيقول على المنبه إنه بعد لما نعطيه غفوة سواء دقيقتين ثمانية، يعني حسب كل واحد كيف الغفوة اللي حددها. أحسها أحيانا تكون مزعجة، وأحيانا يعني تشتاق إنه يوم أمك أو الوالد كان يصحوك يعني يقفل المكيف ويقفل النور وعلى مهلك تصحى. طيب في أشياء كمان يعني غيرها، مثلا ويكند بدون أي التزامات، مشوار بدون زحمة وهذه صارت نادرة جدا، جلسة طويلة بدون ما يكون في أحد مستعجل، ساعة كاملة ما حد يرسل لك وينك فينك إيش تسوي، تعال أبيك أحتاج منك شيء. كمان في مثلا مكالمة ما تقاطعها مكالمة ثانية، يعني وانت على الخط ما يكون في ويتنج تحت، وهذه غالبا يمكن كانت في الهواتف الثابت زمان. تطلع من الدوام ما يكون في شيء مطلوب منك بعد الدوام، تجلس مع أصحابك وكل الموجودين وفعلا موجودين، بس يعني كلهم مع جوالاتهم، يعني هم موجودين كشكل موجودين جالسين معك، بس انه كلهم كل واحد مع جواله. يعني من الأخير ندخل طبيعي جدا ونعيش حياة يعني زي حياة من الحياة اللي كنا نعيشها زمان، أو أيام أو لحظات كانت جدا تفرق صراحة. فأنتوا قولوا لنا كذا خمس أشياء إذا الآن موجودة تستغربوا أنها موجودة بس تنبسطوا فيها وتحسوا بقيمتها اللي ما كنتوا عارفينها زمان. أكيد تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-647-6514. تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو هاشتاج ديوانية خمسة. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع عبدالله الكعيد، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. حنطلع فاصل صغير لا تروحوا بعيد.

حياكم الله من جديد ومكملين مشوارنا في ديوانية خمسة. واليوم كان عندنا موضوع وكنا نتكلم نقول خمسة أشياء كانت عادية زمان، أيام زمان يعني، والآن صرنا نشوفها كبيرة أو يعني ممكن حتى تكون جزء من الرفاهية. طيب وصلنا في ذا، وموجود معايا يعني أشياء حلوة عندي شيء حلو. خلوني أسألكم، قد جلستوا مع شخص وأنت تتكلم معاه وفجأة يطالع جواله، يعني وأنت تكمل السالفة وهو أيوه أنا معاك بس عيونه في الجوال؟ طيب أنت فعلا معايا؟ يعني أحيانا أنا أسأل أنت معايا ولا مع الأسف، يعني فعلا أنتوا معايا مركزين؟ طب جالسة أسولف، جالسة حكي حكاية مهمة، حاسة أنه أنا قاعدة أتكلم لحالي في الآخر وأنت عيونك في الجوال. هذا السلوك أصلا يعني يعني هي

يعني يجمع بمعنى تجاهل الشخص الموجود بسبب انشغاله بالجوال. وهي دراسة حديثة شملت 1627 شخص بين 18-35 عام ارتبط تعرض الشخص لهذا السلوك من شريكه بمستويات أعلى من الشعور بالوحدة داخل العلاقة، انخفاض بعد مؤشرات تقدير الذات والرفاه النفسي. وكمان هنا مهم أنه الدراسة وجدت ارتباط مو معناه أنه الجوال لحاله هو السبب، لكن خلونا نطلع من العلاقة ونشوف حياتنا العادية. كم مرة جلسنا في مطعم وكل الطاولة ساكتة وكل واحد جالس على جواله؟ الأغرب إذا واحد طالع بجواله طبعاً، وبعد شوية الثاني طالع في جواله، والثالث فجأة شاف الطاولة كلها اختفت، فهو كمان مسك جواله. يعني ردة فعل طبيعية. يعني أنا في كثير مثلاً ناس يجوا يقولوا لي ناخذ الجوال منك فعلياً، إنه أحياناً نشغل، وأحياناً يعني literally يكون الموضوع شغل أو أي شيء، وأنا يعني أقول لحظة أو دقيقة أو ترى أنا معاكم وفعلا عيني في الجوال، وهذا الشيء حتى أنا يعني يصير معايا. لكن فجأة لا أرفع راسي ألاقي الكل عينه على جواله، وأنا من الناس اللي إذا لقيت الكل مشغول بجواله كمان أنا حمسك جوالي وانشغل فيه، يعني ألقى شيء يسليني بدل ما أنا جالس لحالي في الآخر. يعني حس أنه أنا معاهم بس أنه في الآخر أنا لحالي. فيعني هل استخدام الجوال وأنت جالس مع أحد صار فعلا يعني يعتبر شيء من قلة الاحترام، أو أنه بتقليل أن أنت بتقلل من احترام الشخص اللي قدامك، أو يعني يعتبروها بعض الأحيان قلة ذوق، ولا هذا صار طبيعة حياتنا اليوم؟ لو قلنا أنه في سالفة طلع جوالك وتقول عادي أنا أسمعك من أصحابك، أو متى الموضوع هذا يصير مزعج فعلا؟ يعني ودك ترد رد سريع على رسالة عاجلة أو طارئة، تصور شيء ممكن نقول عادي يعني عشان الأكل توه مثلا نزل، ففي ناس يحبوا يصوروه مثلا، لكن إحنا نجلس ساعة كاملة وكل خمس دقائق نشيك على الشاشة، يعني ممكن يكون في تقليل من احترام الشخص اللي قدامنا. هل إحنا فعلا ما نقدر يعني الأشخاص، ولا إحنا فعلا ما نقدر نترك جوالاتنا؟ صارت أحيانا يعني نستخدمها كمان هروب من لحظة صمت أو محادثة، أو ما نعرف كيف نكمل السالفة. يعني أوقات كثير يكون جالسين بدون جوالات، بس انه خلاص يعني خلصت السوالف، ما عاد في شيء جديد نقوله، بالتالي تلاقي انه كل واحد يلجأ الى جواله كانه مخرج سبعة. فكمان تقدروا تشاركونا في هذا الموضوع، اللي حاب يتواصل معنا اكيد يقدر يشاركنا على 012-647-7154 او على 012-649-5154. وبرجع اذكركم بموضوعنا اليوم، احنا كنا بنقول على خمس اشياء كنا نسويها زمان اذا كانت موجودة نحسها ان هي شيء عادي، لكن اذا صارت اليوم نحسها شيء كبير وشيء فقدناه وشيء وجزء من الرفاهية اللي مثلا انحرمنا منها. مثلا زي انك تصحى بدون جوال، انك تجلس مع الناس بدون ما في احد يقاطعك، ما في احد يجي يقول لك يلا ماشين او رايح. الجلسة حلوة توها في اولها وبتجلس وتتم كذا ساعات، يعني مشوار بدون زحمة مثلا، نقول ما حد يسألك فينك أو يكون يعني يستعجلك أنك ترجع أو تخلص طلعتك مثلا، طالع من الدوام وما وراك شيء بعد الدوام، يعني ما عندك شيء ولا عندك شغل ولا رح تجيك تاسكات من هنا ولا من هنا تعكر صفوك. يعني هذه الأشياء يمكن فقدناها وصارت صعب جدا إنه يومك يعدي بدونها. عشان كذا إذا في عندك خمسة من هذه الأشياء كمان تقدر تشاركونا هي على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على @جدة راديو وهاشتاج ديوانية خمسة.

0: حياكم الله، لو سهلا في كل من اسمعنا على هوا جدا. فمكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، وطبعا كنا بنتكلم عن خمس أشياء كانت عادية زمان والآن نشوفها شيء كبير. أكيد اللي حابين يتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. معنا اتصال، ألو مرحبا. مازن،
1: هلا،
0: حياك الله مازن، كيف حالك؟
1: حياك الله يا هبة، بخير، جعلك بخير، حياك، كيف
0: تشتغل طيبة؟ والله تمام الحمد لله، انت شخبارك، امورك تمام؟
1: كله تمام الله يا هبة، ذكر فينا ايام حلوة. انا قاعد استشجع ارتبها، صعب كيف ارتبها، دي كلها كانت حلوة.
0: مو لازم بالترتيب، عاد الشيء اللي انت فاقده قول لنا عليه.
1: فاقده، طيب خليني اقول لك، صحوان النوم بدون منبه،
0: حلو،
1: هذا واحد. الشيء الثاني الجمعات،
0: حلو.
1: الشيء الثالث زمان كنا نروح الملاهي.
0: اوكي، ليه بطلت تروح ملاهي؟
1: لا لا، ذكريات برضو نحسبها.
0: اوكي جميل.
1: الرابعة بدون مسؤوليات،
0: حلو.
1: الخامسة بلاي ستيشن.
0: البلاي ستيشن اللي شكلك بطلت تلعب.
1: ايه بطلت العب.
0: اوكي،
1: من زمان بطلت العب.
0: الى اليوم يعني الحمد لله نلعب عادي. الله يسعدك، شكرا لك مازن، شكرا لمشاركتك.
1: يا تسلمين، ويسلم حبيبي عبد الله،
0: يسلم عليك، يا هلا. معنا علي، يا هلا يا علي.
2: مساء الخير يا أسطورة المايك.
0: أهلا وسهلا يا علي، كيف حالك، إيش أخبارك؟
2: والله بخير، عساك بخير الحمد لله. أخبارك يا هبة؟
0: تمام الحمد لله، الله يبارك فيك. هاي علي قل لنا.
2: وعمسي عليك يا هبة وعلى عبد الله، واحتفالات كانت جميلة في جيزان يا هبة، وأجواء واليوم الوطني
0: ما شاء الله تبارك الله،
2: ليلة خضراء جميلة في منطقة جيزان.
0: والصراحة يعني في كل مناطق المملكة ما شاء الله كانت الاحتفالات يعني مولع الدنيا. بس خلينا كذا نرجع لموضوعنا اليوم يا علي، ونتكلم عن خمسة أشياء يعني فعليا أنت افتقدتها.
2: والله يا حبيبي، إذا جينا نتكلم على، والله الحمد لله يعني ما أقول يعني فقدت بعض الأشياء، بس
0: تشتاق لها
2: يعني تقولين تشتاق لها شوية، يعني زي مثلا كرة الرياضة، مثلا كرة القدم مثلا.
0: ما صرت تلعب؟
2: ما صرنا نلعبها زي أول.
0: أوكي،
2: إيه
0: حلو، يعني إيه بس هذه؟
2: وبرضه لا، وفيها أشياء الحمد لله يعني لازلنا يعني
0: أغلبها ما زالت موجودة يعني.
2: أيوة، وعند الشباب موجودة، ويعني لعبها بسيط عادي جدا يعني.
0: جميل جدا، شكرا لك يا علي، اهلا وسهلا فيك.
2: بس عندي حاجه يا هبه ما قطعتها الحمد لله.
0: اتفضل.
2: المداومه مع الاذاعه.
0: المداومه هذا اهم شيء، لا تقطعها ابدا.
2: أيوة.
0: ابدا.
2: ايوه المداومه. يسعدك يا هبه،
0: اهلا يا هلا والله. طبعا احنا مكملين مشوارنا، وزي ما قلنا عندكم خمس اشياء كانت عادية زمان ما كنا نحس بقيمتها، بس الان اذا كانت موجودة نحس فعلا ان هي شيء كبير، او ان هي جزء من الرفاهية. تقدروا تشاركونا سواء على من خلال الاتصالات او حتى عن طريق الواتساب، تصلوا علينا على 012-647-7154 او على 012-649-5154. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ ديوانية خمسة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة. فموصلنا ليلا تك، واليوم عندنا معلومات جميلة جدا، ويعني صارت رسالة رسائلك أغاني. هذا الشيء اللي الآن صار موجود في السناب شات، يعني بما أن احنا بنتكلم عن الجوال خلونا كذا بدل ما نهاجمه نستفيد شوية بأشياء تضحك. يعني ميزة تسمح للنس بلس إضافة ضمن السناب شات بتحويل رسالة مكتوبة في الشات إلى أغنية قصيرة أصلية. طبعا كل اللي عليك أنه أنت تضغط على الرسالة تختار create song، وطبعا تختار الستايل الموسيقي، والذكاء الاصطناعي راح يحول الكلام لأغنية. وهنا يعني أنا كذا جاء على بالي أنه لو رسالة عندك في الواتساب أو السناب وتحولت أغنية، إيش ممكن تكون نوع الأغنية؟ يعني حتكون وينك؟ أنا تحت، براحتك، دق علي لما تفضى، أشياء زي كذا. متخيلين أنه هي كيف حتكون ألحان أو مغنى؟ ونقدر نخلي طبعا الأشخاص اللي يسمعونا في آخر رسالة عندهم بدون أسماء ويقولوا لنا نوع الأغنية اللي حابين طبعا يخلوها أو تستحقها هذه الرسائل. كمان واحد من التطبيقات اللي جدا حبيتها جدا اللي هو يوب، أو هذا التطبيق فكرته عجبتني لأنه في شيء مختلف عن السوشيال ميديا اللي احنا تعودنا عليها. اسم يوب، والفكرة تجمع الفولورز وما تنزل صورة وتقعد تنتظر كم لايك جات. يعني تسوي دائرة صغيرة مع أصحابك وترسل لهم صور من يومك، الصورة ممكن تظهر مباشرة عندهم في شاشة القفل أو حتى على الويدجت. طبعا فيها مجموعات كبيرة زي الستيكس والفوتوز والشات، وبينها كمان أصدقاء، وما فيها فيد أو رانكينج بالطريقة المعتادة. يعني بدل ما شوفوا كلكم أنا إيش أسوي، الفكرة أقرب لشوف يا فلان أنا إيش أسوي الآن. الحلو كمان هنا انه احنا نرجع لسؤالنا انه هل مستقبل السوشيال ميديا ممكن يكون اصغر؟ مو 1000 شخص يشوف يومك، ممكن 5 اشخاص فقط، لكن هم فعلا الناس اللي يهمك انه هم يشوفوا انت ايش جالس تسوي ذيك اللحظه، او يمكن يهمهم سواء تخصص، سواء في العمل، سواء ايش ما كنت بتسوي، يعني شيء لهم علاقه فيه. يعني في الاخر لو عندك تطبيق يسمح لكم انتوا 5 اشخاص فقط، فمين 5 اللي راح تختارهم؟ هنا كمان ممكن المعادله تكون صعبه. عموما اليوم كان عندنا سؤال بنتكلم عن 5 أشياء كنت تشوفها شيء عادي جدا في حياتك، بس اليوم صارت يعني إذا صارت يعني تحس إن هي شيء كبير أو فعلا كان شيء له قيمة وما كنت حاس بقيمته زمان. قبل شويات عبد الله كان بيقول لي على أشياء وذكريات حلوة، يعني يمكن زي إن نبات كل الأحفاد مثلا نباتوا في بيت الجد والجدة، وهذا الشيء كان جدا حلو. كنا دائما مجموعين في مكان والمكان يكون ضيق علينا وصغير، لكن ما نحس بهذا الضيق لأنه كان ضيقة وقتها فعلا في القلوب، وكنا كلنا مبسوطين وذكرياتنا والسعادة اللي في القلوب مغطية على كل شيء. أكيد اللي عندهم 5 أشياء يقدروا يشاركونا هي على 012-64-77-154 أو على 012-64-95-154. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على @جدة راديو وهاشتاغ ديوانية 5.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا في ديوانية خمسة. وصلنا لعطاير، عندنا كم معلومة كذا صراحة، حتى أنا أول مرة أتعرف على هذه المعلومات، يعني وقت كنت بسوي الإعداد صراحة جاء على بالي، قلت والله في أشياء كثيرة أنا ما كنت أعرفها، في أشياء في الحياة أساسا ما جت على بالي حتى أني أتعرف عليها، لكن معلومة حلوة وحلو أن يكون عندك دائما ثقافة واطلاع، يعني ما تدري إيش يجيك أو إيش نسأل في يوم من الأيام، وحتى لو حاب تضرب مثل في شيء تلاقي عندك معلومات وفاكتس حقيقية. معلوماتنا الأولى إنه الفراشة اللي دائما تلخبط عينك، وهذا الشيء يمكن نلاحظه إنه إحنا تكون أنت متابع شيء قاعد مركز معه بس في الآخر يضيع منك. يعني كل مرة تحاول تمسك فراشة وما قدرت لكن تلوم نفسك بسرعة. بس في دراسة حديثة أنه عن أنماط أجنحة بعض الفراشات مع حركاتها أثناء الطيران ممكن أنه هي تصنع خداع بصري يجعل تقدير مسار حركتها أصعب. الباحثون ما وقفوا عن الملاحظة واستخدموا تصوير عالي السرعة ومحاكاة، وخلوا مشاركين كمان يحاولوا اصطياد الفراشات الافتراضية على الشاشات، وكانت بعض أنماط الحركة أصعب في التتبع. يعني الإنسايد أحيانا النجاة مو أنك أنت تكون الأسرع، يكفي أنه اللي طاردك ما يعرف أنت وين رايح. معلومتنا الثانية يمكن على القهوة بس الكافيين، يعني احنا دائما يمكن كمان اليوم انا كنت بتكلم في السوشيال ميديا وبقول على انه الكافيين

وممكن كيف يصحصحنا وغير كذا. وما شاء الله جاتني نصائح كثير عن انواع كافيهات وان شاء الله اجربهم. شكرا عموما لكل اللي شاركوني. لكن كنا نقول مثلا لا تكلمني قبل القهوه، اساس انه يعني مودك ما حيضبط الا بعد ما تشرب القهوه. علاقه القهوه بجسمنا أعلى

يعني الإنسايد هنا من نقول القهوة تعدل مزاجي، الجملة أعقد علميا مما نتخيل. معلومتنا الثالثة هي أقارب قدامي جدا للإنسان، وطبعا نطير أكثر، بس هذه المرحلة نرجع أكثر من 100,000 سنة. أبحاث حديثة عن بقايا وآثار في كهف في جنوب غرب الصين أضافت أدلة جديدة مرتبطة بالدينيسوفان، وهو مجموعة بشرية قديمة عاشت في آسيا. التقديرات تقول لبعض المكتشفات تعود إلى 134 إلى 167,000 سنة، ومع الأدوات الحجرية العظيمة يحاول الباحثون تكوين صورة أوضح عن طريقة حياتهم وقدرتهم على التكيف في ذاك الزمن. الجميل في الموضوع أنه إحنا نعرف أنهم أقل بكثير من الديسوفان، هم أقل بكثير من أنينا تردال، لكن أكثر اكتشاف بيقول أنه قطعة جديدة إلى قصة البشر القديمة، وبيشوفهم كيف كانوا عايشين ذاك الوقت وكيف كانت حياتهم في تلك الحقبة. خليكم على الهوانة، حنرجع في يمكن آخر جزئية عندنا بعد شويات، وحنتكلم ونقول قبل لا تطلع إيش ممكن نسوي اليوم، وخصوصا أن اليوم كمان في مباراة لمنتخبنا الرائع، وفالهم التوفيق. فاصل صغير ومكملين.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

حياكم الله وآخر فقرة من برنامجنا اليوم، وكنا بنتكلم عن 5 أشياء أنه كنا ما نحس بقيمتها، بس اليوم إذا صارت معانا نحس أنها شيء كبير أو شيء من الرفاهية. في كثير ناس شاركونا صراحة على السوشيال ميديا. في عندنا ريم بتقول: نوم بدون منبه، يوم كامل ما عندي فيه ولا مشوار، الطريق يكون فاضي، أجلس مع أهلي بدون أحد يستعجلني، وأفتح جوالي وما ألاقي ولا رسالة فيها كلمة ريم. أبو نواف يقول: قاعدة بعد العصر بدون ارتباطات، ومشوار ما ياخذ ساعة بسبب الزحمة، وتنام وانت عارف انه بكرة ما عندك شيء، وراتب يكمل معك لنهاية الشهر بدون استقطاعات، ويوم ما حد يحتاج منك شيء. ليان كمان تقول: وقت فاضي أسوي فيه شيء أحبه، مو شيء لازم أسويه. نومة الظهر بدون تأنيب ضمير، طلع فجأة بدون تخطيط، جلسة طويلة مع صديقاتي، ويوم كامل ما أطالع الساعة. أما عبدالله يقول: زمان كنا نطلع من البيت بدون ما أحد يقدر يوصل لنا لين نرجع، الحين حتى لو اختفيت نص ساعة يجيك كلمة وينك. بالنسبة للخصوصية صارت شيء كبير جدا. سارة بتقول: أصحى بدون منبه وأشرب قهوتي على راحتي، وما عندي شيء مستعجل، والطريق يكون فاضي، وأرجع البيت بدري، وهذه عندي رفاهية 5 نجوم. خالد يقول: ويكند بدون مناسبات، موقف قدام المكان اللي أروحه، 8 ساعات نوم، ساعة بدون نوتيفيكيشن، وأنجز كل مشاويري. وأجمل شيء قالوا عبد الله: البيات بيت الجد. نورة كمان تقول: يمكن أغرب شيء بالنسبة لي إنه أحد يتصل بس علشان يسالف، مو يبغى طلب ولا عنده موضوع ضروري، مكالمة عادية زي مكالمات زمان. أما أبو فيصل يقول: طريق فاضي وموقف فاضي وموعد يدخل بوقته، وطلب يوصلك الأكل فيه حار، والويكند ما حد يقول لي عندنا عزيمة. أما هديل تقول: أجلس مع شخص ساعتين ولا واحد فينا يمسك جواله، أحس هذه فعلا كانت عادية ودحين صارت شيء كبير. أما مشاعل تقول: إنك تقدر تقول اليوم مالي خلق أطلع وتقعد في البيت بدون ما تحس إنه فاتك شيء. هذه كذا مجموعة من الـ طبعا الكومنتس اللي جاتنا على السوشيال ميديا. في طبعا عندنا قبل لا تطلع كان فيه تحدي بسيط، اللي هو تحدي 20 دقيقة، تجربة صغيرة جدا، ما راح أقول لكم يعني ديجيتال ديتوكس تماما لا طبعا، لكن 20 دقيقة وقفوا جوالاتكم، أو من أبدأوها من 20 دقيقة إلى 5 ساعات تقريبا. أول 20 دقيقة لا حد يحط جواله على الطاولة، مو لازم تطفيه ولا تحطه في صندوق، خليه في جيبك أو شنطتك، أو خليك طبيعي يعني. بس يعني شوفوا أي واحد منكم بعد كم دقيقة يدك بتروح تدور الجوال بدون ما يكون عندك شيء أساسا تبغى تسوي. يعني في أشياء زي كذا، يعني مثلا خلي النوتيفيكيشن فقط على المكالمات أو الأشياء الطارئة، وشوف وقتها كيف تقدر تسوي. هل الحوار نفسه راح يتغير لما يكون ما في شاشات بينكم؟ هل راح تكتشفوا أشياء جميلة وعادية؟ وترى هذه رفاهية ما عدنا حاسين فيها، جلسة كاملة بدون جوالات، وشوف الناس اللي موجودة فيها قد إيش أنت كأنك تعرفهم من أول وجديد. وهنا حنقفل الدائرة ونرجع لوش لست ونقرأ طبعا، نقول كل الإجابات اللي جاتنا، وش يعني مرة أعتذر عن الناس اللي صراحة ما قدرت تستعرض إجاباتهم، لكن شكرا لكل اللي شاركونا، وشكرا لوقتكم اليوم، وإن شاء الله كمان تستمتعوا بمشاهدة مباراة المنتخب، وإن شاء الله فالهم التوفيق. موعدنا يجدد الأسبوع الجاي في ديوانية 5، وطبعا أجمل تحية من فريق العمل، من زميلي المخرج الرائع عبد الله الكعيد، من الإعداد والتقديم كنت معكم من هبة شعبان، واستمتعوا باقي برامجنا، وفي أمان الله.

0: ديوانية خمسة على جدة اف ام.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
1: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه حلقة جديدة من تيكي تاكا، يسعد بصحبتكم فيها من الإعداد هادي الدغريري، من التقديم عبدالعزيز سلام الزيد، ومن الأخراج سلطان المحياوي. طبعا بعد قليل في 56 دقيقة إن شاء الله ستنطلق مواجهة الأخضر السعودي في مواجهة العناب القطري نصف نهائي خليج الديار العربية 27، مواجهة مهمة تلعب في جدة في استاد الإنماء وسط تكهنات بحضور جماهيري مكتمل عدد، فول هاوس زي ما يقولون. طبعا أمنيتنا قلبية بالتوفيق إن شاء الله أخضر السعودي والوصول إلى نهائي خليج

0: الديار العربية، وربما هذا سيكون النهائي الأول من 12 سنة. آخر نهائي كان 2014 في استاد الملك فهد بالرياض أمام المنتخب القطري، واللي خسره المنتخب السعودي. طبعا في هذه الحلقة راح نتكلم عن آخر استعداد التشكيلة اللي وضعها سيد جورجوس دونيس، واللي فيها بعض التغييرات عن المواجهات الثلاثة الأولى. هتكلم طبعا عن التوقعات، عن القراءة الفنية، عن كثير من الأمور، أيضا عن اللقاء الآخر في نصف النهائي اللي سيلعب فيه تمام الساعة 9:30، واللي سيجمع بين المنتخب العماني ونظيره الإماراتي لتحديد الطرف الثاني في نهائي خليج الديار العربية 27، واللي سيقام يوم الثلاثاء القادم. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث، خليكم معنا.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1:00 ظهرا على جدة اف ام.
5: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1:00 ظهرا على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج.

تاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. تيكي تاكا على جدة FM.

0: عندنا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في تيكي تاكا مع ضيفي العزيز هنا في الاستديو راح في أحمد النفي. أحمد مساء الخير.
1: أمس النور. أمسي عليك وعلى المستمعين.
0: أحمد بعد قليل أو بعد 40 دقيقة تقريبا من 43 خلينا مرة دقيقة من 40 دقيقة ونصف أدق من كيما يلتقي المنتخب السعودي بنظيره القطري في أولى مواجهات نصف النهائي لبطولة خليج الديار العربية 27، بينما يلتقي المنتخب الإماراتي والمنتخب العماني في 9:30 لتحديد الطرف الثاني للنهائي اللي سيقام إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. أحمد، المنتخب السعودي تأهل بعد حصوله على العلامة الكاملة 9 نقاط في المجموعة الأولى، بينما تأهل المنتخب القطري بعد حصوله على 7 نقاط في المجموعة الثانية. السيد جورجوس دونيس كان قد اختتم تحضيرات أمس بمشاركة حسن تنبكتي فيما واصل على حجي وزكريا وساوي برنامجهم العلاجي. خلينا نتكلم أحمد على التشكيلة اللي اختار السيد جورجوس دونيس لهذا اللقاء. محمد العويس في حراسة المرمى، محمد محزري وجهاد ذكري وعبدالله العمري ومتعب الحربي، سلطان مندش كنو، ناصر الدوسري، همام الهمامي، بينما صالح أبو الشامات، صالح أبو الشامات وفراس البريكان في خط الهجوم. تشكيلة المنتخب القطري تكلم على أبو ندى والأمين وخوخي وميغيل، وأيضا نتكلم على أيوب في خط الدفاع، تكلم على فتحي ومدبو وبضيف في خط الوسط، تكلم على عبد الرزاق ومعز علي وأكرم عفيف في خط الهجوم. 4-3 على الورق بالنسبة للسيد لوبيتيغي. أحمد، نتكلم على اختيارات جورجوس دونيس بالأربعة 4-2-3-1. محمد أبو الشامات اليوم مش موجود، سلطان مندش موجود، واضح أنه الرغبة الكبيرة جدا في الزخم الهجومي بلاعب بخصائص هجومية أكثر وضوح، ربما لإيمانه التام أنه ممكن ما يكون في فرص كثير في المواجهة، بالتالي هو ما يبغى يعني تكون في فرص ضائعة في بداية المباراة، يسعى انه يسهل المباراه نفسه بشكل كبير بتسجيل هدف. احمد، احنا كنا تكلمنا وقلنا انه المنتخب السعودي تقريبا نفس الاداء نفس العطاءات، لكن دائما سيناريو المباراه احمد هو اللي يختلف بالاضافه لجوده المنافس. على مستوى سيناريو المباراه امام الكويت تاخر الهدف والمنتخب عانى على المستوى النفسي. احمد، احنا سجلنا في خروج المغلوب مش احسن حاجه، انت تتكلم تقريبا اخر 10-12 سنة أو 15 سنة. طيب احنا خضنا 10 مواجهات خروج مغلوب، ترى هذا رقميا يعتبر رقم منخفض تماما. يعني 15 سنة أحمد شاركنا كؤوس عالم، شاركنا كؤوس آسيا، شاركنا كؤوس خليج، شاركنا، فتخيل إحنا بس لعبنا 10 إقصائية، خسرنا سبعة. يعني مع ذلك أحمد في الفترة هذه إحنا نكسب أستراليا، نكسب أرجنتين، نكسب اليابان، نكسب أي منتخب، مباراة نقاط ما ماشي، بس مباراة أحمد مواجهات خروج مغلوب إحنا نفسيا الموضوع تحول عندنا أحمد إلى عقدة. يعني
1: شوف، أتفق الأمانة من ناحية العقدة لسبب واحد، لأنه ما هو طبيعي منتخب بحجم المنتخب السعودي، يمكن إحنا كبرنا وشاهدنا إنجازات المنتخب في التسعينات في الثمانينات، أنه أنت تلعب 5 نهايات متتالية في كأس آسيا أكبر قارة على مستوى العالم، رقم تاريخي يعني لم يحدث.
0: هذه أحمد، يعني بما أن أنت ذكرت الموضوع هذا، تذكر كان سيد كارلو أنشيلوتي كان يتكلم على حاجة اكتسبها مدريد مع فترة زيدان، قال لك الذاكرة الجماعية للفريق. وش ذاكرة جماعية للفريق؟ هذا يؤمن بأنه قادر على تجاوز العقبات التحديات اللي تطلع له في المباريات، ولذلك كان مدريد في مراحل معينة كان يفوز بسيناريوهات مختلفة. بس الفكرة وين؟ الفكرة أنا دائما أوصل لمرحلة ظهر الجدار، يعني ترى طالع فجأة مدريد يرجع لك من العدم، لدرجة أنه تذكر يمكن آخر بطولة حققها مدريد أمام دورتموند نصف النهائي لما واجه بايرن ميونخ متقدم 1-0، بس أنا وأنت عارفين أن ريال مدريد حيفوز، بعدين خوسيلو دخل في دقيقتين وسجل هدف. شايف إلى وين؟ تذكر لما تكلمت معاك على المنتخب القطري، تذكر فترة من فترات كنت أقول لك أحمد هذا الجيل، يعني إحنا ما نتكلم، يعني مثلا إحنا اليوم كسعوديين لما نتكلم عن تاريخ كرة 5 سنين يقول لك إحنا كنا أبطال آسيا، بس مش الجيل هذا، واللي قبله 96، ها؟ بس هذا الجيل يقول لك إحنا أبطال آسيا، مين احنا؟ احنا الجيل هذا الحالي. لما عانى احمد في في في يعني اخر نسخه في اسيا ما كان مقنع. لما عانى هذا الفريق يؤمن انه انا بطل اسيا وجابها ثاني مره. المنتخب القطري هذا في في كل التصفيات، كل تصفيات كاس العالم ترى ما كان مقنع، مش ما كان كان سيء، بس هذا فريق عنده شخصيه انه قادر يكسب مباريات. انت هذه ما هي عندك، يعني موجوده عند المنتخب الجيل هذا القطري هذا عنده خبره تراكميه وعنده ذاكره جماعيه افضل منك انت.
1: اتفق للامانه، ويمكن هذا الشيء اللي انا بتطرق له انه احنا كنا نذهب للنهايات اما بطل اما وصيف على المستوى القاري حتى على مستوى بطولات الخليج، ولو انه اتينا متاخرين
0: حصل لكن معنا 2000 كاس اسيا 2000 ترى ما كنا مقنعين، فجاه احنا تذكرنا ان احنا ابطال اسيا، طيب وصلنا النهائي
1: ولا وشوف كما حتى كاس الخليج اتينا متاخرين وحققناها، لكن هذيك الحقبه كانت الامانه مبنيه على انه احنا رايحين نحقق البطوله لا غير، بسبب ما حققوا اللي قبلك، انت كنت منضم حديث للمنتخب، شاف اللاعبين الموجودين معك حققوها، انت تطمح انك تحققها تكمل السلاله، فامور كثيره. لكن الانقطاع اللي صار للكره السعوديه او المنتخب السعودي من 2003 2004 لغايه الان اكثر من 20 22 سنه بتحقيق بدون تحقيق اي بطوله، مع وصول ادوار اقصائيه، مع وصول نهائيات ولم تحققها، طبيعي انه هذه كلها حتلقي بظلالها بشكل سلبي على المنتخب، تحديدا في مباراه اليوم. لكن الجميل في مباراه اليوم انه جل اللاعبين صغار، جل في معدل الاعمار، جل اللاعبين يعني ما عليهم الضغط اللي كان موجود اللي احنا كنا نشاهده على اسماء المنتخب في البطولات الماضيه، مهيئ لهم من كل النواحي، من ناحيه الاداره، من ناحيه الارض وعامل الجمهور، امور كثيره للامانه مهيئه بشكل افضل من اي منتخب احنا شاهدناه في العشرين سنه الاخيره.
0: محمد ابو الشامات قال، محمد محمد ابو الشامات قال بعد كاس العالم، قال لا تلومونا احنا جيل جديد، وقال لا تحاسبونا، حاسبونا بعدين. ويمكن هذه النقطة خلتني احمد امس اطرح عليك السؤال هذا، واليوم ارجع اطرح عليك مرة حتى بامارة يلا بينا. مهم جدا احمد انه زي ما ذكرنا انه المنتخب من سنوات طويلة هو في خروج المغلوب مش احسن حاجة، مهم جدا لهذا الجيل اللي يعني تكلم مثلا احمد الجيل اليوم شفنا الشكل الاساسية، محمد محزري، جهاد ذكري، تكلم على ابو الشامات، صالح ومحمد، وهذا يعني اول بطولة خليجية وربما اول معترك اسيا يمكن ان شاء الله راح يكونوا موجودين في الجيل هذا، وشريحة كبيرة منهم اول مرة تشارك. مهم جدا احمد بالنسبة لهم انه يبنون ذاكرة جماعية انه احنا والله تجاوزنا مثلا نصف نهائي، حققنا بطولة كاس خليج، نروح كاس آسيا على أرضنا، ممكن نقطع فيها شوط كبير، ممكن نجد نفسنا في النهائي ليش لا، وفي النهائي 90 دقيقة 11 ضد 11 أي شيء ممكن يحصل. بس مهم جدا يعني هذا الجيل كتب له أن يحقق كاس خليج وكاس آسيا، فإنه هذا حاجة تحسب له هو، ها مش الاتحاد، مش الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي توجه، إذا هتحسب الاتحاد السعودي النجاحات فهتحسب له الأخفاق، نحاسبه في الأخفاق إذا حنصفق له في النجاح، لأنه ما في اتحاد يجي في شهرين أو ثلاثة أربع شهور يحقق تتحقق معه بطولات ونقول والله هذا حديث لهم آخر. لكن نتكلم على محمد الإنجازات اللي ممكن تصير، ممكن تغير خارطة كرة القدم السعودية مستقبلا يعني 10 سنوات قدام لو نجح في تحقيق البطولتين هذه.
1: إذا اكتسبوا الشخصية والثقة والانتصارات المتتالية في البطولات، ايوه نعم انت راح تتكلم عن تغيير كامل راح يكون في كل النتائج اللي ممكن تحدث مستقبلا للمنتخب السعودي، لانه انا ارجع واقولها المرة مليون واستشهد بموقف المنتخب الارجنتيني كيف انه انقطع بشكل كبير وعدد سنوات كبير من ناحية عدم تحقيق البطولات، ومن ثم عاد بمجرد انه حقق بطولة واحدة رجع حقق كل البطولات اللي يرغب فيها. فلا انا اقول لك بكل بساطة المنتخب السعودي باذن الله اذا انتصر في مباراة اليوم، ما انا بنستبق الاحداث ونتكلم انه هو بطل قد ما نتكلم عن مباراة اليوم انه يذهب للنهاية. اذا انتصر في مباراة اليوم ووصل للنهاية فانت قطعت مشوار كبير حرفيا بمعنى الكلمة بكل ثقة، وقدرت انه انت تصنع فريق او منتخب قوي بامكانك انه انت اخر مباراة تحققها، ومن ثم تمتلك الشخصية اللي تجعلك مرشح الرقم واحد إذا ما كان يعني إذا ما كان الرقم واحد يكون على الأقل منافس على البطولة في كأس آسيا اللي أيضا تحسب لهم أنها راح تلعب في أرضهم وبين جماهيرهم وبعد كذا راح تخوض التجارب اللي أنت تحتاجها في تصفيات كأس العالم تصفيات البطولات الأخرى أنه أنت تخرج تلعب برا أرضك. لكن في هذا الوقت تحديدا مع معدل الأعمار اللي موجود مع المشاركات الأولى للاعبين هم بحاجة أنهم يلعبون في أرضهم بين جماهيرهم وهذه الفرصة لن تتعوض. يعني كل الفرص اتيحت لهم فلذلك أنا أشوف أنه ممكن ألتمس عذر لأي منتخب سابق إلا هذا المنتخب ما راح ألتمس له أي عذر لأنه كل الظروف مهيئة أنه أنت تكون بطل زايد أنه للأمانة مستوى المنتخبات اللي معاك في البطولة على قولهم مش ولا بد يمكن لو استثنينا بس المنتخب الإماراتي اللي يعتبر هو الأجهز منه بالإضافة للمنتخب القطري مثل ما سبق تفضلت أنت بالخبرة التراكمية الموجودة عنده أنه هو يكون مرشح. ما عدا ذلك ما في المنتخب اللي يشكل صعوبة بالنسبة لك.
0: سيد البتيجي أمس قال كلام في المؤتمر يعني كلام غريب قال لك لما سئل عن الحضور الجماهيري وخمسين قال لك بالعكس أنا أتمنى يحضر الجمهور هذا شيء في صالحنا. آخر مباراة أحمد لعبها السيد جوليان لوبيتيكي بضغط جماهيري الفريق المنافس كانت أمام كندا وما يحتاج يعني أقول لك شو اللي حصل يعني اللي حصل يمكن كارثة على المستوى النفسي في انتكاسة نفسية واضح أن المنتخب هذا نفسيا ما تم إعداده لمواجهة هذا الصخب الجماهيري ورغم أنه أرجع أكرر وأقول المنتخب القطري هو أقوى فريق في آسيا شاء من شاء أبا من أبا وهو سيد الكرة الآسيوية حاليا أنه مش منطقي أن أنت تقلل من بطل آخر نسختين في آسيا ومرشح للثالثة. فبس الحديث هنا عن لوبيتيكي وأنا دائما أكرر وأقول أنه لوبيتيكي أقل من أنه يدرب منتخب قوي مثل المنتخب القطري ومحجم المنتخب القطري بس عشان الناس ما تأخذها أنها تقليل من المنتخب القطري لا هي تقليل من لوبيتيكي من نهاية كين.
1: أنا اللي مستغرب أنه لبقى على لوبيتيكي. شوف لوبيتيكي يمكن مر بتجارب في أوروبا للأمانة ما كانت ناجحة ويمكن شاهدنا في واحدة من التجارب كان مع ريال مدريد يعني فترة زمنية قصيرة بعد تدريب المنتخب الإسباني لما جاءوا دربهم بالسوبر اتوقع خسروا 4 من أتلتيكو مدريد واتت بعد نتائج سلبية في أول 3-4 جولات على طول تم الإطاحة به. فلوبيتيكي ما هو المدرب اللي يقدر يصنع لك منتخب مرعب للأمانة والمنتخب القطري مثل ما ذكرت أنت لو إرث أنه هو بطل النسختين الأخيرة من آسيا فكنا المفروض أن احنا نشاهد منتخب مغاير في كأس العالم أتت النتائج السلبية إلا أنها إذا كانت إذا ما خبضنا أنها أكبر نتيجة يتلقاها منتخب آسيوي في كأس العالم خسارته من أمام كندا فهذه يعني من بعد أنا توقعت الأمان أنه أنت ممكن تغير المدرب لبقى على مدرب والأسرار على مدرب وفي خسارته اليوم أمام مثلا المنتخب السعودي وخروجه أيضا من كأس الخليج أنا أتوقع أنه ما في شك أنه راح يتم الإطاحة بالمدرب.
0: طيب أحمد خلينا يعني نأخذها بمنظور آخر ماذا لو لوبيتيكي وصل النهائي وخسر؟ طيب ما راح أقول لك فاز لو فاز خلاص يعني ما تقول بس لو خسر المنتخب القطري يبقى عليه وتأثير ذلك على حظوظه في آسيا يمكن أنت فتحت لي يعني نقاش بعيد المدى بس أثر فضولي هذا السؤال.
1: إذا أتى الأداء الفني العالي يعني في مباراة اليوم أمام المنتخب
0: أمس كان حتى في كل القنوات القطرية حديثهم كان واحد أكيد الفوز مهم بس مش بأهمية المستوى قدم لي ضمانات إنه والله هذا المنتخب قادر إنه يقدم مستوى يليق بالعناصر اللي موجودة.
1: أنا هذا اللي بتكلم إذا كان الانتصار في مباراة اليوم بأداء فني عالي
0: حتى لو اسمع ترى قطرين ما عندهم مشكلة ترى حتى لو خسروا اليوم بس قدم لي أداء يعني حسسني إن أنت لعبت وكنت الطرف الأفضل في المباراة وإن المباراة يمكن بسوء حظ بسوء طالع أنت خسرت المباراة أنا ما عندي مشكلة هو ما عنده مشكلة
1: إنه أنت تقدم أداء جميل جدا أمام المنتخب السعودي وتخسر أمام المنتخب السعودي في أرضه وبين جماهيره ويكون المنتخب السعودي بطل للبطولة فلا أنت قدمت بطولة تعتبر بالنسبة لك يعني أفضل من يعني الكلام اللي إحنا كنا نتكلم عنه ما قبل البطولة لكن إذا لم تقدم الأداء المرجو منك وخسرت من أمام المنتخب السعودي يعني ممكن بنتيجة تتجاوز الهدفين إلى الثلاثة لا هنا تعرف مثل ما أنا قلت لك قبل شوي إنه ما في شك في ذلك إنه المنتخب القطري راح يقيل لوبتيجي ويستعين بمدرب آخر، لأنه منجز أنك تحقق 3 بطولات قارية بشكل متتالي أكيد أنه حلم صعب صح لأي منتخب، فلذلك راح يكون التركيز أكبر على بطولة آسيا القادمة.
0: لا وبعدين الاتحاد القطري أحمد لكرة القدم ومنظومة القطرية في كرة القدم عملت بجهد علشان تشوف ثمار هذه الجهود، وحقق لقبين لبطولة آسيا ووصل لكأس العالم عن طريق التصفيات بعد ما كان يقول لك لا، يعني في كثير من الناس للأسف انتقصت من من من من قوة المنتخب القطري وكانت تقول لك والله هو وصل كأس عالم لأنه مستضيف ولن يتأهل بعد كده، وتأهل بعدين واستطاع أنه يتأهل لكأس العالم، وعنده من اللاعبين يعني الأسماء الكبيرة جدا. لكن أحمد خلينا بما احنا تكلمنا عن اللاعبين، شفنا في مباراة اليمن بعد إهدار أكرم عفيف لركلة الجزاء سحب أكرم عفيف، وقتها المباراة يعني انقلبت 180 درجة، وفي لحظات معينة كنت تشعر أن المنتخب اليمني قادر على تسجيل هدف التعادل. بعض التغييرات من لوبيتيغي يعني إيصال رسالة أنه ترى أنا قادر أسحب أي لاعب، هذه ما فهمتها. يعني
1: من الصعب جدا أنك أنت تتخذ قرارات وتحديدا مع النجوم أو اللاعب اللي يكون هو الغير قابل لمساس في المنتخب. يعني أكرم عفيفي إحنا ما نقدر نتكلم عنه، أو أكرم عفيف إحنا ما نقدر نتكلم عنه،
0: أحمد عفيف هذا محل
1: أكرم عفيف ما نقدر نتكلم عنه بشكل سلبي، لأنه الأمانة واحد من أفضل اللاعبين في قارة آسيا في السنوات الأخيرة، ولاعب صاحب حلول ومهارات فردية على أعلى مستوى. فمن الصعب جدا أنه في الوقت اللي يضيع في ركلة جزاء أنه أنا أخرجه بشكل مباشر. أنا ممكن أستبعد في المباراة اللي بعدها،
0: لا والله ما أستبعد ولا أنا بالعكس، أنا أعطيه ثقة خليه في المعنى. ركلة جزاء وضاعت والأمور كلها ما ترى.
1: أيوة أنا أتكلم، إذا كنت أنت حاب أنه أنت تعطي نوعا ما يعني ملاحظة للاعب أنه أنا راح أستبعدك عن المباراة، فتكون أفضل من أنك تسحبه في نفس توقيت المباراة بعد ضياع ركلة الجزاء.
0: المنتخب القطري أحمد كيف بيلعب المباراة؟ بنفس الطريقة حاول أتراجع، ألعب التحولات، أخلي المباراة تمشي والمنتخب السعودي الضغط يتحول عليه بأنه هو يتأخر في التسجيل، وبعد كذا أحاول أستدرجه خارج مناطقه، وبعدين أبدأ أحاول أضرب المرتدات. وش السيناريو المثالي للمنتخب القطري؟ وش أسوأ سيناريو ممكن يحصل للمنتخب القطري؟
1: حاله من حال أي منتخب وأي نادي في العالم لما يلعب في نصف نهائي أمام صاحب فريق صاحب الأرض والجمهور، أنه أنت ما راح تغامر بشكل مباشر من بداية المباراة. وممكن أنت في أول 5 دقائق تحاول أنه أنت توصل لمرمى الخصم، أنه تحاول أنك تحد من دعم الجمهور للفريق، تدخل الشك في اللاعب في الفريق الخصم، وتحاول قد ما تقدر أنه أنت تكون محافظ على شباكك بشكل كبير جدا في أول على الأقل نصف ساعة. بعد كذا حتأتي التحولات اللي أنت من خلالها تحتاج إلى هدف واحد راح تجبر فيه الخصم على فتح الملعب، على أنه يهاجمك، وبعد كده أنت راح تسير المباراة مثل ما تبغى. لكن دخولك للمباراة وتخوفك بشكل كبير من الخصم ولعبك في مناطق متأخرة واستقبالك لهدف في أول نصف ساعة يجبرك على أنك تطلع، راح تخسر بأقل شيء بهدفين.
0: نتكلم فيها أكيد بتوسع، لكن خلينا نطلع الفاصل قصير وبعد كده نرجع مرة ثانية لمواصلة الحديث في تيكي تاكا. خليكم معنا.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.
4: تيكي تاكا على جدة أف أم.
0: حضركم مرة أخرى مستمعي الكرام في تيكي تاكا. أحمد كنا نتكلم على المنتخب القطري، وكنا نتكلم على السيناريو الأفضل بالنسبة. ما هو أسوأ سيناريو ممكن يواجه المنتخب القطري؟
1: انك انت ما تعطي ردة فعل بشكل مباشر من بداية المباراة، وانه انت تستقبل هدف في اول نصف ساعة على الاقل، اكيد انه راح يكون سيناريو صعب، راح يجبرك انك انت تخرج من ملعبك، راح يجبرك انه انت تحاول انك ترجع في النتيجة على الاقل بهدف التعادل اللي راح يفتح مساحات للخصم انه هو يقدر انه يسجل او يضيف هدف ثاني، راح يصعب الامور عليك بشكل كبير.
0: احمد خلينا نروح للمنتخب السعودي والسيد جورج سدونس والتشكيل اللي اختاره. خلينا نبدا من خط الدفاع اللي اليوم موجود فيه محمد محزر وجهاد ذكري وعبدالله العمري ومتعب الحربي. تجي سألتك اليوم أحمد على مستوى التغييرات، كان قلوب الدفاع تحديدا كان فيهم تغييرات كثيرة يمكن بعضها للإصابات، لكن الاختيارات أحمد، التغييرات هذه قناعات فنية ببعض اللاعبين أنه لسه الآن موصل للتوليفة المناسب، ولا هي أحمال بدنية، توزيع أحمال بدنية بسبب أنه الدوري كان فيه ترك مباريات كبيرة.
1: شوفوا، من الصعب أنه إحنا نتكلم يعني على خط الدفاع، لأنه الواضح أن هي الإصابات هي اللي أجبرت المدرب على أنه يغير، لأنه في المباراة الأولى كان كادش، ولما أصيب أتى بتنبكتي، ولما أصيب أتى بذكري. فلو تلاحظ العمري هو الثابت، أنا بتكلم عن قلوب الدفاع، العمري هو كان اللاعب الثابت.
0: لو بس ما شارك المباراة الثانية، شارك الحسان وحسن.
1: أيوه، أنا بتكلم على لما تأخذها كنسبة وتناسب في الثلاث مباريات هو الأكثر مشاركة من بين قلوب الدفاع، فلذلك كان هو اللاعب اللي تقدر تقول عليه الأكثر مشاركة واللي قادر أن يكون في ثبات ذهني، لكن اللاعبين الآخرين أتوا بسبب الإصابات والتغييرات اللي صارت بينهم. لكن لو جينا نتكلم عن الأظهرة، أيوه نعم، الأظهرة هي اللي ما فيها ثبات، رغم أنه ما توجد ديك الإصابات. يعني أنت مرة لعبت ب محمد أبو الشامات كظهير يمين، بعدين رجعت لعبت ببوشال، بعدين رجعت لعبت ببوشال في اليسار، ورجعت لعبت متعب الحربي في اليسار. هذه اللي ما فيها ثبات للأمانة، لكن أتوقع أنه دونيس، اللي مساعد دونيس أنه تقارب مستويات اللاعبين في هذه الخانات ما بين تنبكتي والعمري وكادش وذكري يعني بشيء أقل منهم نوعا ما، تقارب مستوى هوساوي زكريا مع متعب مع بوشل مع محمد أبو الشامات، هو اللي سهل الأمور على دونيس في أنه يحدث التغييرات في خط الدفاع بدون استقبال أي هدف، وهذه تحسب له وتحسب للاعبين. لكن أنا أشوف أنه في تفاهم، في تكاتف، في لحمة للأمانة بين اللاعبين، واضح أنه اللاعبين كلهم حابين بعض، واضح أن اللاعبين كلهم ما عندهم مشكلة مين اللي يبدأ، حتى من تصاريحه لما تكلم محمد، لما تكلم سالم وتكلم غيرهم كلهم قالوا انه المهم من اللي يدخل، والمهم من اللي يسجل، والمهم من اللي انه في النهايه اللي يهمنا هو انتصار المنتخب. فهذا الشيء اعطى تجانس واعطى حاجه جميله للاعبين.
0: كان في تساؤل مهم احمد على اراحه محمد ابو الشامات، وليش اليوم بدا بسلطان مندش على الجهه اليمنى وصالح كلاعب تحت راس الحربه؟
1: لا، مندش شوف، تتفق تختلف، انا يمكن ذكرتها حتى في بدايه البطوله انه مندش من أهم اللاعبين السعوديين اللي موجود في هذه البطولة، اللاعب اللي أثبت نفسه لمانا رغم أنه أخذ فرص مرة كثيرة في أندية مرة كثيرة، ومع ذلك قدر أنه يثبت نفسه أنه يرجع من بوابة نادي الهلال.
0: حسن كادش يمكن ما برز إلا في سن متأخرة، يعني
1: ايوه زي حسن كادش، بس انا اتكلم انه سلطان مندش يمكن
0: يعترف الناس كثير ما تعرف ان حسن كادش يلعب الهلال ترى.
1: لا، انا اقصد انه حسن كادش ما مر بالمواقف السلبيه اللي مر عليها.
0: كان لاعب جيد في الاتفاق، بعدين راح الهلال مر بفتره كارثيه، بعدين راح التعاون بدا يلقى نفسه مره ثانيه، بعدين جاء الاتحاد بدايته كانت بطيئه في الاتحاد، بعدين برز بشكل كبير جدا.
1: الفرصه اللي اضاعها مندش مع الاهلي في اسيا كانت ممكن تختفي او تخفي اي لاعب غيره، لكن الثقة اللي في اللاعب وإصراره على أنه يرجع مرة أخرى ومن ثم بوابة نادي الهلال ويكون اللاعب الأكثر ثبات.
0: ضيع واحدة مع الاتحاد هي اللي أنهت مستقبل مع الاتحاد.
1: من هذه الظروف اللي مر فيها سلطان مندش كان صعب الأمان، ومع ذلك عاد بوابة الهلال وعاد للمنتخب، وحتى في المباراة الودية اللي شاهدناها مع المنتخب كان لاعب الأمانة يعطي كل ما يملك. فسلطان مندش على حسابه أبو الشامات كجناح أيمن، نعم شيء مهم، وما تقدر تلعب بمحمد أبو الشامات تحته لأنه أبو الشامات عنده أدوار هجومية، صح. فممكن
0: التوازن في تواجد أكرم عفيف صعب راح يكون.
1: بالضبط، فلذلك أنت من الناحية الدفاعية محزري أفضل بكثير من محمد أبو الشامات. هذه كجهة يمنى.
0: كان في تساؤل مهم جدا في وسائل الإعلام أمس، إنه الطريقة اللي يدخل فيها دونيس يدخل بنفس الطريقة اللي دخل فيها المواجهات الماضية، أنا أبحث عن التقدم 1-0، أنا بغض النظر عن اسم المنتخب اللي قدامي، أنا راح أضغط من البداية، راح أحاول أستحوذ، راح أحاول إني أهدد، راح أحاول أسجل من بداية المباراة، واللي يكون فيها حذر اللي هي مباراة خروج المغلوب.
1: طبيعي انه انت ما راح تستمر على تشكيله واحده تحديدا في بطولات مجمعه وبطولات قصيره والمده
0: مش التشكيل احمد، الفكره اللي انت تنزل فيها.
1: لا، الفكره احنا شايفين انه المنتخب للامانه طوال البطوله اكثر الاوقات اللي لعب فيها 4-4-2، هي اكثر طريقه لعب ناسبه المنتخب وناسبه حتى اللاعبين الموجودين. فانا اشوف انه هو حينظر للاعبين الاجهز واللي هو راح يشارك فيهم، لكن بالنسبه ل الجهة اليسرى أنا أشوف هنا برضو الجهة اليسرى ما راح تقول شأن الأمانة عن الجهة اليمنى، تتكلم عن همام الهمامي يمكن واحد من أكثر اللاعبين اللي أنا قلت إنه راح يكون واحد من نجوم هذه البطولة واللي ممكن يعول على المنتخب بشكل كبير جدا بأدوار هجومية بحتة، لكن ما يعيب على همام الهمامي إنه لاعب يفتقد للثقة. يعني لو تلاحظ حتى في استلامه للكرة تحس إنه قراراته تأتي متأخرة نوعا ما، الثقة ما هي موجودة، خايف بشكل كبير جدا، لكن الإمكانيات إمكانيات لاعب قادر إنه يكون أساسي في المنتخب لسنوات وسنوات. الجميل في الجهة اليسرى إنه يأتي من بعده متعب الحربي للأمانة اللي عنده انضباط في الأدوار الدفاعية وعنده زيادة في الأدوار الهجومية وقادر إنه يعمل توازن مع أي لاعب أمامه، ففي توازن في الجهة اليمنى في توازن في الجهة اليسرى. وبعد كذا انت تيجي على خط الوسط، خط الوسط الأمانة يمكن يكون اكثر اللاعبين اللي قدر انه يثبت في المنتخب في السنوات الاخيره واسمه يكون اساسي في كل المباريات هو محمد كنو. محمد كنو واحد من اكثر اللاعبين اللي للامانه ظلم في فيما يقدم للمنتخب، انه ما حد يتكلم عنه بشكل كبير جدا، ما يعطى حقه بشكل كامل. واحد من اكثر اللاعبين اللي يقدر يلعب لك لاعب رقم 6 لاعب رقم 8، يعطيك في الادوار الهجوميه يعطيك في الادوار الدفاعيه، ممتاز في الكرات الهوائيه، ممتاز ايضا في التسديد، قائد بمعنى الكلمه. هو اللي راح يعني راح يعوله عليه بشكل كبير جدا في منتصف الملعب.
0: احمد نفس السؤال اسالك عن المنتخب القطري، اكثر شيء سيناريو مثلا المنتخب السعودي واسوأ سيناريو ممكن يحصل المنتخب السعودي
1: انه يمر الوقت وما تسجل، نفس ما حدث مع المنتخب الكويتي.
0: متى نبدا نحس احمد انه احنا دخلنا في الفتره اللي حنبدا نضغط من جد؟
1: بعد اول نصف ساعه، لانه انت اخر ربع ساعه من الشوط الاول اذا لم تسجل انت تحتاج لانك تسجل. فالتفكير هذا اللي راح ياتي للاعبين في اخر ربع ساعه من الشوط الاول انه احنا لازم نسجل عشان نتلافى الكلام اللي ممكن يشككنا اكثر بين الشوطين، انا اشوف انها الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول.
0: احمد احنا عندنا مشكله حاسب، يعني السلسله هذه او الارقام الاحصائيه اللي ذكرت لك اياها في خروج المغلوب توريك ان احنا عندنا مشكله حاسب، عندنا مشكله في ان احنا ما نقدر نسجل، وعندنا مشكله احيانا ان احنا ما نعرف نتعامل مع المباريات احمد لما نكون متقدمين. يعني مثلا مباراه كوريا قدمنا بس ما عرفنا يعني ما عرفنا نحافظ، يعني استقبلنا ضغط احمد كميه كرات عرضيه اخر 10 دقائق مرعبه. مباراة أوروغواي الأخيرة شوط أول مثالي، لما كنا نبحث على هدف مرة تمام نهاجم عندنا أفكار واضحة، بس أحمد إحنا مشكلتنا إن إحنا ما عندنا أفكار واضحة لما نتقدم، ما نعرف كيف نتعامل، لا إحنا اللي نعرف نتراجع بدفاع منطقة ونقدر نقفل ولا إحنا اللي نقدر ندافع بالكرة. راح أخذ منك إجابة بس بعد فاصل قصير.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
0: أدركم مرة أخرى مستمعينا الكرام مع ضيف العزيز أحمد النفيع هنا في تيكي تاكا، الحديث عن مواجهة المنتخب السعودي والمنتخب القطري في نصف نهائي خليج الديار العربية 2026 في نسخته 27. أسألك أحمد على أن المنتخب السعودي أحيانا ما يعرف يتعامل مع المباريات اللي يكون فيها متقدم. اليوم من المنتخب القطري أنت لو تقدمت طبيعي راح تشوف ردة فعل، ردة فعل أمام فريق عنده جودة، جودة إحنا كنا نتكلم عليها يمكن قبل كم يوم، كنا نقول إنه الليفل هذا اللي انت بتواجهه مع قطر ومثلا مع الامارات او عمان او مع الامارات تحديدا، انت ومش تقل المنتخب العماني بس احنا لعبنا مع المنتخب العماني، انت راح تلعب مع ليفلين مقاربه للليفل الاعلى في اسيا. يعني الليفل العالي في اسيا كوريا يابان ايران استراليا اوزباكستان، الفرق هذه قطر والامارات قريبه منهم يعني على المستوى الفني قريبه منهم، فاليوم هي اول مواجهه لك مع فرق من الليفل العالي،
1: اول اختبار حقيقي للمنتخب. نعم اتفق، وبعدين جميله جدا يعني التدرج هذا
0: انه انت وين رايح انت؟ اسالك على قدرتنا على التعامل مع المباريات لما نتقدم وتحديدا امام فرق من هذا النوع.
1: انا بتكلم انه هو هذا اختبار حقيقي وجميل جدا التدرج انه انت تلعب مع المنتخب الاماراتي والقطري اللي هم اعلى منك فنيا نوعا ما،

0: التصاريح والأشياء اللي قاعد تصير من داخل المعسكر المنتخب السعودي واضح أنه ما في ضغط، ما في ما في أي حتى كمان ردات فعل سلبية. لو تطالع في اللاعبين تطرقوا لموضوع الجمهور، لتحقيق البطولة، للاحتفال، فهنا تعرف لا أنه حرفين الوضع مختلف عما سبق. فأنا أشوف أنه كيف تتعامل مع هذه، مثل ما ذكرت لك أنه أنت تحقق بس هدف في أول نصف ساعة، قادر المنتخب السعودي بالتشكيلة اللي موجودة بعد كذا أنه يزيد الغلة وقادر أنه ينتصر.
1: توقع أحمد الحضور الجماهيري يلعب دور؟
0: طبعا ما فيها شك،
1: لأنه ترى بطولة خليج أحمد هي بطولة كرة قدم يعني، خاضع لأمور فنية وكل شيء، بس دائما الجزء النفسي فيها يلعب دور.
0: شوف أنا بقول لك شيء يعني، شفت لو ما استثنينا بس يمكن ردة فعلنا كجماهير سعودية بعد مباراة الأرجنتين، سيب هذه على الجنب، ما قبلها وما بعدها ما كان في ردة فعل جماهيرية توازي ردة الفعل هذيك. الآن اللي احنا قاعدين نشاهده من الجماهير برا الملعب
1: شيء مقارب لتلك الفترة
0: بكثير يعني،
1: مقارب
0: ايوه بكثير، لانه يوميا انت بتشاهد الاحتفالات والجماهير، يوميا بتشاهد الدعم، لانه في تكاتف حتى نوعا ما صار اعلامي حتى مع المنتخب، فلذلك كل الظروف مهيئة للمنتخب هذا انه يحقق. والجميل في الموضوع انه انت برضو لعبت او مسكت العصب من الوسط، يعني انت ما هاجمت وما دفعت، 4-4-2 اكثر تشكيله شموليه، اكثر تشكيله ممكن تلعب فيها بحاله دفاعيه،
1: يعني 4-1-1 يعني على الورق
0: او بحاله هجوميه، وتقدر فيها توسع الملعب يعني حتى على الاسماء الموجوده انت قادر توسع الملعب، انت قادر تمسك كوره، انت قادر تتحكم في الرتم. فلذلك انا اشوف انه هذه التشكيله الانسب للمنتخب السعودي اللي بناء عليها يقدر. لكن امتداد للأرقام اللي انت ذكرتها انه كيف نتعامل معها، الأرقام السلبية واللي صارت للمنتخب السعودي في الأدوار الإقصائية، انا بتكلم عن بطولة خليج 26 نسخة لم يفز منتخب في أرضه إلا 6 منتخبات فقط من أصل 26 نسخة، يعني 20 بطولة يحققونها المنتخبات اللي تأتي من خارج الأرض فقط، 6 من ضمنها كانت السعودية مرة واحدة، وأتوقع عمان مرة واحدة،
1: وقطر مرتين،
0: والإمارات مرتين
1: أتوقع. لا قطر مرتين، السعودية مرة، عمان مرة، العراق مرة، في منتخبين كمان، في مرة.
0: ده لهم 4 منتخبات، السعودية وعمان مرة وقطر مرتين، في منتخب رابع حققها مرتين، أو العراق حققها مرتين. أيوة، فهذه المنتخبات اللي حققتها في أرضها وبين جمهورها، ما عدا ذلك المنتخب دائما اللي توج بتحقيق البطولة يكون من خارج البطولة. لذلك هذه من الأرقام السلبية اللي ممكن يواجهها المنتخب السعودي، لكن أرجع وأقول إنه كل الأمور لله الحمد إنها في صالح المنتخب السعودي. التسجيل في أول نصف ساعة لا غير هو اللي راح يسهل الأمور عليك بشكل أكبر.
1: الاحتفاظ بأوراق زي عبد الله الحمدان، زي محمد أبو الشامات في دكة البدلاء يعطي نوع من الطمأنينة للجماهير. أحمد،
0: في الحلول الهجومية أيوة نعم طبعا، أنت لما جيت تمتلك لاعب يمكن حتى شاهدنا ردة عبد الله حمدان في المباراة الأخيرة،
1: عبد الله سالم كمان مسجل في آخر مباراة، وبالتالي على المستوى الذهني والنفسي والمعنوي هو لاعب جاهز جدا،
0: جاهز. بس أنا ما أتوقع أنه راح تكون في مشكلة في المنتخب في المنتخب السعودي من ناحية التسجيل، يعني أنا أتوقع
1: المنتخب السعودي ترى مشكلتنا تسجيل،
0: لا بتكلم في مباراة اليوم، إذا كان يحتاج لأوراق فأنا أتوقع أن الأوراق اللي يحتاجها إذا ما كانت حالات داخل الملعب، يعني مثلا كارت أصفر ثاني يبغى يتلافى، مثلا حالة طارد، إصابة لاعب، هذه نجنبها. بالطبيعي أنا أشوف أن التغييرات اللي ممكن تحدث لدونيس هي التغييرات أنه يحاول يمسك فيها الكرة بشكل أكبر،
1: هو بعد الدقيقة 60 لما يطلع صالح يدخل مين؟ صالح أبو الشامات،
0: صالح أبو الشامات إذا خرج،
1: إذا خرج يمكن محمد في المباراة الأولى ترى لما دخل سلطان مندش مكان صالح، محمد تحول الى لاعب وسط ترى.
0: لا شوف، اذا
1: قفلها بثلاثي وسط ترى،
0: اذا كان متقدم
1: إيه؟
0: لا انا اروح مع عبد الرحمن الخيبري،
1: عبد الله الخيبري
0: انا اروح مع عبد الله الخيبري،
1: هذا ما
0: لا موجود. انا اروح مع عبد الله الخيبري الامانه، لانه عبد الله الخيبري نعم في بعض الكلام او بعض الملاحظات السلبيه على اللاعب، لكن للامانه اللاعب لو دخل على وسط الملعب وانت حاب انك تمسك كوره اكثر فلا عبد الله الخيبري، لانه بيكون بحاله دفاعيه اكثر، لكن محمد ابو الشامات بيكون عنده النزعه الهجوميه. اذا انت كنت مسجل، انا بتكلم اذا انت ما كنت مسجل، ايوه ممكن تبحث عن حلول هجوميه راح تزيد الغله بانك تلعب بمحمد ابو الشامات او عبد الله حمدان.
1: المنتخب السعودي احمد متفوق كان في الكرات الثابته على كل المنتخبات، حتى على المنتخب العراقي من ناحيه التنظيميه، يعني كقدرات العراقيين ممتازين في الكرة على المستوى البدني، بس انت كنت افضل منهم من ناحيه تنظيميه.

0: حتى هدفك الأول ترى كان كرة ثابتة وارتدت وكان فيه سوء تغطية، وأنت في معظم الكرات الثابتة صنعت خطورة قدام المنتخب العماني، سجلت من كرة ثابتة وسجلت هدفك الأول من كرة عرضية. المنتخب القطري منظم في الكرة العرضية، منظم في الكرة الثابتة، وعلم خوخي واحد من أخطر اللاعبين على مستوى الكرة الرأسية وسجل في كأس العالم. حتى في هذه الحالة أحمد، لما تكون واحدة من أبرز نقاط القوة عندك هي نفس نقاط القوة الموجودة عند منافسك، الغلبة تكون لمين؟
1: للي تنظيمه بيكون أفضل في مباراة، يعني ممكن
0: على مستوى اللحظي، يعني
1: أيوة اللحظة في نفس اللحظة، لأنه للأمانة قلت لك في لحظات تصير داخل المباراة أنت لما تكون مطالب بتسجيل هدف، عكس لما تكون مطالب أنك أنت ما تستقبل هدف، فالأمور النفسية حتفرق بشكل كبير جدا. لأنه المنتخب القطري لو كان متأخر وحب يستخدم الكرات الهوائية وما قدر يسجل، المنتخب السعودي حيضرب المرتدات.
0: تخاف أحمد على محزري اليوم؟ محزري يعني لو جينا بنقيسه كمستوى فني، من مفاجآت الموسم مع الهلال، يمكن قفل خانة كانت صداع بالنسبة للهلال، بس كمشاركة أولى على مستوى كأس الخليج، ترى في ناس كثير ما تعرف، ترى محزري شارك مع المنتخب لما كان في التعاون، ترى لعب مباراة صربيا مباراة ودية قبل كأس العالم، لو سبق أنه شاركته. بس اليوم أنت تلعب هالمباراة وقدام مين؟ قدام أكرم عفيف أحمد، ثقيلة شوي.
1: لو جينا نتكلم على التشكيلة، إيوة نعم، محزري ممكن يكون هو مصدر شك لدى الشارع الرياضي والجماهير السعودية من ناحية الأقل.
0: مصدر شك، خلينا نقول لك الحلقة الأقل يمكن إقناعاً فيهم،
1: إنه ممكن يكون في المقابل
0: إنه ما شارك بس على مستوى الدوري،
1: وفي المقابل أكرم
0: الأفضل في خانته،
1: وفي المقابل يلعب أمام أكرم، فلذلك إيوة نعم. لكن صدقني مع تشكيلة المنتخب اللي موجودة، لا المنتخب واضح انه قاعد ياخذ الملعب بالعرض، واضح انه مو قادر يعطي المنتخب القطري انه هو يدخل بالاطراف، لانه واضح جدا تركيز المنتخب السعودي انه يقفل الاطراف، وهذه هي قوه المنتخب القطري انه ياخذك على الاطراف. فمندش مع محزري وهمامي مع الحربي كاطراف، انا اتوقع انهم قادرين يعملوا ثنائيات في اليمين في اليسار يحدوا من خطوره اي لاعب، لكن الخوف وكل الخوف اذا اتت اي غلطه او هفوه من اي لاعب في واحد من الجهات اللي احنا تكلمنا عنها، وتحديدا الجهه اليمنى عند محزري امام لاعب بحجم اكرم، لا طبعا الهدف راح يكون وارد. لكن انا من وجهه نظر شخصيه اشوف انه منتخب بالتشكيل اللي هو لاعب فيها قادر يحد من خطوره اي منتخب موجود في بطوله الخليج، لكن هل انت قادر انك توازن ما بين الحالة الدفاعية والحالة الهجومية أنه أنت ما تستقبل وأنت تسجل؟ هذا حيكون أكبر اختبار للمنتخب السعودي. قادر أنك تسجل، لكن هل أنت ما راح تستقبل؟ أنا أشوف أنه هذا راح يكون اختبار الحقيقي. أضف إلى ذلك أنه أنت ما استقبلت أي هدف، يعني أنت ما جيت تحت الضغط في الثلاث مباريات اللي راحت، ما استقبلت هدف وجينا قلنا خلينا نشوف المنتخب السعودي مثلا كيف يطلع دحين بعد لما تأخر بهدف ما مرت بهذه الفترة. فأنه أنت تستقبل الهدف من المنتخب القطري في أول نصف ساعة راح يكون اختبار حقيقي نشاهد فيه المنتخب لأول مرة في هذه البطولة، فلذلك سجل أول وتقدر تحافظ على المباراة وتسيرها مثل ما أنت تبغى.
0: طلع لفاصل بعدين نرجع الجزء الأخير في حلقتنا في هذا المساء، خليكم معنا.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعي الكرام في الجزء الأخير من تيكي تاكا مع ضيف العزيز أحمد الفي. أحمد، نروح للمواجهة الثانية اللي ستحدد الطرف الثاني في نهائي خليجي الديار العربية 27، مواجهة عمان والإمارات. أمس بعد الحلقة قلت لي لا يوجد أخطر من رجل عادة من الموت.
1: طبيعي جدا السيناريو اللي رجع فيه المنتخب العماني، ترى سيناريو فريق بطل أو منتخب بطل، يعني دائما تأتي، يمكن لو استشهدنا يمكن
0: دائما، يعني هذه السيناريوهات اللي تحسسك أن الكرة تنتهي.
1: أمم أوروبا 92 صح؟ الدنمارك إذا ما خاب ظني هي اللي ما كانت مرشحة وفجأة صارت مرشحة وفجأة جات وصارت بطل البطولة. فهذا السيناريو هو اللي يخوف للأمانة لما منتخب يأتي بهذه الطريقة. الآن المنتخب العماني يمكن أخطر ما على المنتخب الإماراتي، إنه المنتخب العماني ما كان عنده شيء يخسره وكانوا متقبلين في

0: فكرة إنه إحنا خارجين وفجأة إحنا رجعنا بطولة وكأنها ولادة أخرى جديدة في البطولة. فلذلك أنا أتوقع إنه المنتخب العماني حيكون خطر بصراحة على المنتخب الإماراتي في أول نصف ساعة. نفس الحالة مع المنتخب السعودي، يمكن اللي يفرق بينهم إنهم برا أرضهم. فاختبار حقيقي للمنتخب الإماراتي، لأنه المنتخب الإماراتي في أول مباراة كان أمام المنتخب اليمني، نعم انتصر بنتيجة كبيرة، لكن بعد كذا جاء الانتصار
1: على البحرين 3-0
0: ومن ثم جاءت تغييرات اللاعبين اللي صارت بحكم انه تحصيل حاصل المباراة الأخيرة امام قطر. فحرفيا حيكون هذا هو الاختبار الحقيقي، ونصف نهائي وخروج مغلوب، وانه انت ممكن تستقبل هدف امام منتخب قوي مثل المنتخب العماني اللي ممكن يحتاج 10 إلى 15 دقيقة من نهاية المباراة ويقدر انه يسجل وينتصر. فحيكون اختبار صعب للمنتخب الإماراتي.
1: احمد، تشعر انه بطولة كأس الخليج بشكل الحالي تحتاج إلى بعض الإضافات؟ يعني في حديث كان على دعوات، أن تتقدم دعوات لمنتخبات، والهدف أنه يمكن زيادة مداخيل هذه البطولة وزيادة قيمة الإعلانات التجارية، إعطاء دعوات لمنتخبات آسيوية، منتخبات عربية، أن هي تشارك. شايف الفكرة هذه معقولة؟ يعني
0: إذا
1: ممكن
0: كنت حاب تكبر البطولة، وإنه أنت يعني
1: ولا هي البطولة لها أهداف معينة يجب أن لا تخرج منها.
0: إذا كنت حاب تكبر البطولة وتبحث عن المال فيها وكل شيء، أيوة نعم. لكن أنا أشوف إنه البطولة على اسمها، إنه كأس الخليج، حرفيا كأس الخليج، يعني الآن المنتخبات اللي موجودة داخل الخليج، فهذه بحد ذاتها أنا من وجهة نظري
1: لها أهداف خارج الملعب. من يوم ما تأسست إلى الآن نجحت في تحقيق هذه الأهداف، انه الروابط الخليجية، شد الروابط الخليجية هذه،
0: صح، تلاحم بينهم واشياء كثيرة. فلذلك انا اشوف انه الابقاء عليها افضل خيار من انك تكبرها.
1: اخيرا احمد، قبل اختم، ابغى اخذ توقعاتك المباراتين. ابدا مباراة عمان والامارات.
0: مباراة عمان والامارات الامانة منطقيا ورقيا بكل اللي حاصل، المنتخب الإماراتي أفضل بكثير، لكن السيناريو اللي حدث مع المنتخب العماني وعودته بهذه الطريقة، لو توفقوا بتسجيل هدف في بداية المباراة، أنا أتوقع ممكن يأخذوها إلين ركلات الجزاء ويتأهلوا للنهاية. لكن لو قدرت الإمارات بنفس الشخصية والكلام اللي قمنا من قبل البطولة أن هي المنتخب الأفضل، فرضت نفسها من أول نصف ساعة وسجلت هدف، لا، أنا أتوقع أن المباراة ممكن تروح إلى 3-1.
1: على مستوى المنتخب السعودي والمنتخب القطري؟
0: المنتخب السعودي والمنتخب القطري أنا ما أعطي توقعات، لكن أعطي توقع لكل منتخب. المنتخب القطري نفس الكلام، أنه ما يستقبل هدف في بداية المباراة، لكن بمجرد أنه يستقبل هدف، لا، أنا أتوقع أنه المنتخب السعودي حيسيرها، وممكن المباراة تنتهي أقل شيء بفارق هدفين، 2-0 إلى 3-1.
1: آخر توقع يعني 2-0 3-1؟ لا، أنت دخلت لي في لو، لا أبغى توقع، ويقول لي والله توقع
0: النهائي. النهاية السعودية والإمارات.
1: ما حيكون عندنا حلقة الثلاث ولا الربع، حلقتنا الجمعة والسبت الجاي. مين بطل؟
0: السعودية.
1: أحمد النفيع، شكرا جزيلا لك، حاسبك يوم الجمعة إن شاء الله.
0: العفو لك، كم يعبر برنامج المستمعين.
1: الشكر موصول لكم الأحبة في كل مكان، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة في أمان الله.
2: تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.
1: هل يمكن للصمت ان يكون صوتا؟ الغريب أننا نستخدم كلمة الصمت وكأنها تعني غياب كل شيء، لكن الصمت في الحقيقة ليس دائماً فراغاً. قد تجلس في مكان هادئ فتسمع صوت المكيف، حركة الهواء، خطوات بعيدة، أو حتى صوت تنفسك. ولهذا فالصمت الكامل الذي نتخيله نادر جداً في حياتنا اليومية. لكن لماذا نشعر بالفرق بين مكان هادئ ومكان مليء بالأصوات؟ لأن الدماغ لا يستمع إلى الأصوات فقط، بل يلاحظ أيضاً ما يغيب عنها. عندما ينخفض مستوى الضوضاء من حولك، تصبح الأصوات الصغيرة أكثر وضوحاً، صوت الساعة يبدو أعلى، حركة الباب تصبح ملحوظة، وحتى احتكاك الملابس قد يبدو وكأنه صوت كبير. ليس لأن هذه الأصوات تغيرت بالضرورة، بل لأن ما حولها اختفى. ولهذا يمكن للصمت أن يجعلنا أكثر انتباهاً، لكن الصمت لا يؤدي المعنى نفسه دائماً. قد يكون راحة، وقد يكون انتظار، وقد يكون حرجاً، وقد يكون حزناً، وفي بعض اللحظات قد يكون أقوى من الكلام. تخيل غرفة يجلس فيها شخصان بعد نقاش حاد، لا أحد يتحدث، لكن الصمت بينهما ليس فراغاً، هناك كلام كثير لم يقل. ولهذا نستطيع أحياناً أن نفهم موقفاً من الصمت أكثر مما نفهمه من جملة طويلة. والإذاعة تعرف قيمة الصمت جيداً، لأن المذيع لا يحتاج إلى ملء كل ثانية بالكلمات. هناك لحظات يكون فيها التوقف القصير جزءاً من المعنى، بعد خبر مهم، قبل جملة مؤثرة، أو بين فكرتين تحتاج إلى لحظة حتى تصلان إلى المستمع. الصمت هنا ليس انقطاعاً، بل مساحة تمنح الكلام فرصة ليصل، ولهذا تستخدمه الموسيقى أيضاً. فالمقطوعة ليست أصواتاً متواصلة من البداية إلى النهاية، هناك فواصل وسكتات ولحظات قصيرة يتراجع فيها الصوت حتى يظهر ما بعده بشكل أوضح. وربما لهذا نشعر أحياناً أن بعض الصمت يقول لنا شيئاً، لأن الإنسان لا يتعامل مع الأصوات منفردة، بل يفهمها من خلال ما يحيط بها أيضاً. فإذا كان الصوت ينقل الكلام، فالصمت قد يكشف ما عجز الكلام عن قوله.
0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: الخامسة معايا لهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت اتولد بين الحكايات،

0: في بلاد الشام كان حاضر في السهرات والمجالس، وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذ هالمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
2: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، وفي قصة سارة السحيمي تجتمع الطموحات الشخصية مع التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال أكثر من عقدين. ولدت سارة السحيمي عام 1979 ودرست المحاسبة في جامعة الملك سعود، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2001، ثم أكملت برنامجاً تنفيذياً في الإدارة العامة بجامعة هارفرد للأعمال عام 2015. وفي عام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2021. خلال هذه السنوات لم تكن تدير شركة استثمارية فحسب، بل كانت تعمل في مرحلة شهد فيها القطاع المالي السعودي توسعاً وتحولات متسارعة. ثم جاءت واحدة من أبرز محطات القصة. ففي فبراير عام 2017 اختيرت سارة لرئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، لتصبح أول امرأة سعودية تتولى رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودي. وعام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية. وخلال السنوات التالية أصبحت السحيمي واحدة من أبرز القيادات الاقتصادية السعودية، وظهرت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. ففي قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2025 جاءت في المركز السابع ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة. سارة السحيمي ليست مجرد قصة امرأة وصلت إلى قمة قطاع شديد التنافس، إنها قصة جيل سعودي شهد تحولاً اقتصادياً كبيراً وشارك في صناعته، وقصة امرأة اختيرت أن يكون تخصصها بوابة إلى القيادة وأن يكون موقعها مسؤولية قبل أن يكون امتيازاً. وفي وطن تتغير فيه ملامح الاقتصاد كل يوم، تبقى بعض القصص شاهدة على هذا التغيير.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: قصة اختراع.
1: أتخيلوا تصحوا الصباح وتحاولوا تقروا رسالة في الجوال، لكن الكلام كله ضباب. اليوم نشوف النظارة على إنها شيء عادي جداً، لكن خلف هذه القطعة الصغيرة قصة بترجع لأوروبا في أواخر القرن 13. النظارات الأولى كانت مرة بسيطة ومصممة بشكل أساسي عشان تساعد الناس اللي بيعانوا إنهم يشوفوا الأشياء القريبة بشكل أوضح، وكانت العدسات والأطر مختلفة جداً عن شكل النظارات الحالية. ومع الوقت اتطور فهم الإنسان للبصريات، كمان اتطورت العدسات والأطر، وصار بالإمكان التعامل مع أنواع مختلفة من مشاكل النظر والرؤية. وتوضح الأكاديمية الأمريكية لطب العيون إنه العدسات التصحيحية بتشتغل على تغيير طريقة دخول الضوء للعين، بحيث تساعد الصورة على إنها تتكون في المكان الصحيح على الشبكية. وهذه الفكرة تبان بسيطة، لكنها في الحقيقة عبارة عن تطبيق مباشر لقوانين البصريات. العدسة المحدبة مثلاً تقدر تجمع الأشعة بطريقة تساعد في حالات معينة مثل تصحيح طول النظر، بينما العدسة المقعرة بتساعد في حالات قصر النظر. يعني النظارة ما هي مجرد قطعة قزاز قدام العين، هي أداة بتعيد ترتيب الضوء حتى يحصل الدماغ على صورة أوضح. واليوم عندنا عدسات خفيفة وعدسات مضادة للانعكاس، وكمان عدسات بتتغير مع الضوء، من عدسة بدائية جداً لنظارات ذكية ومتطورة. الجميل إنه هذا الاختراع الصغير مكن ملايين البشر من القراءة والتعلم والعمل براحة أكبر. كل هذا بدأ من سؤال بسيط: كيف نخلي الإنسان يشوف بصورة أوضح؟ وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، النظارة اللي خلت العالم يشوف الأشياء من حوله بصورة أوضح.
0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
2: هل أصبح الهاتف حاضراً أكثر منا؟ قد نكون في المكان نفسه مع من نحب، لكن عقولنا في مكان آخر. نجلس معاً ونتحدث معاً ونتشارك اللحظة نفسها، بينما تنشغل أعيننا بشاشة صغيرة تأخذ منا شيئاً لا ننتبه إلى فقدانه إلا بعد أن يمضي. أصبح الهاتف جزءاً من تفاصيل يومنا، إلى درجة أننا نحمله معنا أينما ذهبنا، ونبحث عنه بمجرد أن نشعر بالملل، ونفتحه أحياناً دون أن نعرف حتى لماذا فتحنا. فهل أصبح الهاتف مجرد وسيلة نستخدمها؟ أم أصبح هو الذي يحدد أين يذهب وقتنا؟ وإلى أين يتجه انتباهنا؟ كم مرة نمسك الهاتف دون أن يكون لدينا سبب واضح؟ كم مرة نفتح تطبيقاً لدقائق فنجد أنفسنا بعد وقت طويل ما زلنا نتصفح؟ ولماذا أصبح الهاتف حاضراً في جلساتنا وعلى موائدنا وحتى في اللحظات التي نتحدث فيها مع أقرب الناس إلينا؟ هل نستخدم الهاتف أم أصبح الهاتف يستخدم وقتنا؟ التقنية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا، نستخدم الهاتف للعمل، التعلم، التواصل، الخدمات، والترفيه، ولا يمكن إنكار الفوائد الكبيرة التي قدمتها لنا التقنية. لكن المشكلة تبدأ عندما لا نعرف متى نضع الهاتف جانباً. قد تجلس العائلة معاً، لكن كل شخص ينظر إلى شاشة مختلفة، وقد يتحدث إليك شخص فتكون عينك عليه للحظات ثم تعود إلى الهاتف. وقد تستيقظ صباحا وقبل أن تسأل نفسك كيف سيكون يومك تسأل: ماذا حدث في الهاتف أثناء نومي؟ ومع كثرة الإشعارات أصبح من السهل أن يتشتت انتباهنا، ننتقل من رسالة إلى مقطع، ومن مقطع إلى خبر، ومن خبر إلى حساب آخر، ثم نكتشف أن ساعة كاملة مرت دون أن نشعر. المشكلة ليست في الهاتف نفسه، المشكلة في فقدان السيطرة على الوقت والانتباه. فالإنسان يحتاج إلى لحظات لا تصل إليها الإشعارات، يحتاج أن يجلس مع أسرته دون مقاطعة، وأن يتناول وجبته دون شاشة، وأن ينام دون أن يكون آخر ما يراه إشعاراً وأول ما يراه إشعاراً آخر.

0: لا تستخدم الهاتف أثناء الوجبات العائلية. أوقف الإشعارات غير الضرورية. وعندما تتحدث مع شخص، امنحه انتباهك الكامل. وجرب أن تضع هاتفك بعيداً لمدة نصف ساعة فقط، ثم لاحظ كيف ستشعر. ربما تكتشف أن العالم لم يتوقف، وأن الرسائل يمكن أن تنتظر، وأن بعض الإشعارات ليست عاجلة كما كنا نظن، وأن الإنسان الذي أمامك قد يكون أهم من الشاشة التي في يدك. التقنية وجدت لتجعل حياتنا أسهل، لا لتأخذ منا حياتنا. استخدم هاتفك عندما تحتاج إليه، لكن لا تسمح له بأن يأخذ منك الوقت الذي لن تستطيع استعادته. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي.

0: قاعدة تعطينا الغاز.
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
0: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة.
2: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة اف ام اينما كنتم تسمعونا. حلقة جديدة ومشوار جديد وانطلاقة جديدة من برنامجكم اليومي استديو 20، هذا البرنامج الذي يأتيكم على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. اليوم معكم من امام المايك انا أسامة الغريبي والاخراج سلطان المحياوي. عندنا كثير من الزوايا المختلفة في مجالات مختلفة للي حاب يشاركنا في حلقتنا اليوم على الأرقام التالية 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28 كمان من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_راديو. واللي حاب يشاهدنا صوتا وصورة من خلال التطبيق تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس أو من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس. خليني أذكركم بنتيجة مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب القطري في نصف نهائي كأس خليجي 27. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في الشوط الثاني والوصول إلى المباراة النهائية لكأس الخليج. هنروح لأول محطة غنائية مع سلطان وبعدها راجعين نبدأ مشوارنا معكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا.

وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في استديو 20 على جدة اف ام. خليني اقول لكم في البداية فقرة بالأغلبية. اليوم بنتكلم عن العزائم، عزائم العائلة، الأصدقاء والمجاملات الاجتماعية اللي دائما ما تخلص. يعني يكون جدول اسبوعك زحمة وعزائم، سواء على مستوى العائلة او على مستوى الأصدقاء، وانت بين نارين. فعندك خيار أول، صاحب واجب ومجامل، تحرص تضغط على عمرك وتحضر كل عزيمة، زواج أو جمعة شباب، حتى لو أنك مرهق وطالع من دوام طويل، عشان تضمن أنك ما تقصر مع أحد وتبقى بالصورة كشخص راعي واجب وعنده شبكة معارف عريضة، بس على حساب وقتك الخاص وطاقتك ونومك. وفي الخيار الثاني أنك تشتري راحتك وتعزل نفسك، يعني تحط حدود واضحة وتعتذر ببساطة عن أي عزيمة تحس أنها بتضغطك، وتكتفي فقط بدائرتك المقربة جدا عشان تروق بالك وترتاح نفسيا، بس تتقبل ضريبة أنهم ممكن يعني يرمون عليك حكي، يقولون عنك شخص نفسية ولا قاطع، وتبدأ بعض العلاقات تبرد تدريجيا. فأنت مع الخيار الأول أنك صاحب واجب وتجامل يعني كثير من الناس، أو الخيار الثاني أنك تشتري راحتك وتعزل نفسك قد ما تقدر. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 للي حاب كمان أنه يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. وكمان نرحب بكل مشاركاتكم على حساب إذاعة جدة على منصة X @جدة_radio. حنروح لفاصل وبعدها رجعين.

جدة اف ام على هواك. حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة اثر غير متوقع. عنوان اثر غير متوقع اليوم: رمز صغير غير لغة العالم. تخيل معي، في عام 1999 كان في مهندس ومصمم ياباني اسمه شيكتاكا كورتا، شغال في شركة اتصالات يابانية اسمها NTT دوكومو. كانت الشركة تجهز لإطلاق خدمة جديدة على الجوالات القديمة بتتيح تبادل الرسائل وألعاب خفيفة. لكن في مشكلة ظهرت في ذاك الوقت: شاشات الجوال كانت صغيرة جداً، والبيانات المتاحة لنقل النصوص محدودة للغاية. فوق هذا كان الشباب واللي يحبون الألعاب كمان يبون يتواصلون بسرعة وهم يلعبون بدون ما يكتبوا جمل طويلة تستهلك مساحة وتستهلك وقت. طيب، شيكتاكا فكر في حل عملي وسريع. صمم 176 رمز بصري بسيط جدا بحجم 12×12 بيكسل، وحط فيها تعابير وجوه وعلامات طقس وأشكال تعبر عن الأكل والرياضة. وكان الهدف الأساسي مجرد اختصار الكلمات وتسهيل التفاعل بين اللاعبين بدون ما يثقل على شبكة الاتصال. لكن إيش الأثر اللي ما كان على البال؟ الشيء اللي ما كان حاسبين حسابه أن هذه الرموز البسيطة اتجاوزت حدود الألعاب والجوالات اليابانية. طيب كيف؟ الانتشار العالمي أخذت شركات التقنية الكبيرة مثل جوجل وأبل الفكرة وطوروها وخلوها نظام عالمي موحد يونيكود، وصارت فيه لغة تواصل جديدة، وتحولت الإيموجي إلى أول لغة تواصل بصرية عالمية في التاريخ الحديث، يرسلها المليارات يوميا عشان تكسر حاجز اللغات وتوصل أو توصل المشاعر اللي إلى توصل المشاعر

شاعر إلى الكتابة الجافة اللي ما تقدر توصلها. وكان في برضو تأثير ثقافي، دخلت هذه الرموز المعاجم والقواميس اللغوية الرسمية، وصار لها يوم عالمي يحتفلون فيه، واعتبروها من أهم التحولات في تاريخ الإعلام الرقمي. ففكرا عملت خصيصا كحل تقني صغير داخل لعبة فيديو على شاشة جوال بدائية، تحولت إلى الأثر غير المتوقع اللي أعاد تشكيل الطريقة اللي يتواصل فيها العالم كله اليوم. هذا موضوعنا في أثر غير متوقع. خليني أذكركم، نرجع لفقرة بالأغلبية. جدولك زحمة والعزايم ما تخلص، وانت بين نارين وعندك خيارين. الخيار الأول تكون صاحب واجب تضغط على عمرك وتحضر كل عزيمة أو جمعة شباب حتى لو انك مرهق عشان ما تقصر وتكسب الناس، بس هذا كله على حساب وقتك وطاقتك. وفي الخيار الثاني انك تشتري راحتك، تعتذر وتكتفي باللي يعزون عليك عشان تروق بالك، بس تتقبل ضريبة انهم مثلا يقولون عنك انك قاطع او نفسية او ما شابه. شاركوني على 012-647-7154 او على 012-649-5154 او من خلال الواتساب على 800-244-28-28. خلينا اذكركم بنتيجة لقاء منتخبنا الوطني ومنتخب قطر الشقيق في نصف نهائي كأس الخليج 27، ما زالت النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. الدقيقة وصلت تقريبا 59 من الشوط الثاني. إن شاء الله راح نكون معاكم بالنتيجة أول بأول. خلونا نروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تروحوا بعيد.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدولك زحمة والعزايم ما تخلص وانت بين نارين وعندك خيارين. الخيار الأول صاحب واجب تضغط على عمرك وتحضر كل عزيمة أو جمعة شباب حتى لو أنك مرهق عشان ما تقصر وتكسب الناس بس على حساب وقتك وطاقتك. وفي الخيار الثاني أنك تشتري راحتك تعتذر وتكتفي باللي يعزون عليك عشان تروق بالك بس تتقبل ضريبة أنهم يقولون عنك غير اجتماعي منعزل انطوائي قاطع إلى آخره. فأنت مع أي خيار؟ الخيار الأول أنك تكون صاحب واجب أو الخيار الثاني أنك تشتري راحتك. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. طيب معنا أول اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو
0: هلا يا باسم.
1: هلا لا أول شيء خلنا رحب بك يا سامة.
0: حياك الله. بس لو ترفع لي صوتك شوية.
1: أبشر مساء الإحساس وجميل المشاعر لك يا أسامة وللمخرج.
0: حياك الله يا باسم. الله يسلمك.
1: الله عبي. أما بالنسبة للموضوع اليوم فيها تفاوت عندي. بس بشر

0: علي يعني يدور علي عشان يعزبني اضطر اني اروح.
1: اضطرار.
0: اي بس انه يتعنى لي يعني يسأل عني. والشرط الثاني انه ما تكون جلسة اذى نفسي او سلوكي. في جلسات يعني فيها اذى نفسي للناس اللي فيها بطريقة ميزينة فانا اعكس على طول.
1: اوكي هذه يمكن ممكن تكون يعني مش في الـ في الـ في, الـ في العزائم الرسمية، يعني تكون مثلا في جمعات الشباب، جمعات الاصدقاء وزي كذا.
0: لا كده. حتى الرسمي،
1: حتى الرسمي
0: يعني. اي للاسف ما في ناس تقلي ناس اللي فوق تقرب واللي تحت يبعدها.
1: اوكي
0: فهمت شلون في الجلسات. فانا اعطي 40% للموضوع الاول
1: اللي انك تكون
0: متجامل.
1: ايه يعني تكون يكون في مجاملات في الموضوع.
0: ايوه اذا طبقت الشرطين الاولات
1: حلو،
0: و60% اللي اريح راسي.
1: يعني انت مع الخيار الثاني بنسبه 60%.
0: ايوه ليه؟ لانه مو دائما العزائم كلها كويسه. اوقاتها مرات الناس اللي فيها يعني الواحد يخفف شوي شوي يريح راسه بالعربي زي ما قلت.
1: طيب عزائم الناس او الدائره اللي قريبه منك
0: ما كلها واحد، هي
1: كلها واحد ما اي على حسب
0: الشخص، على حسب العازم. ايوه ان كان قريب ولا بعيد ما تفرق، تفرق روح اللي عازم. اذا كانت روحه حلوه
1: روح الجلسه، روح المكان، وروح الشخص اللي عزمك.
0: ايوه اهم حاجه لان هو يحل الجلسه، عرفت شلون؟ وكمان ما يسمح للناس تتجاوز بعضها.
1: جميل.
0: جسد في ناس تتجاوز كان بلسان ولا باليد.
1: يعني لا لا التجاوزات هذه يعني غير مقبولة في
0: جدا
1: جدا.
0: أيوة. فعشان كذا أهم حاجة الشخص نفسه اللي هو العازم.
1: جميل. يعني أنا أقدر أقول يا باسم إنك مع الخيار الثاني أكثر شيء.
0: الأكثر إيه.
1: أنا الله يعطيك العافية، شكرا يا باسم. شكرا لاتصالك ورأيك، الله يعطيك العافية. طيب معنا أفراح، يا هلا ومرحبا.
2: أهلين، مساء الخير.
1: مساء الأنوار، حياك الله.
2: الله يحييك ويبقيك، كيفك؟
1: تمام الحمد لله، كيف حالك أنت؟
2: والله الحمد لله، الله يسلمك يا رب. والله شوف أنا ترى ما بحضر فيها، يعني مو دايما بحضر. إذا تعبانة لا والله ما بروح صراحة. أنا بقول لك سواء أهل أصدقاء صراحة أشتري راحتي أكتفي، يعني بحضر اللي بيعزوا علي. يقولوا نفسية، يقولوا انطوائية، يقولوا اللي يقولوا تريقوا علي لين بكرة ما حروح.
1: يعني أنت تروح إن مع الخيار الثاني أنك تشتري راحتك.
2: أشتري راحتي.
1: طيب يعني المناسبات اللي أنت تحضريها تكون مقتصرة مثلا على العائلة أو على الأشخاص المقربين فقط؟
2: لا لا، عائلة أصدقاء كلها بحضرها، بس إنه إذا قلت لك تعبان أو مرهقة ما حروح. أنا أقول لك ما بروح.
1: أوكي يعني أنا على حسب ظروفك.
2: على حسب الظروفية.
1: حلو جميل، يعني أقدر أقول إنك مع الخيار الثاني.
2: مع الخيار الثاني.
1: شكرا يا أفراح، الله يعطيك العافية.
2: العفو يا هلا، الله يعافيك.
1: شكرا، يومك سعيد إن شاء الله. طيب في باقي اتصال؟ طيب حنروح لفاصل، قبل الفاصل خليني أذكركم بأرقام التواصل معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 للي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

البطاقة الصغيرة اللي بجيبك اللي بلمسة واحدة منها تشتري وتفتح لك أبواب التعاملات المالية في أي مكان في العالم. هل تخيلت يوم إنها في أصلها مجرد قطعة بلاستيك صامتة لا قيمة لها؟ قبل توصل إلى يدك وتصير مفتاح حسابك المالي، مرت برحلة معقدة بين حرارة المصانع ودقة الطباعة المجهرية وأعقد خوارزميات التشفير في العالم. خلونا نتبع أثر هذه الرحلة من الصفر حتى تصير بين يديك. طيب كيف بدأت القصة؟ القصة بدأت من حبيبات بلاستيكية خام، غالبا من مادة البي بي سي. تصهر هذه الحبيبات تحت درجات حرارة عالية وتكبس لتتحول إلى ألواح رقيقة جدا. البطاقة اللي نشوفها قطعة واحدة، هي في الحقيقة عبارة عن 4 إلى 5 طبقات دقيقة مضغوطة فوق بعضها حراريا. الطبقة الوسطى الشفافة تدعم الهيكل، بينما الطبقات الخارجية تجهز لاستقبال التصاميم الأمنية والألوان. بعدين تنتقل الألواح إلى مطابع أمنية متطورة جدا، يسري عليها حظر أمني مشدد. هنا تطبع التصاميم مو فقط للجمال بل للأمان، مثل الطباعة المجهرية اللي تحتوي على نصوص وخطوط صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة ومستحيل على آلات التصوير العادية نسخها، إضافة إلى الأحبار المتغيرة بصريا وطبقة الهولوغرام الثلاثية الأبعاد لحماية البطاقة من التزوير. وهنا تبدأ القوة الحقيقية للبطاقة عبر عنصرين رئيسيين: الشريط المغناطيسي على الظهر، واللي يتكون من جزيئات حديدية مجهرية تشحن مغناطيسيا لتخزين البيانات الأساسية، والشريحة الذكية في الواجهة وهي عبارة عن كمبيوتر مصغر بيحتوي على ذاكرة مشفرة بتخلق رمز سري متغير مع كل عملية دفع، مما يجعل نسخ بياناتها أمرا مستحيلا. بعد كبس الطبقات وطباعة الشريحة والشريط، تقص الألواح بمليمترات محددة دوليا لتخرج بالأبعاد الدقيقة المشهورة اللي احنا شايفينها. بعدين تدخل البطاقة مرحلة التشغيل الشخصي، تحفر أرقام البطاقة واسمك وحسابك باستخدام الليزر أو النقش البارز، وتربط الشريحة بالأنظمة البنكية المشفرة، ويطبع رمز الأمان اللي هو CVV اللي نشوفه خلف البطاقة، وهو مكون من 3 أرقام، يطبع كطبقة حماية إضافية للعمليات الإلكترونية. وداخل طبقات البلاستيك الخفية تزرع هوائيات دقيقة جدا تدور حول حواف البطاقة وتتصل بالشريحة الذكية. لذلك لما تقرب بطاقتك من جهاز الدفع يرسل الجهاز موجات كهرومغناطيسية خفية بتغذي هوائي البطاقة بالطاقة في جزء من الثانية، فتستيقظ الشريحة وتولد شفرة أمان خاصة بهذه العملية فقط، وترسلها لاسلكيا للجهاز لينتهي الدفع في أقل من ثانية ودون أن تلمس الجهاز حتى. ففي كل مرة تخرج بطاقتك وتدفع فيها أو تدفع بها بسلاسة وأمان، تذكر دائما أنه هذه القطعة البلاستيكية الصغيرة بتختصر عقود من التطور العلمي والهندسي والتشفير الرقمي، كلها سخرت عشان تخدمك وتستقر بثقة بين يديك. هذا موضوعنا في فقرة من الصفر إلى يدك. خلوني أرجع أذكركم بفقرة بالأغلبية: جدولك زحمة والعزايم ما تخلص وانت بين نارين، وعندك الآن خيارين. الخيار الأول أنك تكون صاحب واجب تضغط على عمرك وتحضر كل عزيمة وجمعة شباب حتى لو أنك مرهق عشان ما تقصر وتكسب الناس، بس كله على حساب وقتك وطاقتك. أما الخيار الثاني فإنك تشتري راحتك وتعتذر وتكتفي باللي يعزون عليك عشان تروق بالك، بس تتقبل ضريبة أنهم يقولون عنك غير اجتماعي، منعزل، قاطع، انطوائي، أيا كان. شاركوني على 012-647-7754 أو على 0

012-649-5154 للي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. بإمكانكم كمان ترسلونا رقاكم على الواتساب إن شاء الله ونتصل فيكم لاحقا عشان تشاركونا وتعطونا آرائكم حول موضوعنا اليوم. نروح لفاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة FM. نروح لموسم الرياض. أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ طرح تذاكر عرض WWE Crown Jewel المقرر إقامته يوم السبت 7 نوفمبر 2026 في العاصمة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض. ويعد كراون جول من أبرز عروض WWE العالمية، يجمع نخبة من نجوم المصارعة في مواجهات كبرى على مستوى فئتي الرجال والسيدات ضمن عرض يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة حول العالم. ويأتي تنظيم كراون جول في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض اللي بيستضيف سنويا مجموعة واسعة من الفعاليات والتجارب والعروض الترفيهية. وللي حاب يحجز تذاكر يحجزها من خلال موقع ويبوك، ويتضمن أيضا موسم الرياض في نسخة السابعة مزيج من الفعاليات والتجارب الترفيهية والرياضية، وبتشمل نزالات الملاكمة والمصارعة وبطولة UFC وبطولة 6 كينجز سلام للتنس، إلى جانب الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الكوميدية وتجارب الأطفال والعائلات. طيب أذكركم بفقرة بالأغلبية، جدولك زحمة والعزائم ما تخلص وانت بين نارين، وعندك خيارين. الخيار الأول صاحب واجب تضغط على عمرك وتحضر كل عزيمة أو جمعة شباب حتى لو أنك مرهق عشان ما تقصر وتكسب الناس، بس هذا كله على حساب وقتك وطاقتك. والخيار الثاني أنك تشتري راحتك بالمرة وتعتذر وتكتفي باللي يعزون عليك عشان تروق بالك، بس تتقبل ضريبة إنهم يقولون عنك غير اجتماعي انطوائي قاطع وما إلى ذلك. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 للي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. حنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين نكمل معاكم، لا تروحوا بعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. وصلنا إلى فقرة نكهة وسالفة. تخيل معي هذا الموقف اللي يصير معنا كلنا، تطلع من البيت رايح السوبر ماركت وعلى أساس أنك تبي تشتري بس علبة حليب وكرتون بيض، يعني الشغلة كلها ما تاخذ منك 5 دقائق ومبلغ بسيط وترجع لبيتك سالم غانم. إيش اللي بيصير؟ توصل المتجر تسحب العربة وتبدأ تدور على الحليب، بس تكتشف أن السوبر ماركت هذا كأنه متاهة، الحليب والبيض والخبز مو موجودين في البداية ولا حتى في النص. هذه الأشياء الأساسية المحطوطة في قائمة كل بيت مجهزة ومحطوطة في أقصى الزاوية الخلفية للمتجر. فأنت هنا تبدأ تمشي ومشي بعد مشي، وانت ماشي في الطريق بتروح تأخذ الحليب، عينك تلمح أرفف المكسرات، فتقول في نفسك والله زمان عن الجوز واللوز والفستق، خلنا نأخذ علبة نتسلى فيها في سهرة هذا المساء. تمشي خطوتين كمان وتلاقيهم حاطين عروض على شيبسات جديدة ولا أواني منزلية كذا شكلها يفتح النفس، فتقول في نفسك والله هذه يلزمنا منها واحدة في البيت. فعلى بال ما توصل لأقصى الخلف وتوصل لثلاجة الحليب الموعودة، تكون عربتك تعبت بثلاثة أو 4 أشياء ما كانت أبدا على البال ولا على الخاطر. بس القصة ما خلصت هنا، بعد ما أخذت الحليب تبدأ رحلة الرجوع لخط النهاية عند الكاشير. طول طريق العودة مخك يبدأ يكون مرهق من كثرة الألوان والعروض والخيارات اللي مرت عليك. هذه المرحلة يسمونها علماء النفس الإرهاق القراري، يعني مقاومة عقلك للشراء بدأت تضعف وتتعب. توصل عند الكاشير وانت تنتظر دورك، تلتفت يمين ويسار تلاقي علكة وشوكولاتة بطاريات محطوطة على مستوى عينك ويدك تماما، فتمد يدك بدون ما تفكر وتاخذ علبة شوكولاتة كمكافأة على هذا المشوار. فالآن تطلع من السوبر ماركت وبدال ما تدفع حق الحليب بس تلاقي الفاتورة طلعت بمبلغ وقدره. بعدين كذا لما توصل السيارة ولا توصل البيت تسأل نفسك باستغراب، أنا كيف اشتريت كل هذا؟ السر يا طويل العمر في طريقة تصميم المكان، حطوا لك الأشياء اللي لازم تشتريها في آخر المكان عشان يجبروك تمشي وتشوف كل المنتجات اللي ممكن تشتهيها وتشتريها وانت في طريقك. هذا سرنا اليوم في فقرة نكهة وسالفة. خلوني أذكركم بفقرة بالأغلبية. اليوم بنتكلم عن العزايم والزحمة والجدول اللي يجي طول الأسبوع أو في نهاية الأسبوع، وهذه العزايم اللي ما تخلص وانت هنا بين نارين وعندك خيارين. الخيار الأول لأنك تكون صاحب واجب تضغط على عمرك وتحضر كل عزيمة أو جمعة شباب حتى لو إنك مرهق عشان ما تقصر وتكسب الناس، بس هذا كله على حساب وقتك وطاقتك. وفي الخيار الثاني إنك تشتري راحتك، تعتذر وتكتفي باللي يعزون عليك عشان تروق بالك، بس تتقبل ضريبة إنهم يقولون عنك غير اجتماعي ولا انطوائي ولا منعزل إلى آخره. فأنت أي خيار تفضل، إنك تكون صاحب واجب ولا

لأنك تشتري راحتك. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان اللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. خلينا أذكركم بنتيجة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب قطر في نصف نهائي كأس الخليج 27. انتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومتجهين الآن إلى الأشواط الإضافية. بالتوفيق لمنتخبنا السعودي إن شاء الله في بلوغ المباراة النهائية لبطولة خليجي 27. خلينا نروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا، نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدولك زحمة والعزايم ما تخلص وانت بين نارين وعندك خيارين. الخيار الأول صاحب واجب تضغط على عمرك وتحضر كل عزيمة أو جمعة شباب حتى لو إنك مرهق عشان ما تقصر وتكسب الناس، بس هذا كله على حساب وقتك وطاقتك. وفي الخيار الثاني إنك تشتري راحتك، تعتذر وتكتفي باللي يعزون عليك عشان تروق بالك، بس تتقبل ضريبة إنهم يقولون عنك غير اجتماعي، قاطع، أو من ذا المصطلحات اللي ما تحبها. فأنت مع أي خيار فيهم؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. طيب معانا محمد، يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا حياك الله.
0: كيف حالك يا محمد؟
1: والله بخير أبشر.
0: الله يسعدك. محمد علي. ونعم والله، من وين تكلمنا؟
1: أكلمك من الربيعية طبعا.
0: ونعم والله، حياك الله، حيا الله الربيعية.
1: الله يحييك
0: يسلمك. الله يسلمك. يا محمد، انت من الناس الاجتماعيين اللي اي عزيمة ولا جمعة تروح ولا مروق بالك ومريح دماغك؟
1: على حسب العزيمة، يعني اذا كانت العزيمة محفوفة عادي اروح.
0: اذا كانت محفوفة يعني الناس قليلين فيها.
1: قليلين وناخذ راحتنا. اما اذا كانت رسمية
0: ارفع لي صوتك يا محمد شوية.
1: إذا كانت رسمية وفيها شخصيات ما أعتقد.
0: ليش تبتعد عن العزائم الرسمية محمد؟
1: لأن لازم تجهيز ولازم يعني تكون صاحي وتكون مروض.
0: إيه طيب، يعني أنت أقدر أقول أنك مع الخيار الثاني أنك تشتري راحتك. طيب لما يقولون عنك مثلا أنك غير اجتماعي، شخص منعزل، ما تحضر المناسبات الرسمية، كيف تكون ردة فعلك؟
1: لا أكون أقول غير صحيح. أنا بالعكس اجتماعي وأحضر الجمعات، خصوصا أنا عندي طلعات شهرية وعندي طلعات سنوية يعني بالمناسبات.
0: إيه
1: هذه اللي فيها.
0: يعني أنت تفضل الجمعات اللي تكون فيها يعني الجمعات العفوية اللي ما فيها كلفة.
1: أيوة عليك.
0: إيه والجمعات والعزائم الرسمية لا، ممكن يعني على حسب، بس انك ما انت حريص مرة عليها.
1: اي ما انا مرة حريص يعني.
0: الله يعطيك.
1: اذا لقيت يعني من يساعدني وكذا راح.
0: واحيانا ترى يعني احيانا يكون وقتك يسمح انك تروح، فهي على حسب ظروف الشخص.
1: كل واحد يسوي اللي على راحته يعني. في بعضهم يحب كذا في بعضهم.
0: الله يعطيك العافية. أنت أول مرة تكلمنا يا محمد؟
1: لا أنا كلمتكم أكثر من مرة وتشرفت والله بإذاعة جدة.
0: الله يسلمك.

0: اللي شرفتنا ونورتنا.
1: الشرف لي طال عمرك.
0: تسلم ويومك سعيد ان شاء الله يا رب. يعطيك العافيه.
1: شكرا لك. وحاب استفسر سؤال
0: بس. امرني.
1: كيف وللمستمعين بعد كيف يحصلوا على الحلقه؟
0: كيف يحصلوا على الحلقه؟
1: يعني اقصد اللي هو الاعاده يعني.
0: شوف والله الإعادة موجود يعني في في تطبيق الأولى. إذا بتروح أيوة على التطبيق الأولى ممكن إنك تسمع الحلقة يعني من أول حلقات أو البث المباشر إلى 6 ساعات من الآن، يعني من الساعة تقريبا 3 إلى الساعة 9 بتلاقي كل البث المباشر موجود.
1: الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعطيك العافية. شكرا يا محمد.
1: يا هلا.
0: حياك الله. عبد الله بركات يقول مساء الخير أسامة وسلطان، أنا مع الخيار الثاني، أروح مع الأشخاص والأصدقاء المقربين مني. والله اليوم الأغلب رايح مع الخيار الثاني، يمكن الكل أفراح، باسم، محمد، دحين عبد الله بركات، فكلهم رايحين مع الخيار الثاني. يبدو أنهم يعني ما يحبوا المجاملات فمشترين راحتهم ومروقين بالهم. طيب برضو حمد الدخيل، حمد الدخيل يقول في حل. حمد الدخيل يتكلم عن فقرة نكهة وسالفة عن السوبر ماركت، يقول في حل انك في السوبر ماركت لا تأخذ العربية الكبيرة وبس. والله من جد يا محمد خلي العربية الصغيرة معاك، عشان العربية الصغيرة خلاص قطعة قطعتين وتتملى العربية. وأنا من عندي أقول لك لا تأخذ عربية من الأساس، خلي إذا كانت أغراضك قليلة امسكها في يدك وعلى طول على الكاشير حاسب وامشي، عشان لا تضطر أنك تشتري أشياء إضافية. شكرا يا حمد يعطيك العافية، شكرا لتواصلك. متواصلين معكم في استوديو 20، حنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

حياكم الله، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. في فقرة وجهة ونص اليوم راح نتكلم عن الفنادق ومواقع الحجز السياحي والصور الاحترافية اللي بتظهر الغرف والمرافق بأفضل صورة ممكنة. طبعا تعتمد هذه الفنادق على تقنيات تصوير احترافية لإظهار الغرف والمرافق بأفضل صورة ممكنة، وتستخدم في هذه الصور عدسات واسعة الزاوية وإضاءة مضاعفة بتجعل المساحات الضيقة تبدو وكأنها أجنحة فاخرة، وتمنح المسبح أو الإطلالة مظهر واسع ومفتوح. عند الوصول إلى الفندق غالبا ما يكتشف المسافر أن الأبعاد الحقيقية للغرفة أصغر مما بدت عليه في الشاشة، وأن الإطلالة البانورامية الموعودة قد تكون متجهة نحو منافذ التهوية أو المباني المجاورة. كمان بعض الصور المعروضة قد تكون قديمة تم التقاطها وقت افتتاح الفندق وقبل استهلاك الأثاث والمرافق. عدسات التصوير والزوايا تستخدم زوايا التقاط منخفضة لزيادة إيحاء ارتفاع السقف، وعدسات واسعة بتجعل المسافة بين السرير والجدار تبدو أضعاف مساحتها الحقيقية. وكمان في حاجة اسمها إضاءة التمويه، التصوير في أوقات ساطعة محددة بيخفي عيوب القدم أو العزل الضعيف في الغرف الداخلية التي لا تصلها الشمس مباشرة. وكمان في استراتيجيات عند موظف الاستقبال لازم احنا نحرص عليها، زي مثلا طلب رؤية الغرفة قبل إتمام تسجيل الدخول إن أمكن، خاصة في الإقامات الطويلة. الاستفسار أيضا عن موقع الغرفة بالنسبة للمصاعد أو المطبخ لتفادي الضوضاء، وفي حالة عدم مطابقة الغرفة للصور يفضل طلب الترقية الأبجريد أو تغيير الغرفة بأسلوب هادئ ومباشر مع الإشارة إلى الفروقات في المساحة أو الإطلالة. طبعا زي ما قلنا التصوير في أوقات ساطعة محددة بيخفي عيوب القدم أو العزل الضعيف في الغرف الداخلية اللي لا تصلها الشمس مباشرة. هذا نشوفه كثير في موقع الفنادق الرئيسية، بتكون الإضاءة يعني واضحة وواسعة، بس لما توصل إلى الغرفة بتكتشف أنه الإضاءة مختلفة في الواقع عن ما هي في الصور على موقع الفندق. بس لابد أننا نتحقق قبل الحجز، يعني نقرأ التقييمات اللي تركز على المساحة الحقيقية والنظافة. يعني بتدخل على مثلا زي جوجل وبتشوف التقييمات وبتشوف التعليقات اللي في الريفيوز، ففي ناس كثير أكيد يعني وضعوا تقييمات وتعليقات حول الفندق أو الغرفة، فأنت تستفيد منها قبل ما أنك تحجز. وكمان في حاجة مهمة لازم، وأنا من الناس اللي دائما أسويها، أني أتصفح صور المسافرين الفعليين اللي هي الجست فوتوز بدلا من الاكتفاء بالصور الرسمية. يعني هذه برضو تلاقيها في نفس التعليقات اللي موجودة في جوجل أو موجودة في تطبيقات الحجز المباشرة، بتلاقي كثير من التعليقات وبتلاقي كثير من الصور، صور المسافرين الفعليين اللي بتصور لك الصورة زي ما هي في الواقع، فأنت ممكن تستفيد منها قبل ما تدفع وتحجز. وكمان لازم نتأكد من تاريخ آخر تجديد للمبنى والمرافق. هذه فقرتنا في وجهة ونص، اليوم تكلمنا عن الفنادق ومواقع الحجز السياحي والتصوير تصويري الاحترافي اللي بتظهروا الغرف والمرافق بأفضل صورة ممكنة. طبعا احنا ما نتكلم عن كل الفنادق، بنتكلم عن بعض الفنادق، فأنت بدورك تقدر تتأكد بنفسك انه هذه الصور فعلا زي ما هي في الواقع او لا. خلوني اذكركم كمان بفقرة بالاغلبية، اليوم نتكلم عن جدولك المزدحم والعزائم اللي ما تخلص، وانت هنا بين نارين وعندك خيارين. الخيار الاول انك صاحب واجب بتضغط على عمرك وتحضر كل عزيمة او جمعة شباب حتى لو انك مرهق عشان ما تقصر وتكسب الناس، بس هذا كله على حساب وقتك وطاقتك. وفي الخيار الثاني انك تشتري راحتك، تعتذر وتكتفي باللي يعزون عليك عشان تروق بالك
بس تتقبل ضريبة إنهم يقولون عنك غير اجتماعي، منعزل، انطوائي، قاطع، ومن هذه المصطلحات اللي إحنا ما نحبها. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. فاصل ونواصل.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. اليوم في فقرة بوكس أوفيس حنتكلم عن تطبيق هدهد

السعودي. تطبيق هدهد هو تطبيق خرائط وملاحة رقمية سحابي مطور بأيدي ومهندسين سعوديين من قبل شركة هدهد لتقنية المعلومات وبدعم من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات. هذا التطبيق بيهدف لتقديم خريطة سيادية ومحلية للمملكة تتفوق بالدقة على التطبيقات العالمية. طيب خلونا نتكلم عن أبرز مميزات هذا التطبيق. دقة عالية وتحديثات فورية، يقرأ التفاصيل الدقيقة للأحياء والتغييرات اللحظية كالتحويلات المرورية والإغلاقات والحوادث. كمان تنبيهات سلامة مخصصة ينبهك عند الاقتراب من المطبات، تحويلات الطرق، كاميرات الرصد وحدود السرعة. وفيش توجيه صوتي بلهجة سعودية، إرشادات ملاحة صوتية باللغة العربية وبلهجة محلية بتناسب مستخدمي المملكة بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. كمان دعم العناوين المحلية، تكامل تام مع العناوين الوطنية، مداخل المباني وأيضا مواقع محطات مترو الرياض. التكامل مع السيارات، يدعم تشغيل الخرائط على شاشات السيارات عبر نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. وفي كمان ميزة التجول الافتراضي اللي هي الستريت فيو، بيحتوي على صور بانورامية لمعاينة الأماكن قبل الوصول إليها مع إمكانية استكشاف المعالم الدينية والتاريخية. أما بالنسبة للتغطية والتوفر، التغطية الأكثر عمقاً وتفصيلاً حالياً تتمركز في مدينة الرياض ومناطق مكة المكرمة مع توسع مستمر لباقي مناطق ومدن المملكة. طبعاً التطبيق مجاني بالكامل ومتاح للأجهزة الذكية عبر متجري أب ستور لأجهزة الآيفون وجوجل بلاي لأجهزة الأندرويد. أما بالنسبة للي همنا الآن تفاصيل الأرقام والإحصائيات، أكثر من 5 أنواع للتنبيهات الذكية اللحظية، ساهر، المطبات، الحدود السريعة، التحويلات والمسارات. أما بالنسبة للغة والصوت، 100% توجيه صوتي باللغة العربية والتعبيرات المحلية. وزي ما قلنا التوافق 100%، دعم للربط المباشر بين أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مجانا وبدون إعلانات. وزي ما قلنا الصور والتجول الافتراضي، ملايين الصور البانورامية بدقة 3D عالية الجودة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. تحية لكل اللي بيسمعنا عبر الأثير أو بيسمعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى أو حتى على حساب إذاعة جدة في منصة إكس. نروح لرزنامة الأخبار. من أخبارنا، بتعلن هيئة المسرح والفنون الأدائية عن تنظيم ورشة تدريبية بعنوان تنظيم توظيف الفنون الأدائية في المسرح ضمن البرنامج المصاحب لمشروع كرسي إبراهيم القاضي البحثي. تقام الورشة على مدى 3 أيام من 12 إلى 14 أكتوبر في الرياض، وبتتناول الورشة توظيف الفنون الأدائية في العروض المسرحية ضمن البرامج التدريبية اللي بتهدف لها تطوير الممارسات والمهارات المرتبطة بالمسرح والفنون الأدائية. كمان من أخبارنا، بتستعد منصة شاهد لعرض المسلسل السعودي الجديد أحلى نصيب من ابتداء من بكرة في عمل يجمع بين الكوميديا والرومانسية والمواقف الاجتماعية. المسلسل من بطولة محمد الشهري، ميلا الزهراني، إلى جانب عدد من نجوم الدراما السعودية والخليجية. العمل بتدور أحداثه حول راكان ونورا اللي بتجمعهم ظروف غير متوقعة بتقودهم إلى زواج بتحكم مجموعة من الأسرار والمفارقات. هتبدأ بعدها سلسلة من المواقف الكوميدية والعائلية. أحلى نصيب حيكون في 90 حلقة. طبعا اللي الجدير بالذكر انه هو النسخة السعودية المعربة من المسلسل التركي العشق مجددا. انا بس اعرف هم كيف حيصيغوا هذا المسلسل او حيخلوه في قالب بيناسب العادات والتقاليد والاعراف السعودية او الخليجية، لانه العشق مجددا كان يعني له طرق تانية او له بيناسب الحياة في اوروبا او في تركيا، فما اعرف كيف حيكون النسخة السعودية منه. كمان في أخبارنا، بيواصل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 فعالياته في الرياض وسط حضور جماهيري وتنوع كبير في برامجه اللي تجمع بين الصقارة والتراث والمغامرات والترفيه. هذا المعرض بيقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر. طبعا اللي يهمنا أنه شهد المعرض حضور الفنان خالد عبد الرحمن اللي حظي باستقبال وتفاعل لافت من الجمهور في مشهد وثقته جميع منصات التواصل خلال زيارته للفعالية واللقاء اللي كان معه أمس، وكان متصدر الترند أبو نايف.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام، ونروح لفقرة سبوتلايت. في أحدث الأخبار، الدراما التركية بيستعد النجم التركي خالد أرجنتش والنجمة مريم أوزرلي للعودة للشاشة مع بعض بعد 15 سنة من خلال الفيلم التركي الجديد ربيع في إميروز. الفيلم من كتابة وإخراج أوزغان ألبير وتصور في جزيرة غوكشيدا، بيروي قصة شخصين تتقاطع حياتهم ويحاول كل واحد فيهم أنه يواجه الماضي ويفتح صفحة جديدة وسط تساؤل عن إمكانية أن يمنح الحب أو يمنح الحب فرصة ثانية. طبعا تم إصدار البوستر الرسمي للفيلم بالتزامن مع الاستعداد لعرضه في تركيا، وحيوصل بعد كده لدور السينما في أكثر من 50 دولة، وللآن ما تم الإعلان عن الموعد الأساسي للفيلم. طبعا للي يعرفهم، النجم التركي خالد أرجنتش والنجمة مريم أوزرلي هم اللي كانوا مع بعض في المسلسل اللي حقق ضجة وقتها، كان حريم السلطان. كمان من أخبارنا في سبوتلايت، بتتجه أنظار جمهور الدراما التركية إلى عودة عالم حلم أشرف من خلال عمل رقمي جديد بعنوان أشرف تك من بطولة شتاي أولوساي، والمقرر أنه ينعرض حصريا عبر إحدى المنصات. المشروع الجديد ما هو جزء ثاني لأحداث حلم أشرف، لا، حيرجع لبدايات شخصية أشرف، حيروي مراحل من ماضي ورحلة دخول إلى عالم الجريمة إلى جانب بداية علاقته بقدير، وصولا إلى التحولات اللي صنعت الشخصية اللي عرفها الجمهور في مسلسل حلم أشرف. البطلة ديميت أوزديمير اللي شاركت شتاي أولوساي في بطولة المسلسل، ما أعلنت الشركة المنتجة حتى الآن عن مشاركتها في هذا المسلسل الرقمي، والقائمة الكاملة لأبطال العمل لم تكشف رسميا. كان الخبر المتصدر الترند أنه تم استبعادها عن المسلسل، وهذا اللي كان مفاجأة بالنسبة لجمهور أو متابعين المسلسل، لكن إلى الآن ما تم الاستقرار رسميا عن القائمة الرسمية للفنانين، فعشان كده لسه هنشوف الشركة إيش هتقول في الفترة المقبلة. كمان إحدى المنصات التركية بتعرض حاليا المسلسل التركي فرحات وشيرين في إعادة لدراما رومانسية عرضت للمرة الأولى عام 2019 من بطولة تولغا ساريتش وليلى تانلار وجان سوديرا. الأحداث المسلسل بتدور حول الشاب اللي يعمل في النجارة وتتغير حياته بعد دخوله لعالم عائلة ثرية بتحيط بيها الأسرار. حيلتقي بشيرين وحتبدأ قصة بتتشابك مع الماضي والصراعات والانتقام. العمل من 6 حلقات، كانت هذه من المسلسلات اللي كانت ترند في 2019. كمان آخر خبر عندنا، بتعرض إحدى المنصات الفيلم التركي بوفيه ساخن في مزيج من الكوميديا والمواقف المشوقة. العمل من بطولة هاكان يلمز وأركونغان إيزان، والدور أحداث الفيلم حول شقيقين بيعيشوا على إدارة بوفيه ورثوا من أهلهم، وبتنقلب حياتهم بعد كده بعد وفاة أحد عملائهم داخل البوفيه. ترك حقيبة مليانة بالفلوس، حيلاقوا الأخوين نفسهم قدام قرار يقودهم إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والمفارقات الكوميدية. طالعين فاصل راجعين، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم مستمعينا في بانوراما على جد اف ام وثروباك. اليوم عندنا أغنية لما نسمعها نرجع ونتذكر إحساس كان يسكن فينا، بتفتح باب الحنين لوجه غاب والصوت اشتقنا له، أو حتى الأيام كانت تجمعنا فيه. حنسمع مع بعض وحشين الراشدة الماجد وإيش الذكريات اللي تستحضروها لما تسمعوا هذه الأغنية.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

يا هلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وشكرا لك يا عمار، والله يبارك فيك يا رب. وعند الوعد ان شاء الله حنسمعك كوبليه كده حلو ويعجبك ان شاء الله يا عمار. مازن تحياتي لك، وان شاء الله يقول المباراة نهاية يوم الثلاث، ان شاء الله نبارك لمنتخبنا بالكاس يوم الثلاث القادم. مازن، الاغنية اللي طلبتها مع الاسف اني ما لقيتها، واضح انها قديمة شكلها، فاعتذر منك. ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله افكر كده في اغنيه حلوه، وابشر من عيوني الثنتين. طيب حنروح نسمع كده كوبليه ونرجع، خلوكم معنا.

طيب تخيلوا انكم توثقوا في اشخاص تشتغلوا معاهم وتنفذوا معاهم اكبر عمليه، ولما تنجح العمليه يكون مكافاتكم ونصيبكم في هذه العمليه انهم يحاولوا يقتلوك. من هنا بتبدا حكايه فيلمنا لليوم في فقره ميدنايت فيلم باركر، فيلم اكشن وجريمه يجمع بين المطاردات، الانتقام والذكاء في تنفيذ الخطط. الفيلم اكيد من بطوله جيسون ستاثام، بيجسد في شخصيه باركر هو لص محترف له قواعد خاصه، اهمها انه ما يخون وما يسرق من الناس العاديين. لكن بعد احدى العمليات اللي يتعرض للخيانه فيها من افراد العصابه اللي بيشتغل معهم ومفروض ان هم شركاء واصحاب، هم سابوه على أساس أنه هو انتهى أو أنه هم قدروا أنه هم يخلصوا عليك، لكن هو ما يموت ويتعافى ويبدأ في ملاحقتهم، خصوصا بعد ما يكتشف أنهم أخذوا أموال العملية كاملة وما كان له أي حصة فيها. طبعا حيروح يدور عليهم، هذه الرحلة بتقوده إلى بالم بيتش في فلوريدا، هناك يدخل عالم مختلف تماما عن عالم وعالم العقارات البيوت الفاخرة والأثرياء. هنا بتظهر له ليزلي رودجرز اللي بتجسدها الفنانة جينيفر لوبيز، هي سمسارة عقارات بتحاول تلاقي طريقها وسط ضغوط الحياة ومشاكلها المالية. حتلتقي باركر، في البداية تعتقد انه هو مجرد رجل ثري يبحث عن منزل، لكن بعد كذا تكتشف الحقيقة انه هو جاي عشان ينتقم ويعثر على العصابة ويرجع حقه. بعد كذا حتتحول ليزلي من مجرد سمسارة عقارات الى شريكة في خطة باركر. يعني الفيلم يمزج بين شخصية باركر الهادئة والمحسوبة وبين طبيعة افلام جيسون ستاثام اللي بتعتمد بشكل كبير على الحركة والمطاردات والاشتباكات. شخصية باركر هنا مو مجرد بطل اكشن وخلاص، هو شخص بيعتمد على التخطيط ويتعامل مع كل عملية بجزء أكبر وبذكاء أكبر. ليزلي طبعا تضيف للفيلم جانب مختلف، هي ما هي خبيرة في عالم الجريمة لكن بتلاقي نفسها وسط أحداث أكبر بكثير من حياتها المعتادة. هذا الفيلم صدر عام 2013، شارك في بطولته إلى جانب ستاثاما ولوبيز مايكل تشكليس ونيك نولتي وإيما بوث. يعني إذا أنت بتحب الأفلام اللي فيها أكشن ومطاردات وانتقام وخطط ذكية، باركر حياخذك من عالم العصابات إلى قصور بالم بيتش، ومن سمسارة عقارات إلى رجال ما ينسى أبداً أنه ياخذ حقه من اللي خانه. يعني في الأخير حنقول يقدر باركر انه هو يوصل للعصابة ويرجع امواله منها، ليزلي حتتمكن انه هي تخرج من هذه اللعبة ولا كل شيء حينتهي؟ هذا اللي حتكتشفوه في فيلم سهرة باركر. اتمنى لكم سهرة سعيدة فيه.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: طيب كذا نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. كل تحايا لكل اللي كان يستمع لنا، ويا حياك الله يا أبو شادية من طول الغيبات جاب الغنايم، وينك عسى ما شاء إن شاء الله، وشكرا لتواصلك وإحنا كلنا بخير والله يبارك فيك يا رب. طيب أنا حختم معاكم بانوراما بفقرة ميدلي. اخترنا لكم اليوم ميدلي جميل من أبرز وأجمل أغاني الفنان عبدالله رواشد، إن شاء الله تستمتعوا في هذا الميدلي. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور، ومن الإخراج سلطان محياوي. كونوا دايما بخير وفرح وسعادة وتصبحوا على خير، ومرة تانية ألف مبروك للأخطر هذا الفوز والتأهل للمباراة النهائية، وإن شاء الله فالكم الفوز دايما، وإنتوا كمان فالكم كل حاجة حلوة مستمعينا، وتصبحوا على خير ومع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. أخضر الشخصية والثبات والصلابة إلى نهاية خليجي 27 بجدارة. المنتخب السعودي ينتصر على قطر بركلات الترجيح ويعبر للنهاية. الصقر غاضب. الهلال الكبيرة تعرف

0: ومبروك المنتخب السعودي، مبروك الجماهير السعوديه اللي حضرت. ودي اشكر جمهورنا صراحه اللي حضر اليوم، نقول لهم بيض الله وجيهكم ما قصرتوا اليوم.
1: بجي لك على المباراه،
0: انا حزين جدا على المباراه، لكن مبروك لكم، تستاهلون النهائي.
1: طلعت من العين هذه جت للعين،
0: اكيد طبعا بالعكس، الامور طيبه، وانتم تستاهلون وتستحقون انكم تكونون في هذا النهائي الكبير للمنتخب السعودي.
1: سلطان مبروك. دكتور سلطان
2: مبروك. مبروك كابتن خالد، مبروك كابتن خالد، مبروك للزملاء، مبروك للوطن السعودي، مبروك للنجوم الاخضر. استمرار للانتصارات المميزه، استمرار للاداء المميز، استمرار للروح للشغف. لما تبدا مباراه مع بطل اسيا وتمنعه من اي تسديده طوال اربع اشواط على المرمى، توضح لك كيف قيمه منتخبنا وكيف اسلوب منتخبنا وكيف المبادره. طيب. بدانا المباراه،
3: بجي لك فنيا بارك وانبسط واحتفل فنيا، بعطيك ساعه كامله لك انت، ما حد حيتكلم، احتفل. خلينا نحتفل في التاهل وبعدين حنتكلم فني. مبروك ابراهيم،
4: الله يبارك فيك، مبروك التاهل، مبروك التاهل مستحق، مبروك بصراحه. انا مبسوط جدا، يعني اكيد التاهل والانتصار والوصول للنهائي لليوم، الجمهور بالنسبه لي انا اعتقد انه هو اللي كان له اليد الكبيره في مباراه اليوم، حضور، مؤازرة، تشجيع، يستحقون هؤلاء بصراحة. احنا نصفق لهم، نستعد ان احنا نبارك لهم، هم الجمهور، انتصار وطن. ان شاء الله يا رب الحضور يكون مضاعف في المباراة النهائية، ونبارك للوطن بتحقيق اللقب ان شاء الله
1: بحول الله. ترى هي خطوة، وصلنا النهائي، ليس انجاز، الانجاز هو بتحقيق البطولة. خلاص راحت الأربع مباريات اللي لعبناها، نفكر الآن إما في الإمارات أو عمان، والوعد إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، والوعد بحول الله في الإنمة، والوعد مع 60,000، والوعد أبغى المدرج بصوت واحد لا يوقف كما تفاعلت اليوم، تتفاعلون بحول اليوم الثلاثاء، ونأخذ الكأس ونحقق بحول الله، وقادر المنتخب السعودي أن يحقق كأس الخليج. طيب، نتائج اليوم التي لعبت في كأس الخليج، السعودية وقطر انتهت 3-2 بركلات الترجيح، ولا 4-2 هي؟ 3-2 ولا 3-1؟
4: لا 3-2.
1: طيب، الإمارات وعمان 1-0 ومستمرة، 1-0 لعمان ومستمرة. طيب 1-0 الامارات، عفوا مش عمان، ها قلت الامارات وعمان، 1-0 الامارات، ها
4: قلت عمان
1: عمان، ها جرب تتعادل.
4: ترحم ترحم، يستاهل
1: اللي يجي. هاي اسمعنا علي، ما يسمعنا علي عباس، لا هي طلعت كذا شكلها بتصير 1-1. طيب عن المباراه احمد،
4: شوف انا يمكن فنيا انا اعتقد استمرار لاسلوب دونيس على المستويات في جزئيات ايجابيه، نتكلم عن الضغط العالي، نتكلم عن الضغط العكسي، التنظيم في حاله خساره الكره والتحول الدفاعي، الانتشار الحاله الهجوميه، يعيب المنتخب يمكن في بعض الاشياء اللي يعاب فيها، اللي هو بطء الرتم، الحلول الفرديه اللي كانت غايبه، اللي كنا نتمنى انها تكون موجوده، الا ان دونيس تعامل بشكل جيد مع المباراه. الصبر كان صحيح من المنتخب، لكن المشكله اللي انا اشوفها في المنتخب السعودي اللي هو بطء الرتم، كان بطيئين. صحيح انه اوكي، انا اتفق ان المنتخب القطري كان بيدافع بشكل جيد، لكن تسريع التمرير وتسريع تغيير الاتجاه كان مفقود عند المنتخب السعودي.
1: باختصار ليش فزنا؟
4: انا اشوف ان الجمهور اول شيء،
1: حلو،
4: اسلوب المدرب اللي استمر عليه في الضغط العالي،
1: في
4: حتى في تدخلاته في التغييرات كان جيده.
1: طيب سعد سطام القطري، لماذا خسرت قطر؟
0: والله ودي اولا اشكر لعيبتنا، يعني كان بالامكان افضل مما كان، لكن انا صراحه احمل لبوتيجي، ان لبوتيجي اليوم يعني دخوله في تشكيله المباراه، دخول انا اشوفه دخول في بعض العناصر المفروض ما تدخل اليوم، المفروض يبدا بعناصر اخرى مثل البريك، يعني المفروض يكون اساسي مباراه اليوم، خصوصا المباراه الاخيره ضد المنتخب ضد المنتخب البحريني قدم مستوى مميز وكان من افضل اللاعبين مع ضد المنتخب البحريني. ليش ما تبدا في البريك؟ البريك كان له دور كبير في في في الفوز، قصدي اول مباراه كان له دور كبير يعني. والمفروض اليوم البريك هذه مباراه البريك. اليوم همام كان ضعيف جدا على الطرف اليسار.
1: المشكله في المدرب فقط.
0: والله انا اشوف انا احمل المدرب الصراحه، لان بعض اللاعبين يعني كانوا جاهزين والمفروض انه يبدا فيهم بتشكيله يعني مثاليه، لكن في بعض اللاعبين خذلونا في بعض
1: سعد 120 دقيقه قطر لم تسدد الا تسديدتين والصفر على المرمى.
0: وانا اقول طريقه المدرب اليوم خصوصا انه ثلاث ارتكاز
1: هو
0: على خط واحد.
1: اسباني اكيد.
0: انا والله قمت اشك صراحه ان الاسبان
1: عارف الاسبان
0: متعودين يخليك تلعب يخليك تستحوذ يعني هذا المتعودين على الاسبان، لكن اليوم نشوف
1: هو اسباني هو نسيته اسباني
0: هو اسباني، لكن اللي شفناه اليوم في اداء منتخبنا مش اللعب على الطريقه الاسبانيه يعني. فريقنا كله متراجع للخلف يعني 11 لاعب متراجعين. زاد الطين بله تسحب اكرم، حتى لو اكرم في وعكه صحيه يعني كان يقدر يخلي اكرم يعني
1: بجيلك الاكرم ولماذا اشركه. طيب تفضل يا دكتور على المباراه فنيا، يلا خذ المساحه الكافيه تفضل.
2: اول شيء مبروك الاخضر، مبروك على الفوز، مبروك اول شيء المستوى، مبروك الروح، مبروك الرغبه لمنتخبنا. لما تبدا مباراه في كل مبارياتك بمبادره وبفرض اسلوبك، هنا يوضح لك ما تغير في الاخضر. هنا يوضح لك اول شيء اداره دونيس للمجموعه وافكار دونيس وتطبيق اللاعبين لها. انت لو لعبت امام بطل اسيا تخرج باربع اشواط بدون اي تسديد على مرماك، توضح لك كيف انت الافضليه بشكل كبير في كام مباراه. بدا المباراه بتشكيل مثل ما ذكرنا بالامس، ممكن فقط محرزي، ولكن اعتقد انه وضع محرزي كدور دفاعي امام اقوى جبهه لمنتخب قطر ونجح. ولكن بعد شوط اول تسيدنا فيه نصف ساعه بدون اي خطوره علينا، وصلنا بصناعه فرص بخمس تسديدات وخمس ركنيات، ولكن اللمسه الاخيره كانت غايبه اعتقد لاستعجال ولسرعه القرار الخاطئ عند المنظومه الهجوميه. هنا اللي ما صنع لنا التفوق او حتى التسجيل. مباراة بالمجمل ادارها دونيس بشكل جدا مميز، ممكن تاخر في التغييرات وخاصه دخول ابو الشامات، ولكن في المجمل تسيدنا الاستحواذ، تسيدنا الوصول، تسيدنا حتى الخطوره وصناعه الفرص وبدون اي خطوره على مرمانا. اعتقد مسيره مميزه لمنتخبنا في كل مباراه يثبت دونيس ونجوم الاخضر بان الافكار واضحه، بان منتخبنا اصبحت له شخصيه عاليه، اصبحت له هيبه، اصبحت له مبادره في كل تفاصيل البطوله. فاعتقد فوز مهم اكمله العويس، واعتقد نجم المباراه العويس اللي من بدايه البطوله وهو يقدم مستوى جدا مميز، وركلات الترجيح وضحت هذه القيمه. انا من جهه ركلات الترجيح كابتن خالد رحت في عجاله اشوف الاحصائيات للعويس ولابو ندى. العويس طوال مسيرته 39 تسديده ركله جزاء عليه، صد 7 ركلات قبل هذه المباراه. ابو ندى 18 تسديده ركله جزاء، صد ركله واحده. فكنت متفائل بشكل كبير للعويس انه يكون نجم المباراه، واثبت حتى ما سجل فيه كان متابعته بشكل جيد. فاعتقد منتخبنا بخلاف المستوى، واضح التركيز، واضح الاعداد الذهني، واضح شخصيه اللاعبين، ودعم الجمهور اللي بالتاكيد كان هو العلامه الاولى اللي صنعت لنا هذا التاهل المريح الى النهائي.
1: نقول تاكيد جيلك العويس الحديث اللي كان شاهدته بكل تاكيد وجميع المشاهدين شاهدوها وقت ركلات قبل ركلات الترجيح، كان المدرب
4: عم درب الحراس،
1: درب الحراس والتوجيه اللي يعني
4: شوف مش اللي قاعد يصير. لان شوف اكيد المباريات زي هذه نصف نهائي انت تتوقع ممكن توصل ركلات الترجيح، وهذا عمل فني من المدرب اكيد انه يتعامل مع الحواس.
1: اي اسمعني، وش اللي يدار بينهم الان؟
4: اللاعبين اللي بيشوتون وين قوتهم وش الطريقه وكيف الطريقه. واكيد امس برضو في لقطات في فيديو اكيد شاف اللعيبه اللي يشوتوا في منتخب قطر، مين اللي يشوت بشكل جيد، مين وين اختيار الزوايا. فهذه اكيد تحليل، زي ما انت تحلل المباراه كامله في داخل ارضيه الملعب قوتهم وضعفهم. اكيد المدرب الحراس عنده عمل انه يحلل المنافس، يحلل قوه اللاعبين اللي بيسددون، ويحلل حتى حارس منتخب قطر يعني وين نقاط ضعفه وين قوته، يعلم اللاعبين. فاعتقد ان هذا من يعتبر عمل فني. والشيء الجيد ان العويس بصراحه انه كان هدوءه موجود، كان شخصيته حاضره في ركلات الترجيح. فاعتقد
1: شايف احتفاله مع المدرب الحراس وش قاعد يصير.
0: واضح اليوم ترى نجوم المباراة.

0: مباراة اليوم العويس وابو ندى.
1: ابو ندى
0: صراحة شالوا كور اليوم، يعني خاصة ابو ندى اليوم.
1: على بجيلك لابو ندى، خلينا على العويس. والله بجيلك
0: العويس، اقول لك اليوم نجم من نجوم.
1: لا انا بجيلك على الفكرة. اللاعبين ثابتة اماكنهم في تسديد ركلات الترجيح والجزاء، يعني مثلا ثابتة. أنا ما أتكلم عن القطرين، أتكلم بشكل عام. عشان كذا مدرب قال هذا بيشوت هنا، هذا بيشوت هنا.
0: أكيد طبعا قبل المباراة بيوم.
1: إيه. اللاعب ما يغير.
0: بيغير إذا غير اللاعب مثلا.
1: لا أقول لك اللاعب نفسه، واحد يشوت دائما على الجهة اليمين، مرة بيشوت على اليسار، يغير ولا ما يغير
0: اللاعب؟ لا ما يغير، دائما اللاعب إذا مركز على جهة معينة عنده أسلوب معين. إيه. إذا أنا مركز مثلا على زاوية معينة، ممكن أنا ما راح أغير، خاصة إذا مباراة زي هذه المباراة حاسمة. ما راح اغير الجهه اللي انا اشوت فيها يعني.
1: طيب سلطان، حتى العويس بعد المباراه توجه الى ابو ندى، يعني من الخبرات اللي يمتلكها العويس. تفضل.
2: صحيح روح رياضيه للعويس، شفنا كيف حضور وهدوء، بالتاكيد بعد المباراه الروح الرياضيه هي اللي بين منتخباتنا، والروح الرياضيه هي اللي ما يتسم فيها اللاعب السعودي تحديدا، وكذلك حتى العويس اللي يظهر في كل مشاركاته هذه الروح بعد كل مباريات. فاعتقد انه شيء غير مستغرب من الكابتن محمد، ومؤازره حتى الكابتن يعني ابو ندى اللي كان من نجوم المباراه، فاعتقد يعني بادره مميزه من الكابتن محمد، ولا هي مستغربه لنجم اللقاء ونجم منتخبنا وكابتن منتخبنا.
1: هذا العويس، وهذه ارقام العويس، هذه ارقام ابو ندى امام السعوديه، 7 تصديات ما شاء الله من جل ابو ندى. اللاعبين العويس شالهم في ركلات الترجيح، واللاعبين شالوا بعد المباراة.
3: كلنا نشيل العويس.
1: سعد أنا ما نخليك أنت، العويس صديقك ومقرب، أكلم على سعد بخليه.
0: طبعا العويس حارس كبير
1: شالوه، كل اللاعبين شالوه.
0: يستاهل، دام إن جاب لهم هذا الفوز الكبير والوصول إلى النهاية، أكيد بشيل الحارس المميز اليوم، كان من نجوم المباراة اليوم، تصدى
1: العادة يشيلون المدرب.
0: لا والله شيل العويس، يعني العويس اليوم كان نجم، لأن مدربكم اليوم شوية في طيب. في نهاية المباراة، لكن العويس اليوم كان نجم المباراة، كان نجم في تصدي الهدفين بلنتيات ثنتين، لكن أنا أقول العويس طيب. من نجوم مباراة اليوم، يعني يستاهل.
1: أنت لعبت مع العويس؟
3: إيه، 5 سنوات.
1: أنت شفت ردات فعله بعد ركلات الترجيح؟ غريبة ولا هذا هو؟
3: هذا هو العويس، ويمكن ردات فعله يمكن هو على يدلك على شخصية العويس سبحان الله، من زمن يعني، من كان رد دائما عايش جو في مباريات، دائما حاضر، دائما ما يحب بصراحة، ما يعني حتى كنا في التمرين ما يحب الخسارة، وهذه شخصية لاعب. أنا أعتقد أن العويس شخصيته هي على الإمكانيات اللي موجودة هي اللي قاعد توصله على لهذا الطريق، يعني ردات فعله هذه بصراحة كان حتى في التمرين كان في تحديات، فمن الحراس اللي عنده شخصية، اللي عنده قلب شجاع للأمانة.
1: يخوف العويس بالنسبة لي. طيب خلنا نروح لعبد الله السالم، لاعب المنتخب السعودي، مع مراسلنا أحمد الجابري.
4: لكن حققتم المهم، هو الفوز والانتصار والذهاب إلى نهائي كأس خليج الدرع العربية 27.
5: الحمد لله، زي ما قلت الله يبارك فيك، مباراة مهمة وحققنا الفوز وتأهلنا للنهائي، باقي خطوة للذهب. أكيد مباراة النهائي يعني مباراة بتكون صعبة جدا، نتمنى نحقق فيها المطلوب، لأن يعني أشوف نستاهل صراحة نحقق هذه البطولة.
4: إيش تقول للجمهور اليوم اللي حضر وسندكم؟
5: أشكرهم للأمانة، يعني كانوا يعني فعال طول المباراة، 51,000، أشكرهم على حضورهم. بالعكس يعني إحنا يعني هزيجهم كانت داخل معانا في الملعب، وباقي خطوة، وأكيد يعني النهائي ما يحتاج لهم دعوة أبدا.
4: بعد الفرحة هذه إيش تقول للعويس؟
5: العويس يعني دائما أقول له شكرا، يعني لاعب يعني ما يحتاج، يعني شهادتي فيه مجروحة، أشكره اليوم أدى يعني عمل على أكمل وجه ممكن، وباقي نحتاجه في النهائي.
1: والله هذا حديث عبد الله السالم، لكن انا بتكلم، يمكن ترى تكلموا على العويس وعلى دونس، اللي جاب التاهل للنهائي والجمهور، وانت تتفرج على التفاعل من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره، اللي جاب التاهل الجمهور 51,000 بصوت رجل واحد، وقفه رجل واحد، واهلونا الى النهائي. تقول بركلات ترجيح، خلوا الفريق متماسك من البداية حتى النهاية.

0: شكرا من القلب للحضور اللي موجود والتفاعل من الدقيقة الأولى، ترى 120 دقيقة وبعد ركلات ترجيعها، ونفس الحماس، نفس العطاء، نفس التركيز، نفس التشجيع. إذا حضر الجمهور البطولة هنا بحول الله، وهذا اللي نفكر فيه في النهاية. خلوا حضوركم بهذا الشكل والبطولة موجودة. سعد،
1: والله الجمهور اليوم هو نقطة تحول المنتخب السعودي. المنتخب السعودي اليوم قدم أداء وروح وقتالية، والسبب الجمهور، تفاعل الجمهور. من أول مرة شوف الجمهور من قبل المباراة، من التسخين نشوف الجمهور متفاعل مع اللعيبة لين نهاية المباراة. هذا شيء يعني يحسب للجمهور ويشكرون عليه، والجمهور دائما هو اللي يعطيك الأفضلية والقوف والحماس والروح في أرضية الملعب. يعني
0: سلطان، أقول الله أنا ترى ركلات الترجيح ما شفتها، أنا بالعادة ما أتفرج عليها، أنا ما أتحمل. والشباب مجمعين اللقطات للجمهور من الملعب وردات فعلهم بعد ركلات الترجيح، أقول الله يعينهم. أنا ما أشوف
2: صحيح شفنا لقطات بصراحة للجمهور، جمهور عاشق، جمهور يثق في منتخبه، جمهور ينتظر بطولة، جمهور يعني يرى أن المستويات اللي قدمها منتخبنا من بداية البطولة إلى هذه المباراة يستحق أن يصل للنهاية ويحقق البطولة. فأعتقد أعصاب صحيح، لأن الجمهور من بداية المباراة، وذكرت نقطة مهمة، كان خلف كل يعني حضور لمنتخبنا في المؤازرة والتشجيع والثقة اللي واضح إنه بينها وبين يعني لاعبينا. فهذه المشاعر يعني شيء طبيعي لجمهور عاشق، وجمهور كرة القدم السعودية واضح إنه جمهور عاشق ومحب وينتظر بطولة. فحمد الله ربي يعني ما خيب هذا الجمهور، ولاعبتنا الحمد لله أدوا الأداء المميز اللي تستحقه هذه الجماهير بعد المؤازرة والزحف الكبير لمنتخبنا في الحضور بشكل كبير.
0: السعودية وقطر 51,342، السعودية والعراق 41,000، قاعد تزيد 10,000. أقول لك المباراة الجاية 60,000 أكيد. ها على
1: هذا 60,000 في الملعب، اللي برا الملعب،
0: اللي برا الملعب ملايين ملايين ملايين.
2: صحيح كابتن خالد،
0: تفضل.
2: الان ادخل على الحجز بالنسبه للتذاكر النهائي، لان زملاء كثير الان، انا في السره في الحجز ترتيبي 29,000. فشوف كيف يعني الحب، وشوف كيف من اليوم الجماهير تبحث عن التذاكر لحضور النهائي.
0: كم دورك رقم كم انت؟
2: 29,000 وحاجه.
0: عن الانتظار يعني؟
2: الانتظار، نعم انتظار عشرات التذاكر.
0: يلا التذكره فل الملعب امام الامارات، حتى الان امام الامارات، ممكن تسويها عنوان الله اعلم، لكن حتى الان السعوديه والامارات في النهائي بكل تاكيد. فاحمد نفرج بين الشوطين واجتماع مع اللاعبين، شاهدته؟
3: اي شفت. شوف فهد عنده الخبرات، فهد يعني يمكن بمر هذه المراحل. اي فهذا الدور، هذا اكيد هذا دور قيادي، دور اداري، عنده خبرات انه مر يعني يمكن في مباريات خاصه.
0: وقف يا مخرجنا، اذا وقف امشي قدام المخرج، وخر لنا هذا ولا لا حد الاخصائي العلاج هنا وقف.
3: فاعتقد ان انا اقول لك
0: يا وش الاسماني، انا اعرف انا بيتكلم فني هنا؟
3: لا ما راح يتكلم فني. إيه؟ شوف هو
0: عشان نوصل الرسالة.
3: لا شوف فني مستحيل يتكلم، لأن إيه؟ في بين يعني شوف في الوقت اللي في غرفة الملابس أكيد كان في دونس.
0: وش الكلام اللي يقال؟
3: على المستوى، الهدوء، مستوى التركيز، مستوى إن طريقة الصبر، التعامل، التعاون، اللاعبين، التوجيه، التواصل، هذه الأشياء اللي ممكن يذكر فيها اللاعبين. أما الأمور الفنية أكيد بترجع دائما لدونس، وهو عند الخبرات يعرف كيف يعني يعرف الحالة النفسية للاعب في مباريات زي هذه، في مباريات مفصلية، في مباريات نصف نهائي. فأعتقد أن كان هذا اللي أنا أشوف أنه كان هو الكلام اللي دار بينه وبين اللاعبين. وفهد عنده خبرة والحمد لله، يعني أن الأمور قاعدة على مستوى الإداري وعلى المستوى الفني قاعد تتطور في المنتخب.
1: خالد ترى هذه الميزة من المنتخب السعودي وبعض المنتخبات اللي عندهم لعيبة كبار ولعيبه يعني يقدموا الكثير للمنتخب السعودي وللسعوديه. يعني يكون عندك يعني مدير الفريق او اداري الفريق يكون لاعب سابق، يعطيك الافضليه، خصوصا اللاعب اللي يعرف اللاعبين ويعرف كيف يتعامل معاهم ويعرف يعطيهم الروح والقتاليه قبل الملعب ثم يدخل الملعب. يعني اكيد كلام نعم فهد اثر فيهم تاثير كبير، والدليل انه دخلوا الشوط الثاني بعد بنفس القوه، بنفس الحماس، بنفس الروح، وهذا الشيء انا اشوف المفروض كل المنتخبات او كل الانديه الموجوده حاليا لازم يكون من اللعيبه القدامى او اللعيبه المميزين اللي يعطون الروح والقتاليه للفريق اللي يتواجدون مع الفريق، يقدر يتكلم مع اللاعب، ياخذ ويعطي معاه اللاعب، حتى اللاعب الصغير او اللاعب الخبره يسمع له من لاعب. اللاعب تفرق اذا لاعب اذا اداري لعب في السابق او اداري ما لعب في السابق، تفرق كثير مع اللاعب.
2: التناغم بين الجهاز الفني والاداري، التناغم بين الجهاز الفني بين دونيس وبين فادي المفرج والجهاز الاداري بشكل كامل، هذا انعكس على اللاعبين. مثل ما دونيس اجاد الدور الفني، ترى لا ننكر او لا نهضم ما قدم كابتن فادي المفرج ابو عبد الله في في في في الحضور الذهني والحضور النفسي بالنسبه للاعبين ودعم اللاعبين. شفنا كيف في كامل مسيره البطوله، في كل مباراه البطوله منتخبنا برتم واحد، منتخبنا بتركيز واحد، منتخبنا بشغف يعني واضح في كل مباراه. فاعتقد هذا تكامل بين الجهاز الفني والاداري، وان كان دونيس نجم الجهاز الفني ففادي المفرج بالتاكيد نجم الجهاز الاداري.
0: لسه ما سوينا شيء، باقي النهائي وانا اخوك ترى لسه
2: ان شاء الله
0: لسه عشان ما يتغير الكلام في النهائي. لسه ما سوينا شيء، لسه لم نحقق اي شيء.
2: نتكلم الى الان
0: ها اي ما سوينا شيء.
2: نتكلم صحيح،
0: وصلنا النهائي، عفوا دكتور، وصلنا النهائي ترى 4-5 مرات قبل ولا حققناها، ما سوينا شيء لسه.
2: بس مستوانا في هذا البطوله في ثلاث مواسم سابقه ما قدمنا هذا الاداء المقنع. منتخبنا اصبح اكثر اقناعا، منتخبنا اصبح اكثر متعه، هذا اللي ما نتمنى ننتهي فيه البطوله.
0: طيب المعز علي وين راح ركله الجزاء؟ وداها الدوحه؟
1: والله المعز صراحه انا ما
0: وداها الدوحه هو؟
1: والله تفاجات. انا ما توقعت ان المعز بشوت بهذه القوه يعني. المفروض لاعب خبره، لاعب يعني
0: هو اول واحد، اهم واحد،
1: الكل يعول عليك، خصوصا ان انت اول ضربه جزاء، يعني انت اللي بتشوت اول ضربه جزاء، المفروض تكون اهدى من كذا. لكن انا ما لوم المعز والله، على الامانه انا ما لوم المعز، بالعكس هذه ضربات الجزاء على قولتهم ضربات حظ يعني. في لعيبه نلتمس لهم العذر على الاداء اللي قدموه، لكن في بعض اللعيبه انا ما التمس لها العذر، خصوصا ان مستواه يكون مستوى نازل ويستمر في نزوله كمستوى. لا المفروض تشد حيلك وترجع لمستواك الطبيعي اللي احنا نعرفه يعني.
0: طيب من المعز الى تنبكتي. شوف يعني انا اشوف شفت ركله جزاء المعز ها تتقبلها لعبها بقوه وشرح، بس ركله جزاء غريب.
3: إيه شوف انا اتقبل، شوف انا اتقبل انك تضيع ضربه جزاء، هذا طبيعي.
0: طبيعي
3: اي لاعب، او انك يعني شوف ممكن طريقه التنفيذ كانه متعود ومتمرس بهذه الطريقه، اما بهذه الطريقه انت ممكن كان تضيع مجهود منتخب كامل، يا انك تكون يعني ما ابغى ادخل ان اقول لك ما هو جدي، لابد انك تغير طريقتك، الطريقه اللي انت قاعد تنفذ فيها ما هي طريقه التسديد. يعني مع احترام لحسان، انا اقدر حسان كلاعب واعرف امكانياته كلاعب، لكن الطريقه اللي تسدد فيها هذا يعني للاسف يعني كان ممكن تغير مجرى المباراه. لابد انك تكون اكثر جديه، تكون اكثر مسؤوليه، تكون عندك قرار بطريقه تنفيذ غير. اذا انت يعني طريقه تنفيذك مو جيده، لابد انك تتمرن على تنفيذ ركلات الجزاء. كلنا ضيعنا ضربات جزاء، لكن ما هو بالشكل هذا بهذا السهوله. يعني انت سهلت يعني سهلت كانت المنتخب القطري وكنت متصعبه علينا، لكن الحمد لله يعني انها، لكن في المرات القادمه اتمنى ان حسان يكون اكثر جديه وانه يتمرن على تنفيذ ركله الجزاء. اذا ما انت بعرف تنفذ طريقه الجزاء نفس طريقه كنو، لان طريقه كنو صعبه، لكن لابد انك انت تهتم وتكون عندك مسؤوليه يوم ركله الجزاء. يعني مو مقبول انك انت تنفذ بهذا الشكل، لكن الحمد لله ان يعني في الاخير نفذنا.
0: واضح واضح واضح الصوره بكل تاكيد. طيب خلينا نروح دكتور على صالح ابو الشامات والقرارات اللي قاعد يعني.
2: صحيح صالح، يعني هذه المشكله اللي عاني منها صالح، انه في بعض القرارات يتسرع في التمريرات، بعضها تمريرات جدا مميزه في كسر الخطوط، ولكن التمريرات الخاطئه في بعض المرات اعتقد انه يعني يحبط ابداعه او يحبط خطورته. صالح مميز ومن اكثر اللاعبين يصنع فرص، ومن اكثر اللاعبين حتى صنعنا جبهه يسرى في هذه البطوله، صنعت كثير من الحلول، ولكن الدقه في اللمسه الاخيره يحتاج فيها تطوير بشكل اكبر. يعني كل الخطوط تصل الى اللمسه الاخيره، فتنتظر منك صالح جوده في التمرير، جوده في صناعه الفرص، لانك تمتلك هذه الجوده. فخذ وقتك وخذ قرارك ولا تمرر الا بشكل مميز. يعني من اكثر المباريات اللي اضاع فيها تمريرات كانت خاطئه، ولاحظ حتى انزعاج الجهاز الفني منها، واعتقد انه قرار تغييره كان بهذا السبب. لمساتك الاخيره كانت خاطئه، طيب. فتغييرك بالتاكيد حيكون صحيح.
3: طيب. ابو احمد، اليوم انا اعرف الامكانيات اوكي لصالح، لكن شوف انا بالنسبه لي امكانياتك عاليه صحيح، بس مو معناته ان اي كره لازم تصنعها انت، مو معناته انت لازم الاساس اللي تمرر. لازم تشوف كره القدم اليوم انك انت صحيح انك انت رقم 10 صحيح، مو معناته ان لازم يجي منك الصناع، لازم يجي منك انت القرار. لا طيب. سهل العب، السهل العب، هي كره القدم هي تجي بطبيعتها، اللعبه تجي على طبيعتها. انت انا من شوف من الشوط الاول لما شفت صالح يميل على الطرف عرفت ان كل الاوفرات وانا مغمض انه بيلعبها عرضيه باي شكل من الاشكال.
0: هي بس صالح ما حد يختلف على موهبته، لاعب موهوب ومستقبل قدامه، لكن هي الكلمتين لا هو الغيره. ترى اصعب ما في كره القدم هو اللعب السهل. السهل هو الصعب بالنسبه في كره القدم. ورساله صالح، ليس كل كره صناعه، ها لعب سهل مره اصنع، مره عرضيه، اللعبك اصبح واضح لنا وواضح حتى للمنافس، وانت لاعب موهوب ما فيها اختلاف، ها وانتظرك مستقبل كبير جدا. العب السهل، ترى السهل هو صعب جدا. بعد الفاصل مدرج الأخضر بدل الليلة بلوحة وختمها بالتحفيز، لأن ما أخضر اللون عالي الطرب.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. رسميا نهائي الخليجي 27 السعودية الإمارات الساعة 9 مساء في استاد الإنما يوم الثلاثاء القادم 16/20/26. أنا وضيوف الكرام الكابتن سلطان الأحياني، سعد سلطان الشمري القطري، أحمد عطيف، حسن مظفر العماني، علي عباس الإماراتي. مبروك.
1: الله يبارك فيك ومبروك لكم كذلك، وأرد لك الأخوان العمانيين وأخوان القطريين، نترياكم في النهاية إن شاء الله.
0: احنا اللي سابقينكم،
1: ما في مشكلة، ترياكم.
0: احنا اللي جايين قبل،
1: احنا صاعدين من زمان أصلا قبل ما نيجي.
0: جابكم ربي.
1: وإن شاء الله نتمنى تكون مباراة حلوة تليق بالفريقين، منتخب سعودي ومنتخب قوي، ومنتخب الإمارات أقوى إن شاء الله.
0: موعد للنهاية بس خلاص. في شفت اللي تمشيه على الشباب العماني والقطري والكويتي؟
2: لا مو مشي على
1: البحريني. اذا سالتني
2: الطريق بروحنا.
1: لا اذا
0: عرفت
1: لا اذا سالتني انا صراحه يعني انا كنت اتمنى اقابل قطر في النهاية.
0: اسهل لك.
1: لا كنت اتمنى اقابل قطر في النهاية لان قطر كانوا سبب ان خرجونا من
0: المونديال.
1: بغيت ان العب مع قطر في النهائي
0: في ثار كروي
1: اكيد في الملعب، بس
0: اكيد ثار كروي
1: هني. صح ان بلادكم ومكانكم،
0: انتم بلادكم.
1: لا
0: هذه بلادكم،
1: احنا منضيفكم.
0: ها ونضيفكم ضيافه طيبه، ما عليك.
1: احنا منضيفكم ان شاء الله.
0: بلادكم والاماراتيين هذه بلادهم وبلاد القطريين.
2: بس لو جو الاماراتيين معنا في النهائي ترى
1: الضيافه كذلك عندنا،
0: والضيافه عندنا مع
1: عندنا
0: احنا مستضيفين
1: اللي تامرون عليه
0: الثلاثه
1: اللي تامرون عليه.
3: وصلت اهلنا واخواننا يا ابو الوليد، وصلوا اهلنا واخواننا.
0: كلكم اهل وانا اخوك، والضيافه. واذا فازت الامارات والله اول واحد بيبارك
1: ان شاء الله يا رب.
0: وهذه كره قدم ترى، لكن بتبارك لنا بحول الله. ما عليك،
1: الله كريم ان شاء الله.
2: مبارك للمنتخب الاماراتي ونهارد لك المنتخب العماني من جديد، ومبروك للسعوديه ايضا كذلك. لكن لو في النهايه جت قطر والامارات في النهايه صعبه عليهم، صعب عليهم.
0: ما عليك
2: بس لكن الحين بينكم، حيلكم بينكم،
0: ناخذهم
2: بنشوفكم.
0: ريح بالك،
2: احنا متفرجين.
0: شوف نهائي الخليج، نهائي في جده، والسعودية البطولة هنا بحول الله.
1: أرد عليك وقت الشدايد مواله إلا عيال زايد.
0: ونشوف
1: إن شاء الله.
0: ونشوف بحول الله. النهائي موعدنا، النهائي ونشوف. ملعب فل ونجومنا في أعلى مستوى بحول الله. البطولة لن تطلع من جدة، الكأس بيستمر في جدة في السعودية، وإذا أخذتها الإمارات أول المباركين ويقول لهم ألف ألف مبروك. سريعا بس برجع، بس قبل ما أرجع لمباراة السعودية بروح مباراة الإمارات وعمان. كيف كانت المباراة؟
1: والله مباراة تعب نصف النهائي، مباراة لازم يعني مو بشرط أن تكون بتطلع بأداء طيب، أهم شيء تأخذ المطلوب وهو الفوز، والحمد لله الله وفقنا، أخذنا المطلوب من المباراة والوصول النهائي، هذا كان أهم شيء في المباراة يعني من وجهة نظري أنا.
0: عفوا،
1: وجهة نظري أنا أن الفوز أهم من الأداء.
0: أنا أكيد أنا بطولة لما تجيها،
1: لأن أنت اليوم وصلت لمرحلة النهائية، كان الهدف الرئيسي، كان نفس ما الكل عارف أنه وصلنا نصف النهائي، الحمد لله جاوزنا نصف النهائي وصلنا النهائي. في هذه الأوقات لا تبحث عن الأداء، ابحث عن النتيجة.
0: معك، تشوف يا حبيبي، ابحث الفوز بأي طريقة، بلنتيات، هدف عكسي، أي هدف يجي
3: لتكسب العب
0: لتكسب. لماذا خسرت عمان؟
3: والله خسرت عمان، أول شيء مبارك للمنتخب الإماراتي ونهارد لك منتخب القطري والسعودي، مبروك لكم التأهل. لكن اليوم منتخبنا بمانة كل مرتاح عن الأداء اللي ظهر فيه المنتخب.
0: مبسوطين؟
3: نحن مبسوطين، أنا عن نفسي بمانة مبسوط. ليش؟ لأن الثلاث مباريات اللي ظهر فيها المنتخب العماني ما كان بالأداء اللي هو كان ظهور جيد، لكن اليوم الشوط الأول كان ظهور جيد، حضور ذهني، وهذا كنا نتكلم عنه. المنتخب العماني الصلابة الذهنية كانت حاضر اليوم مباراة اليوم. الخطأ اللي سجل فيه عن كرات ثابتة كان الاعتماد على صافرة الحكم، لكن اللاعبين كان عندهم اتكالية واعتمد على الحكم. لكن اليوم شكر اللاعبين، شكر الجهاز الفني والإداري، رغم أن طلعنا من هذه البطولة لكن اكتشفنا بعض العناصر الجيدة من ضمنهم ناصر رواحي وبعض اللاعبين.
0: ممتاز. هذه أرقام مباراة عمان أو الإمارات وعمان وإحصائيات المباراة، 10 تسديدات، والله 10 تسديدات مقابل 5، يعني مباراة كانت في وسط الملعب شكلها، ما في فرص، ها ما في فرص كثير.
1: الشوط الثاني ضيعنا احنا
0: ركلة جزاء
1: من خمينيز ما توفق، بس ان شاء الله احنا نتمنى نطمن على خمينيز لأنه طلع منه.
0: طلع مصاب؟
1: لا مو مصاب، طلع تبديل اضطراري، ممكن ان شاء الله يكون شيء بسيط.

0: ثاني.
1: هذا خبر حلو، مو الخبر اللي اعطانا اياه حق اكرم عفيف وتعب علينا امس، قال ما راح يلعب والقاه هو الواحد.
2: ما لعب عفيف اليوم، لعب؟
1: لعب وما لعب. هي لعب وما لعب.
3: لا والله لعب بس لكن مدرب لوبوتيغي.
1: طيب خلينا على لوبوتيغي، ايش مشاكل لوبوتيغي؟
3: على مباراة اليوم؟
1: ايه.
3: اليوم للأمانة ما شفنا يعني ما في لا منظومة ولا لعب ولا تكتيك ولا جمل فنية، ولزاد الطين بلة خروج أكرم. يعني أوكي أخرجت أكرم، عندك الهيدوس مثلا، أبدأ بالجانحي، أبدأ ببريك، كلهم لعيبة مميزين، ليش أنت بديت تشكيلة خطأ؟ احنا دائما نتكلم، أنا ما أخاف من على لعيبتنا، أنا ما أخاف من لعيبتنا، أنا أخاف دائما من لوبوتيغي دائما يبدأ خطأ وعقب يصلح في الشوط الثاني. اليوم نفس الشيء، يعني بديت بتشكيله خطا منهم، يعني انا اقول لك البريك على الظهير يسار، كان مباراه البحرين كان نجم المباراه، ليش ما خليته كظهير يسار ومقدم مستوى جيد؟ اليوم ما كان في مستوى
1: يستمر له في كاس اسيا ولا ممكن يمشونه؟
3: والله القرار
1: انت برايك.
3: انا بالنسبه لي لا، انا بالنسبه لي ما يصلح المنتخب للامانه، يعني اللي على الفتره اللي قضاها معانا بهذه المنظومه وبهذه اللعب والتكتيك لا ما يمشي معانا، يعني لان عند اللعيبه عندهم مستوى افضل من اللي قاعد يشوفه مع
1: لوبوتيغي. لو القرار بيدك تمشيه؟
3: لو القرار بيدي إيه؟ اول واحد يمشي هو.
1: طيب لوبوتيغي مدرب منتخب قطر مع مراسلنا احمد الجابري.
4: خسرنا بركلات الترجيح لأننا أهدرنا ركلاتنا، لكنني أعتقد أن جماهير قطر يجب أن تكون فخورة جدا بما قدمه اللاعبون من طاقة وروح عالية وجهد أمام منتخب قوي يلعب على أرضه وبين جماهيره. قدمنا مباراة دفاعية كبيرة وكنا قريبين جدا من إقصائهم، رغم أن المنافس حصل على راحة أكبر وتمكن من تغيير عدد كبير من لاعبيه في المباراة السابقة، بينما لم نملك الفرصة نفسها. الفريق أظهر قلبا وشجاعة وروحا قتالية حتى اللحظة الأخيرة. إذا حافظنا على هذه الشخصية والطاقة والروح فسنكون قادرين على المنافسة أمام أي منتخب. منذ وصولي ونحن نحاول بناء فريق تنافسي، وأعتقد أننا نجحنا في إظهار ذلك خلال التصفيات وكأس العالم وهذه البطولة.
1: سمعت إيش قال يا سعد؟ قال السعودية دورت وحنا ما دورنا.
3: لا هو دور،
1: هو شكله ما يدري انه مدور في المباراه.
3: لا هو دور اللعيبه واللعيبه اللي دورهم لعيبه طلعوا بشكل مميز، منهم البريك، منهم الجانحي، منهم واحمد علاء. اليوم وين احمد علاء؟ قاعد في الاحتياط، ايش يسوي احمد علاء في الاحتياط واحنا محتاجين مهاجم اليوم؟ يعني كل الاشياء اللي يقولها المدرب يشوف العكس.
1: طيب من تصريحه ايضا قال قدمنا مباراه دفاعيه ممتازه.
3: اوكي دفاعيا
1: ورينا احصائيه المباراه.
3: اوكي دفاعيا دافعنا بشكل مميز اليوم، لكن في النهايه لا عندنا لا جمل تكتيكيه، لا عندنا
1: سعد 24 سعد عفوا 24 تسديد للسعوديه مقابل 2 لقطر.
3: هو مرجع له 11 لاعب،
1: لم يفوز،
3: ما راح يفوز بهالطريقه هذه. ما لو نلعب لين بعد يومين او 3 ايام بهذه الطريقه ما راح نفوز الا بركلات جزاء.
1: طيب
3: اللي قاعد يسوي المدرب اليوم صراحه ظلم، يعني بالنسبه لي انا اشوف ظلم بعض اللاعبين. اليوم طلعت اكرم، يعني ما عندك قائد في في في, في ارضيه الملعب، ليش ما دخلت الهيدوس؟ الهيدوس على الاقل قائد في الملعب ويقعد يوجه اللعيبه، يتكلم معاهم، قريب من اللعيبه، ممكن على الاقل يسرق له كوره.
2: خروج اكرم
3: ترى سوى لنا مشكله كبيره. خروج
1: انا بسالك في اكرم وبالنقاش فيه. لاعب على حسب ما امس قال سعد مريض، ابدا فيه ولا خليه في الشوط الثاني؟
2: ابدا فيه.
1: طيب ليش طلعه؟
2: لكن على حسب المرض، لكن طلع يمكن تكتيكي او شاف ان اكرم من قراءه انه مريض غيره. لكن
3: لا بالعكس، انا شفت
2: المفروض اني احط للدقيقه 80 او دقيقه 75 بعدين اغير.
3: اصلا
2: لكن هو استعجل وبدا في تغييره فقل خطوره المنتخب.
1: حالة اكرم كانت كويسه اساسا.
3: لا حالته ممتازه
1: في المباراة
3: كان أكرم على الأقل كان ينزل، اللاعب الوحيد اللي عندنا اليوم اللي كان يقدر ينقل الكرة من الدفاع أو من الوسط للمهاجم، الوحيد اللي كان يمسك كرة وكنا معتمدين عليه اعتماد كلي، تجي تسحبك. حتى أكرم في يوم خروج أكرم،
5: مين مشكلة أكرم؟
3: لا بس لحظة، اليوم حتى خروج أكرم كان زعلان إنه ما يبي يطلع، خلي يكمل المباراة، يعني معناته اللاعب جاهز.
5: هي مين مشكلة أكرم؟ أنا بالنسبة لي أنا ما عندي مشكلة أدافع، لكن أنت بعد ما تكسب الكرة مع المنتخب القطري، بعد ما يكسب الكرة كان يرجع المنتخب السعودي، ما في فكرة.

0: فكره.
1: لكن ما في حلول كان إيه؟ ما في حلول كان اكرم هو
2: الحلول. انا الوحيد كان اكرم هو الوحيد اللي كان يستلم كره وينطلق فيها.
3: بالنسبه لي للمدرب كان وجهين، مدرب المنتخب القطري، الوجه الاول انه ما استفاد من امكانيات اللعيبه اللي عنده في الناحيه الهجوميه، فكر تفكير ثاني، وبالنسبه لي نجح في التفكير مدرب. غير سيستم اللعب، لعب 3-5 او 3-6-1 تقريبا، كان المعز قدام قفل على المنتخب السعودي، وشفنا البطل في المنتخب السعودي، كان هدف كان الهدف الرئيسي وصول لركلات
2: الى الان
3: ونجح. للاسف انا اتفق معك في جزئيه واختلف معك في جزئيه ثانيه. اتفق معك ان ان ان عفيف ما يطلع. عفيف ليش؟ احنا الجميع شاف انه ما كان جيد، لان عفيف ما عنده مسانده.
0: اي اسلوب
3: عفيف في الكوره لازم
0: تقريبا المدرب،
2: ترى المدرب اليوم لعب
3: لازم تخدم اللاعب تخليه يرتاح، بس انت اذا تقفل
0: اسلوب المدرب ما ساعد. اي
3: اليوم ترى ما يقدر يضرب لك سبرنت
1: اقول لك 30 متر علي. لكن انت اليوم بالغت في الدفاع، تم يرجع المعز في الابداء 18
2: اليوم لاعب عبد الرزاق، اليوم لاعب 3 لعيبه ارتكاز، لعب 4-3-3، عقب لعب 5-3-2، عقب 5
3: يعني قاعد اثنين،
2: والدليل قاعد تغير، قاعد تغير، واخر شيء لعب مهاجم واحد.
4: أنا هو اسباني
3: اليوم، ايطالي
2: اليوم، مش
3: اليوم اسباني، اليوم ايطالي اليوم دفاعي
2: ولا مش ايطالي ولا ايطالي ولا ايطالي، على الاقل ايطالي بهجمات مرتده عندك لعيبه خبره يسوي لك اليوم، لا ايطالي ولا اسباني.
4: دكتور بروح لك، برجع للسعوديه، 0 تسديدات على مرمانا، تسديدتين خلال 120 دقيقه، هل سببها تحول الدفاعي؟
5: نعم، التحول الدفاعي واللعب بتقارب خطوط، نكسب الكرة الثانية، شوف سرعة التحول الدفاعي في كسب الكرة حتى بعد فقدها، شوف حتى خروج، شوف في 40 ياردة كم لاعب كابتن خالد، تتكلم عن 7-8 لاعبين. هنا لما تكون خطوطك متقاربة في حال فقد الكرة تمنع خطورتها من مكانها، هذا واحد، وتصعب التحول الهجومي. لما تكلم يعني منتخب قطر اعتماده على أكرم وحتى المعز بهدف التحولات الهجومية، ولكن سرعة رتمنا وتقارب خطوط منتخبنا منعوا من صنع أي خطورة، بل منعوا حتى من وصول لداخل 18. كابتن خالد، طوال المباراة منتخبنا وصل ل 18، لداخل 18 منتخب قطر 44 مرة، تخيل كم المنتخب القطري؟
4: خمسة
5: مرات فقط، مرتين في الشوط الأول وثلاثة في الشوط الثاني، وبدون أي لمسة من الشوط الإضافية. إذن تنظيمك الدفاعي كان جيد، أنت الدفاع الوقائي لمنتخبنا في حال ومعك الكرة لما تفقدها يكون تركيزك، يكون تحولك الدفاعي سريع والضغط العكسي لك أسهل، وخطوطك صعب تضرب بأي تحول هجومي. هذا شيء انعكس لكامل البطولة بدون أي هدف على مرماك. ولو تلاحظ يعني التنظيم الدفاعي اللي حضر فيه منتخبنا أعتقد أنه من أكثر البطولات تنظيما. يكفي كابتن خالد أنه بدون أي هدف، وانه بدون اي خطوره حتى في الكرات العرضيه والكرات الثابته، يعني انتخبنا طوال البطوله لم

0: لا بنفس الطريقة.
1: ما
0: نفس الطريق. حتى حتى حتى حتى لو انت دخلت نيتي كابتن علي ولا كيف؟ يعني ذكرت ذكرت لك انا
1: لا ما ادخل من ايدك. هذا اللي متعارف عليه بكرة القدم، هذا اللي متعارف عليه. يوم ما في نتائج، يوم ما في نتائج طبيعي واحد بيغير كلامه بينتقد. في حالة نجاح مدرب قطر اليوم الكل بيثني عليه لان لعب طريقة دفاعية وبتحولات. طيب.
2: الا انا الوحيد.
3: لحظة
2: انا ما راح اثني عليه على المستوى اللي قاعد يطلع فيه.
0: كابتن علي انا لما ذكرت، انا لما ذكرت ارقام ذكرت رايي مبني على هذه الارقام، مبني على هذا الاداء، فمستحيل اتناقض واغير رايي. اذا تفكر انه في اي شخص انه ممكن يذكر رايي مبني على نتيجة ترى مو انا.
1: يعني انت تهمك الاحصائيات اكثر على النتيجه صح؟
0: الاداء اداء وصلنا
1: اكثر،
0: صنعنا فرص اكثر، وصلنا لخطوره اكثر.
1: طيب. على قول اخواننا المصريين الكره جوان
0: بدون حلو حلو. طب الكره جوان كابتن بس مبنيه على اداء. انت تبني فكر وصول نهايه وتحقيق طيب. بطوله لما تشوف منتخبك وادائه
4: ممتاز. طيب
0: واضح. ما تبني على ارقام فقط.
4: والاختلاف صحي. هو المنتخب يعني فيه اليوم بجي لك في حالتين سلبيه كانت. اسمعني بعطيك الحالات وتكلم فيه، وتبغى تقول راي في شيء تفضل.
5: لا هو شوف يعني. هو لا هو انا يمكن في لحظات المنتخب في حاجات
4: على المدرب ولا
5: لا على اللاعبين والمدرب.
4: المدرب تفضل.
5: في حاجات سلبيه، في حاجات سلبيه طبيعي تصير لان اساسا ممكن يحدث الرتم البطيء. أنا قلت لك من البداية الحالة الهجومية يعني كان في بعض القرارات من اللاعبين خاطئة هي أدت إلى إن ما نوصل بشكل قوي للمنتخب.
4: أنا أسأل هجومي. أنا أحمد وممكن الشباب يسألون، إحنا سددنا 24 فرصة، وش الفرصة اللي كانت واضحة للتسديد؟
5: ما في. هذا اللي أنا أقول لك في أشياء
4: حقت فراس
5: لا ما
4: قادش وش اسمه مندش
5: حقت فراس
4: فراس ومندش في غيرها شيء
5: وتسديد من برا صالح
4: لا لا انسى لا انسى انسى
5: بس أنا لا ما في عشان أنا هذا اللي أنا أقول لك هو كان عندنا فيه سلبيات وهو طبيعي على حالتين في كان في رتمنا في بطء وفي كان تنظيم طيب. المنتخب القطري ممتاز.
4: طيب ممتاز. أروح لك أنت بكل تأكيد شاهدت المباراة. كان فيه ضعف الحلول خاصة ترى من الدقيقة 75 أو 60 بدينا أعرف إيش وديها لل 18 بأي طريقة.
1: كان هذا الاستعجال في نهايه المباراه.
4: استعجال ولا ما في حلول؟
1: لا لا ضعف الحلول. لا الاستعجال ان ان ان الفريق يسجل. شفنا احنا مثلا اول 20 دقيقه شفت الفريق كان متماسك وعنده اكثر عن محاوله. الشوط الثاني رتم الفريق نزل.
4: اي بس تم
1: شوف الاستعجال والبط عندك ارتبط. ومع ذلك يوم في تبديل الحمدان المدرب يعني اتوقع غلط، هو طلع الاطراف اللي المفروض هاي شغلهم يعملون عرضيات للمهاجمين وطلع الاثنين الاطراف واعتمد على اعتمد على الدخول من العمق والفريق القطري واقف صح.
4: حسنا عاجز انا في فتره حسيت ان عاجزين نوصل
5: قلت
4: 18
5: قلت الحلول
2: الحلول مع المدرب ترى كلام علي صح. المدرب الخطأ الكبير اللي سواه المدرب انه سحب الاطراف الأجنحة سحب الأطراف ودخل مهاجمين. المفروض تخلي على الأقل من الأطراف على الأقل واحد وتخلي هجومنا
5: أطرافنا ما
2: تسحب واحد من النص على الأقل يعني
5: نزل القحطاني كان بشكل جيد أطرافنا ما كانوا زي جيد
2: لا نبي
5: همام ما كان يعرض يعني. همام في الشوط الأول ما كان بشكل جيد.
4: طيب أنا عارف إيش عارف إيش اللي قاعد وأنا قاعد أشاهد المباراة وأنا قاعد أشاهد تبديلات
5: دونيس
4: قاعد يدور حل
5: صحيح
4: لدفاع قطر. جرب كل شيء ترى
6: جرب كل شيء لانه كان يعتمد على الكروسات.
4: أيه.
6: مثل ما قال علي سحبت انت الحين اللي بيوصل الكره المباشره ألو. انت سحبته لون هذول الاثنين وفي نفس الوقت قدم كانه اساس يضرب الهيد الكروس لكن هو ما حصل هذه الحلول. في نفس الوقت ما في حلول فرديه هو التسديد ما موجوده واعتمد على الكرات الثابته لكن ما نجح فيها. في نفس الوقت وقوف وتمركز وانضباط وصلابه قوه المنتخب القطري والتكتيك اللي عمله لبوتيجي هذا اللي نجح اليوم منتخب القطر.
1: وحتى هو المدرب السعودي حاول يصلح غلطه يوم طلع المهاجم الجناح جدا محمد بالشامات جناح ودخل اتوقع ظهير يمين صح ولا لا؟
5: يمين ابوشر.
1: انت عندك لاعب
4: هو خروج
1: انت
4: لاعب كان في مشكله هو خروج مندش
1: عندك لاعب مهاري طلع صالح بالشامات يوصلك
5: ترى المنتخب السعودي كان

0: مثل نفس غلطه مدرب قطر، ما طلع عفيف حتى لو ما كان في يومه. عفيف اسم ثقيل في الفريق القطري، مؤثر قيادي في الملعب، انت طلعت على الاقل كان يدخل حسن
1: مدربنا دخل تشكيله خطا بالنسبه لي، ترى دخل تشكيله خطا. انا اقول لكم اليوم لو داخل تشكيله الصح يعني ما راح نطلع بهذا الاداء.
0: انتم مدربكم عليه علامه استفهام سعد، مو من اليوم، من تصفيات كاس العالم على علامه استفهام، ومستوى ما كان جيد للمنتخب في كاس العالم، وبالنسبه لي هني يعني كان نوع ما الفريق جيد. شوف خبره اللعيبه مشى، مو بفلسفه المدرب.
2: ولو فاز قطر اليوم على نفس الكلام اللي قلته
1: انا، حتى لو فاز اليوم
0: إيه؟ انا
2: لو فاز قطر
0: اليوم، لو فازوا قطر نفس إيه؟ الشيء، علامه استفهام على المدرب،
2: على المدرب،
0: على المدرب بالنسبه لي. ليش
2: يعني ما تهمك النتيجه انت؟
0: لا انا تهمني النتيجه. ليش انا تتكلم عن منتخب قطر؟ لان احنا شايفين امكانيات لعيبه قطر، انا اشوفها صراحه مو بهم اللي كانوا قبل سنه وسنتين. عفيفي بعيد عن مستواه، المعز بعيد عن مستواه، ما في صف ثاني للمنتخب القطري. المدرب ياسي جهزه، المدرب معتمد على اللعيبه اللي 12 13 لاعب فقط.
1: لازم بالعكس، انا اشوف بالعكس، ترى عندنا مجموعه زينه، حتى الصف الثاني
0: لو جيدين مو من
1: مستوى عندنا صف ثاني. بس المدرب انا قلت لكم انا ما اخاف من لعيبتنا، بالعكس لعيبتنا عندنا لعيبه زينين وكواليتي عالي، لكن دائما اقول لكم انا اخاف من مدربنا يبدا خطا، من بدايه البطوله. وانا اقول لكم اني اخاف من المدرب يبدا خطا. اليوم نفس الشيء، بدا اليوم خطا، يعني مباراه زي هذه ضد المنتخب السعودي في ارضهم بين جمهورهم تبدا بهذه التشكيله، يعني في علامه استفهام على بعض اثنين ثلاث من اللعيبه المفروض اليوم ما يبدون.
0: مو بالتشكيله، المبالغه في الدفاع ممكن بعد
1: التشكيله لا بقول شيء، التشكيله في التنظيم، في تكتيك المباراه، قياده المباراه، التبديلات اللي تعملها في خلال المباراه، يعني في اشياء اثرت علينا
3: كمدرب زي كذا اليوم،
1: اثرت علينا تاثير كبير.
3: بس سعد انت اليوم تقلل من شخصيه المنتخب القطري، يدافع بهذا الشكل
1: أنا
3: مهما كان المنافس، يعني
1: ما ادافع بالطريقه هذه.
3: انا ما عندي مشكله اليوم تلعب مع المنتخب السعودي، دافع بالعكس كويس بالنسبه لي، بس انت كبطل اسيا، وانا من يوم ما جاء
1: لوبتيجي،
3: انا من يوم ما جاء لوبتيجي وقلت، انا قلت المنتخب القطري بالعكس في مؤشر نزول وليس للصعود.
0: اصلا امكانياته مو امكانيات لعيبه مدافعين، الفريق هجومي
4: من فتره طويله، احنا ما شفنا المنتخب القطري بهذا الاسلوب، هذا الدفاع. لعب مع عده منتخبات عالميه، كان يهاجم، كان في تحولات، كان في تسديد، لكن اليوم ظهر المنتخب القطري بشكل دفاعي،
1: لا دفاعي
4: بالغ فيه بامانه.
1: يعني في عندنا مثلا عندنا احمد علاء، ليش ما لعبت احمد علاء الشوط الثاني؟ ليش التبديلات السريعه هذه اللي لعيبه النصف دخل اثنين وثلاثه واربعه؟ طيب انتظر شوي على التغييرات، يعني على الاقل لما تشوف المباراه وين رايح.
2: نشوفها باسيا ولا خلاص انت مشيتها؟
1: ان شاء الله ما نشوفها في اسيا. راح انا اتكلم عن على على, على امكانيات منتخبنا، والله منتخبنا مع مدرب ثاني ما نطلع بهذه الطريقه. طيب ورايحين للنهائي.
2: دكتور اصرار دونيس على محمد ابو الشامات في الجناح الايمن وليس الظهير الايمن، لماذا؟
5: مباراه اليوم تغييره تعديل للتغيير الاول لما اخرج مندش ونزل حمدان، فدخول ابو الشامات في هذا المركز ليعوض الجبهه اليمنى اللي بعد خروج مندش اختفت على المستوى الهجومي، اصبح الفريق يلعب بس فقط كره طوليه، فحب يفعل الطرفين بمحمد الشامات. سابقا لما كان يلعب كجناح ايمن ممكن كفكره انه محمد اكثر اللاعبين اللي يقدر يدخل على 18 ويكسب المساحه بشكل اكثر، وعنده جراه حتى على مستوى وجوده حتى على مستوى التسجيل، لكن تغييره اليوم اعتقد انه تعديل خطا. التغيير الاول لدخول الحمدان بديل مندش، كان مفترض في رايي ان يكون الحمدان بديل صالح ابو الشامات.
3: بس ابو احمد اليوم احنا عندنا مشكله بصراحه، بغض النظر عن لعيبة الأطراف، وهذا يمكن تكلمنا فيه تحت الهواء، هو اللاعب رقم 8 بصراحة بالنسبة لنا، بالنسبة لي أنا هو اللي كان منتخب، هو اللي
2: يربط المجموعة،
3: اللي يربط المجموعة، اللي يقدر اليوم كنو مع، يعني أنا كنو، أنا رسالتي الكنو، يعني أنت اليوم اللاعب اللي عندك كل الخبرات، اللي عندك كل الخبرات، اليوم اللاعب اللي أنت يعتمد عليك، اليوم اللاعب اللي أنت اليوم مفروض تشيل اللاعبين في مرحلة من المراحل، أنت اليوم عندك كل، يعني أنت مريت بكل التجارب، لاعب عندك كل الإمكانيات، يعني
2: إيش مشكلتك
3: اليوم؟ أنا مشكلتك أنه
2: أتكلم فني، أتكلم أنت ترى على 90 دقيقة اليوم، ما تتكلم على تاريخ،
3: لا تاريخ، لا ما أتكلم كأنه ما هو اللاعب. شوف أنا بالنسبة لي كأنه بوكس تو بوكس، يعني اللاعب اللي يروح للبوكس، اما يبني اللعب ويلعب تحت ضغط ويلعب لك اللعب اللي بين الخطوط، ما هو امكانيه كنو. انت لا الكنو اللي استفدت منه في بوكس تو

0: بوكس ولا استفدت منه في ولا هو زي كثمانية
1: لأن طريقة يعني اللعب غير عليه هني.
0: لا هو يلعب
1: اثنين ارتكاز
0: هو يلعب هو لا لعب لعب كثير علي لعب كثير
1: بس لا لا هو ما يلعب كثير اثنين ارتكاز هو يلعب دائما ارتكاز ثابت
0: يلعب
1: هو يلعب على اليمين وهني ياخذ ثمانية دور ثمانية
0: يلعب بوكس دائما يلعب في الهلال
1: بس يوم يلعب اثنين ارتكاز ادوار تختلف
0: دائما يلعب في الهلال
1: ادوار تختلف
0: اي ممكن الادوار بس
1: ادوار تختلف هني لو كان يلعب ارتكاز ورا في واحد ثابت موجود هو علي. كان يقدر ياخذ
0: الكلام علي اليوم, اللي اليوم اليوم اليوم تخسر باص 5 متر
1: أو تخسر انا كم سوى انا كم انا انا
2: خسر يوم مو يجي لك يوم ما يكون في يوم
1: لا لا, لا
0: في البطوله هذه البطوله هذه البطوله هذه لا كانه ما هو في الفورم
1: اي مستوى نازل نعم انا اتفق معك بس
0: كانه في البطوله هذه لا
1: ممكن ادواره متغيره
2: ليش باخذها من عندك ليش المتطلبات اللي من كانه الان غير اللي كانت في السابق
0: إيه بس
2: نتكلم في أشياء فنية الآن
0: إيه بس في الإمكانيات أنا اليوم أنا أتكلم صح ممكن أنا أطلب منك كمدرب وأنت تحرك في الزون هذا تحرك في الزون هذا تحرك في الزون ما عندي مشكلة لكن أنا أتكلم أنت كلاعب اليوم مبتكر لابد أنك تكون مبتكر
2: إمكانياته وش
0: أنا أقول
2: تعرف كأنه مو مبتكر
0: إيه بس أنا أقول لك اليوم كخبرات يعني كخبرات أنت اليوم في يعني أنت لو تشوف كأنه في الدقيقة من بعد 58 أو 50 وفوق ما هو موجود وكان لا لعبة يعني حتى
2: طيب سؤال
0: حتى دونس في الأخير وش سوى فيه عرف إنه ما عاد يقدر يستفيد ودا
2: طيب اسمعني أنا الكلام أنت تتكلم على 90 دقيقة اليوم ولا إيه؟ لا
0: في البطولة هذه
2: عشان بس يعني ما حد يفهم غلط إيه أنت ما تجلس متكلم على تاريخه
0: لا ما تكلم
2: 90 دقيقة بس اليوم
0: أنا لومه إيه؟ أنا لومه إنه هو عنده تاريخ وعنده تجارب وبالعكس عنده إمكانيات ولاعب مر بتجارب كبيره اليوم مفروض انك انت طيب. اللي تتحمل المسؤوليه
2: تفضل دكتور تفضل
3: كنو عدم تالق اعتقد انه لسبب واحد ناصر لما يلعب مع كنو ناصر يزيد على المستوى الهجومي فيتطلب من كنو انه يكون مكان ناصر هذا الشيء يقلل الحريه الهجوميه لكنو
2: اقول لك
3: سابقا لما مخيف. كان يلعب كنو مع لاعب ارتكاز كان يعني يصنع الزياده بحريه اكثر ويصنع الخطوره على المستوى الهجومي بحريه اكثر لكن مع وجود ناصر اللي يطلع في بعض الكرات بالزيادة الهجومية كأكثر اللاعبين صنع للفرص وصنع للخطورة كان يتطلب منه أن يكون مكان ناصر لمنع أي تحول هجومي علينا أو الاندفاع الوقائي لمنتخبنا
0: سلطان أسلوب دونس الاثنين ما في واحد يكون متأخر دائما الاثنين مع بعض واثنين رايحين يعني ما في واحد أنا اللي لوم كنه فيه هو أنك أنت اليوم في حتى في جزئيات بسيطة في قرارات بسيطة أن في تمريرات بسيطة أنت كان تكون مفروض أعلى بكثير
2: أحمد
0: من هذا
2: ترى شوف شد المباراة
0: بس أنت تتكلم عن كنو لعب كم مباراة دولية وكم لعب متنافس ولعب مع يعني في الهلال في كل المنافسات التنافسية كأس عالم الأندية كأس عالم للمنتخب مباريات نهائية على مستوى عالي يعني مفروض هو اللي أنا شوف أنا ما يعني أنا أعرف إن كنو عنده أكثر
2: باش.
0: عشان كذا قاعد أنا أقول
2: بيبيض الوجه إن شاء الله,
0: إن شاء الله.
2: ما عليك هو بيحسم النهائي
0: إن شاء الله بالعكس
2: كرة أرضية ويطلع ياخذها جول ويحسم النهائي كالعادة
3: بإذن الله
2: إذا انتقدت أحد يجيب هدف
0: عجل خلنا ننتقدهم
2: ننتقدهم كلهم اسمع بحول الله محمد كنو في النهائي طيب خلينا نروح الفاصل بعد الفاصل يلا المنتخب السعودي واصل التخصص الخليجي أمام قطر لم يخسر إلا 3 مرات فقط

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنية.

0: العناية الحديثة اللي إعادة تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة FM ومنصة الشاهد ومنصة الأولى. 23 مباراة بين السعودية وقطر بكأس الخليج تاريخيا، 10 انتصارات للسعودية، 3 انتصارات لقطر، 10 تعادلات. الهدف ما سجله اليوم لم يسجل لا السعودية ولا قطر. يعني ركلات الجزاء من المعز الخوخي، الثالث مين اللي ضيعها؟ وروه خليه يذكر
1: حاتم عبد السلام. جابر
2: حاتم عبد
1: السلام
0: جاسم جابر، خليه يورينا اللقطات ويتكلم عليها.
2: لا ما يحتاج تقول، جاسم جابر هو ضيعها في ضربة الترجيح هذه. أنا أقول لك أنا التمس لهم العذر صراحة، اللعيبة اللي
0: يخوف العويس.
2: لا والله بالعكس، شوف قدموا مستوى، اللعيبة هذول قدموا لنا الكثير القطر صراحة، المعز على خوخي على جاسم جابر.
0: من اللي زعلك أكثر واحد في دولة صراحة؟
2: أكثر بلنت
0: اللي كنت مأمل أنه بيسجل 100% ما يضيع.
2: والله المعز حتى خوخي، ما ترى اللعيبة ما يضيعون، بس انا اليوم يعني اول مره اشوفهم بعادي يضيعون، وانا والله العظيم انا
0: طيب
2: انا انا التمس لهم العذر.
0: والنقاش بيكون لكم، انا والنقاش عفوا،
2: انا بس بكلمه واحده للاثنين. انا للأمان المعز والشباب اللي ضيعوا الثلاثه للأمان يعني قدموا لنا الكثير وفرحونا واجد، يعني بطولات اسيا وكاس الخليج، فنشكرهم. انا اشكرهم واقول لهم بيض الله وجيكم، قدمتوا لنا الكثير في السابق، وانا احنا معاكم وقلبا وقالبا مع البطوله هذه خاص للنسيان.
3: وانا اشكرك سعد صراحه،
2: وعندنا يعني عندنا افضل
3: كثير من المحللين يوم منتخب بلاد يخسر ينسف الاشياء السابقه.
2: لا احنا ما ننسف، بالعكس
3: رايتك بيضة وهذا الصح، لازم نتوقف ويا الفريق وخسران نتوقف ويا هو فايز فقط.
2: وحنا بعد
3: صراحه الكلام اللي انا حبيته الصراحه،
0: واذا في انتقاد انتقاد ايجابي.
2: لا بس الانتقاد ايجابي، لكن انا اقول بيض الله وجيكم، فرحتونا واجد صراحة، وإن شاء الله القادم صراحة أفضل بإذن الله. طيب تعالى
0: أنا بروح للجانب الفني، يمكن كلكم مريتوا فيها في ركلات الترجيح ولا لا؟ صار فيه
2: صحيح.
0: الأول إذا ضيع وش يصير؟
2: مصيبة.
1: يا تنجح المجموعة.
0: يعني كلها قائم. ورينا ركلات الترجيح حقت الضائعة لقطر مخرجنا، تفضل.
1: دائما بعض الأحيان هي توفيق للركلات الترجيح، في نفس الوقت اللاعب أول واحد بعض الأحيان إذا نجحت وإذا مركز وتنجح الركلة الجاية.
0: لا الأولى مستعني.
1: الأولى هي الأساس، هي الأساس. بعض الركلات الترجيح بعض الأحيان ما تمشي معك، بعض الأحيان ما تمشي معك في ركلات الترجيح،
4: خاصة إذا خسرت الأولى وسجل الأولى، هنا تبدأ اللاعب اللي ينفذ الثاني نفسيا.
0: طيب أنت عارف التوزيع اللي قاعد يصير في العالم، الأول الثالث الخامس أهم ثلاثة منفذين.
4: صحيح، هي نقاط
3: في النهاية. شوف اي ضربات ترجيح ممكن انت تكون، ممكن انت تكون متمكن من التسديد. انا عندي خمينيز ما ضيع ولا بلنتي يمكن في النادي، اليوم ضيع كرة القدم
0: يا ما لعيب مخيني ما ضيع،
1: شلها المخيني،
3: مخيني صدها
1: صدها
3: يعني ما ضيع. اوكي يستاهل المخيني، الله يحفظه ان شاء الله. زين بس اليوم في النهايه ركلات ترجيح بالنسبه لي، يعني ما تقدر تلوم اي لاعب، ممكن لاعب سوبر ستار ويضيع ولاعب عادي يسجل.
2: بعدين علي ترى افضل واحسن لعيبه على مستوى العالم ضيعوا بلنتيات، يعني ما انا ما لومهم والله ما لومهم. انا اقولهم على 120 دقيقه اقولهم بيض الله وجيكم، قدمتوا اللي عليكم، لكن الاخطاء انا احملها للمدرب للامانه.
0: تفضل.
2: لكن كلاعيبه لا بالعكس، بيض الله وجيهم.
5: على مستوى ركلات الترجيح صحيح لاعبي منتخب قطر اضاعوا، لكن تحيه لكابتن محمد العويس، لو تلاحظ الخمس الركلات والركله الاضافيه لاخوخ ابو علام كلها كان مع الكوره، حتى هدف ادمنسون اللي تسجل كان مع الكوره، فيوضح لك
2: الا كره المعز الا كره المعز المعز
0: وداها
5: اوكي
2: ما له حقها اصلا.
5: بس تتكلم كل الركلات يكون معاها بالتاكيد تركيز حارس، امكانيات حارس، اعداد فني من اعداد فني من مدرب الحراس ومدرب المنتخب.
3: دكتور لا تنسى بندى، بعد بندى شل كورتين اتوقع اليوم في بلنتيين.
2: بندى اليوم ترى رجعنا المباراه،
3: ايه يعني الحارسين اللي
0: قدم مباراه ممتازه،
3: وحتى في ضربات
2: حتى في ضربات الجزاء
3: يمكن الحلقه اللي
2: تصد الاثنتين
3: الحلقه السابقه. انا شوي قلت متخوف منه الصراحه، انا اعتذر له واقول له بيض الله وجهك وشد حيلك.
4: في نقطه تحسب للعويس حقت خورخي لما تنصد وتنعاد وترجع تصدها طيب. هذه نقطة
0: تجلس بنفس المكان
4: والتركيز هذا يدلك على الحضور الصلابة الذهنية عند العويس.
0: هلا أعطوني حسن مظفر الحالة أبغى الحالة بس. السعودية والإمارات من يبي آخر كيف إن هيك بصير السيناريو؟
1: يعني اتصور الحين السيناريو انا
0: اتوقع ما حد ما عليك
3: من كان خالد محد انا ودي
0: اسمع ترى على يمينك امارات وعلى يسارك سعودي
1: السيناريو انا قلت لك
0: اي عطنا ما بجيب لك حقه تمس بس
3: لا لا لا لا لا لا لا
1: قطر السعوديه ركلات ترجيح
3: هم السيناريو هم طالبين اسمعني هم طالبينك لانك توقعك طلع صح
1: اوكي
3: ركلات ترجيح وقلت سموني سعودي اتمنى ما تتكلم اليوم خلها في خاطرهم باكر خبر
1: لا انا لازم اقول
3: عشاني
1: لازم اقول
0: اعطينا
1: ركلات ترجيح السعوديه
0: ركلات ترجيح السعوديه على ليش عارف على عارفين ليش رحت للحسن انا امس كان في توقعات نسمع توقعات الضيوف على مباراه السعوديه وقطر توقعات مباراه السعوديه وقطر ابغى كنتيجه انا دكتور سريعا
5: 2-1 سعودية
0: 2-1 سعودية
2: 2-1 قطر
0: 2-1 قطر
4: 2-0 السعودية
0: 2-0 السعودية
1: السعودية ركلات ترجيح
3: سرقها من لساني ركلات ترجيح كله السعودية لا مو بسعودية قطر
0: قطر ركلات ترجيح قطر وش قلت مرة ثانية؟ سمعني نهائي كيف حيكون؟
1: ركلات ترجيح السعودية فايزة بالبطولة
0: خلاص قفلنا ويلا نقول ها نمشي يعطيك العافيه خليك مستمر على الدعس هذه وامورك طيبه طيب بقول ولبن البدايه يطرق ابواب الذهب

يقول المثل اليوناني: بالصبر يتحقق كل شيء. ويقول الأخضر: بحضور يتبدل كل شيء. لما أريد الليالي تصعب قليلا وأعيدها هينة، والمرمى الذي يتمنع لحظات سيتوقف عن الصمود ويسمح لي بالمرور، واللاعب الذي غاب عنه الضوء ساعة سيخطف إشعاع اللحظة حتى الختام. الأخضر إلى نهائي الخليج طرق الباب من البداية، وأخبر البطولة منذ الإطلالة الأولى أنه غاضب وعلى الوصول للختام عازم، وعلى إعادة بريق الصخور من جديد. هناك فرض واجب، ليلة من ليالي المنتخب السعودي الجميلة، من لوحات في المدرجات وهتاف لم ينقطع لأكثر من ساعتين، وصورة في الدعم والتحفيز تجعل الجماد يهتز طربا، ومن حضور الرغبة في ملامح اللاعبين في تحركاتهم وقتالهم وانتظار فرصهم، ومن الشخصية التي لا تنثني عند تأخر الهدف ولا تنهار مع غياب الفرصة ولا تتنازل.

عن المباراة لأجل تمنع الحظ من قفاز العويس الذي رسم عليه تضاريس عصية تمثل الرغبة السعودية. إنها رسالة طويلة فحواها أن الفارس عاد وللمنصات اشتاق، وهذا أول أسطرها والقادم بقيتها، فهل يكون الختام بمثل جمال المشوار من البداية؟

0: هذا الاستفتاء دكتور سعد أحمد حسن علي، ما سبب فوز المنتخب السعودي على قطر في نصف نهائي خليجي 27؟ حالة البدنية 4%، تألق العويس 80%، دعم الجمهور 14%، أفكار الدونس 2%. علي، دونس جمهور، عويس بدنيا.
1: والله أنا يعني أكيد بسير الجمهور رقم واحد. حضور الجماهيري ما شاء الله اليوم كان
0: متفاعل
1: متفاعل و 120 دقيقة يعني
0: بتكحل عيونك يعني ثلاثة إن شاء الله.
1: متعودين إحنا ما نخاف زين. وعندك العويس أتوقع توفق اليوم لأن طول المباراة ما جت له ولا فرصة، كان جاي من البيت
2: على طول دخل
1: على طول البلنتيات. هذا بس الدونس
3: مدربنا والله معطيهم اياه.
1: ممكن بعد المفروض يحطون احصائيات مدربكم يمكن.
4: وليد حطوا بالاحصائيات ناكل البوتيقي حق
3: المفروض اليوم البوتيقي ريحكم على الاخر.
0: طيب سعد الزهراني في اشياء قدرنا غير منصه تكس يقول من خلال الهاشتاج، كان على دونس اشراك محمد ابو الشمات منذ البدايه، وعبد الله الحمدان لا يضيف الكثير في اطراف الملعب والاشواط الاضافيه، يلعب ثلاث سناتر.
2: أنا ما أعتقد أنه هو يمكن أشوف هو بدأ بالتشكيل الصح، أنا أشوف أنه بدأ بالتشكيل الصح، لكن ما كان يمكن أسلوب المنتخب القطري هو اللي ما البطء. والشيء الثاني تغيير الحمدان يمكن كان يبغى بالعكس إضافة في العمق الهجومي، يعني بوشامات كان
0: لاعب طرف
2: أي لا في جزئي أو في البداية أول تغيير له كان تحت المهاجم، بعد ودى صالح هناك طرف، بعدين يوم سحب صالح ودى
0: لما نزل مختار خلاص
2: ايه خلاص هو لعب طرف هو
0: ينفع طرفه
2: لا ما ينفع، بس هو جرب كل الحلول، ما عاد عندك طرف اساسا، ما عاد عندك كلهم الاطراف طلعوا، جرب صالح جرب مندش ما كانوا في اليوم.
0: طيب خلوا نروح لحالات تحكيميه مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراه اليوم. ابو زياد اولا مبروك ومساء الخير.
5: مساء الخير للجميع، مساء عليك اخوي ابو الوليد، على الزملاء الاعزاء وعلى الساده المشاهدين والمستمعين.
0: مبروك
5: مبروك لنا جميعا، وبطولة خليج إن شاء الله مميزة دائما تجمعنا على الود والحب، وهذه قيمة البطولة بعيدا عن باقي الأشياء.
0: تفضل
5: نذهب لمبارياتنا اليوم. نبدأ في مباراة السعودية وقطر. الحالة الأولى كانت في الدقيقة واحد، سقوط للاعب المنتخب السعودي، لا يوجد ركلة جزاء، نشوف هنا تماسك ما بين اللاعبين، لاعب المنتخب السعودي ابتداء ذهب بجسده وبيده إلى لاعب المنتخب القطري، نعم لاعب المنتخب القطري قام بعملية مسك ولكنه المسك الغير مؤثر، نشوف هنا هي تدافع بين اللاعبين، لاعب المنتخب حاول استغلال هذه الحالة ولكنها لا ترتقي إلى ركلة الجزاء وقرار صحيح بالاستمرار. حالة أخرى هنا في الدقيقة 45، هذه الحالة فيها حالة إنذار صحيح للاعب المنتخب السعودي لمنع هجوم واعد. لماذا هنا لماذا الحكم ذهب إلى الإنذار أخوي أبو الوليد؟ لأن الاتجاه العام للاعب أصبح هناك خلل فيه، هذا الاتجاه الذي ليس مواجه للمرمى كافي لرجوع اللاعبين، أيضا المسافة التي بقيت على وصول اللاعب إلى مرمى المنتخب السعودي لا زالت مسافة كافية لوصول المدافعين. بناخذها من اللقطة المفتوحة هنا، نوقف أحمد نوقف، نشوف هنا أبو الوليد اتجاه اللاعب هنا أصبح للخارج، اكمل بعده هنا التلاحم أصبح اتجاه اللاعب للخارج، هنا اللاعبين يستطيعون إكمال اللعب، وبالتالي الإنذار كافي في هذه الحالة ولا ترتقي الحالة إلى الطرد. هنا من هذه الحالة أبو الوليد أصبح هناك توقف، يعني وكان يجب على حكم المباراة هنا بعد هذا التوقف أن يلعب له. هنا نشوف الحكم حسب خمس دقائق وقت بدل ضايع نهاية الشوط الأول أبو الوليد، اللاعبين توقفوا دقيقة ونص، بنشوف هنا لا زال اللاعب في حالة نقاش ولم يستأنف اللعب، استؤن هنا نوقف أحمد، استؤنف اللعب أبو الوليد وقد قطع من الوقت بدل الضايع دقيقة ونص، يعني المفروض يصفر الحكم في ست دقائق ونص. نشوف متى نشوف صفر حكم المباراة؟ هنا نشوف بصفر حكم المباراة حتى قبل اكتمال الخمس دقائق في هذه الحالة، هنا دقيقة ونص لابد أن تلعب لأنها وقت مهدر لم يلعب، دقيقة ونص في هذه الحالات تكون يعني الوقت لا قيمة كثير في مثل هذه الحالات. حالة أخرى في الدقيقة 55 وهي حالة التصادم ما بين لاعب المنتخب السعودي وحارس منتخب قطر، لا يوجد ركلة جزاء للاعب المنتخب السعودي، السبب في ذلك هنا أن لاعب هنا حارس المنتخب القطري نجح في لعب الكرة وحدث هذا الاصطدام لعلك تتذكر اللي كانت في الدوري أبو الوليد بين حارس النصر واحد اللاعبين بنفس الكيفية. لا يوجد ركلة جزاء للاعب المنتخب السعودي. حالة أخرى مطالبة بوجود ركلة جزاء للمنتخب السعودي بسبب لمسة اليد. لا يوجد ركلة جزاء. الكرة هنا اصطدمت بجسم اللاعب ولم تذهب إلى يد اللاعب، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء للمنتخب السعودي أيضا في هذه الحالة. بنشوف التسديد هنا كان في جسم اللاعب، حتى وإن صدمت في اليد الداخلية أبو الوليد لن يكون هناك مخالفة لأن اليد ملاصقة في الجسم، ولكن الكرة أصلا اصطدمت تماما في بطن اللاعب ثم ارتدت إلى الداخل، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء. أيضا في الدقيقة هنا 107 هنا سقوط للاعب المنتخب السعودي، لا يوجد ركلة جزاء بل يوجد خطأ على لاعب المنتخب السعودي لعملية هنا العرقلة بإهمال التي قام بها على مدافع المنتخب القطري، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء للاعب المنتخب السعودي لأنه من وقع في الخطأ وليس لاعب المنتخب القطري. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 111 وهي الحالة التي كان يجب أن يتم احتساب ركلة جزاء للمنتخب السعودي. إخفاق واضح من حكام تقنية الفيديو، تفسير خاطئ لحكم المباراة أن اليد في الجسم، اليد ليست في الجسم. هنا نأخذها اليد عملية بلوك لقطع الكرة. نعم هناك تلامس في ملباس اللاعب، ولكن هذا التلامس لا يعتد فيه لأنه ليست حالة لعب. إذا قام اللاعب بلعب الكرة وصدمت في يده، نعم هنا لا يعاقب، لكن هذه عملية بلوك بالجسم واليد، هذه الحالة يجب أن تراجع بشكل أوضح واحتساب ركلة جزاء لمنتخب السعودي. حالة أخرى في الدقيقة هنا 120 حالة إنذار صحيح للاعب المنتخب السعودي. السبب في ذلك هو منع قيام هجمة واعدة، سلوك غير رياضي من لاعب المنتخب السعودي. الحالة لا ترتقي إلى الطرد، لا يوجد عنف في هذه الحالة، هي حالة مسك، وبالتالي القرار صحيح. نذهب إلى الركلة الرابعة التي

قاعدة، سلوك غير رياضي من لاعب المنتخب السعودي، الحالة لا ترتقي إلى الطرد، لا يوجد عنف في هذه الحالة، هي حالة مسك، وبالتالي القرار صحيح. نذهب إلى الركلة الرابعة التي

0: الاداري سواء كان محلل سواء كان مقدم برنامج سواء
1: علي احنا مع الافضل
0: التحكيم
1: نفس
0: الشيء زين
1: يا الافضل لحظه علي ايوه يعني بونو يعني العويس اعلى من بونو ثالث حارس في العالم وثاني حارس في العالم
0: على مستوى السعوديه العويس يعتبر رقم واحد كيف انت حارس رقم واحد في الدوله بونو عليه حارس
1: وبونو ممكن الثاني والثالث في العالم
0: لهالسبب الحكام اللي تكلم عنهم خالد يحكمون في اوروبا معناته مستواهم اعلى من الحكام الخليجي
1: حكم الاماراتي حكم في كاس العالم ولا لا اللي موجود الان
0: منو شو اسمه الله خليك اعطني اسمه
1: عاد ما تعرف حكمكم
0: انت عطني اسمه انا اعرف اسمه بتاكد تعرف اسمه ولا لا
1: لا لا انا اعرف اسمه هذا ما
0: عطني اسمه
1: ما حكم في كاس العالم
0: عطني اسمه
1: محمد
0: عمر العلي
1: عمر ايوه
0: اذا انت حكم دولي وما تعرف اسامي الحكام
1: علي علي انت تذهب لاشياء هامشيه ايش يضر اسمه
0: عمر العلي اذا لازم
1: عمر العلي ولا محمد العلي لحظه علي لا تخرج عمر العلي ولا محمد العلي هو نفسه اللي حكم في كاس العالم
0: شوف شو بلا
1: حكم في كاس العالم ولا لا
0: نعم
1: ليه تقلل منه في بطوله الخليج لو ما تاهلت الامارات انا رشح عمر العلي برضو يحكم
0: كابتن تاخذني محور ثاني انا ما تكلمت عنه حاليا
1: انا
0: محور ثاني وتتفرع
1: احترامي لك
0: ركز على الكلام اللي انا اقوله انت اللي تتفرع للاسف
1: لا لا لا
0: اتوقع النقاش
1: ما بنوصل لحل نوصل للخلاف لا لا علي انت رحت الاسم كانه محل الخلاف فاعتبره ويليام يا اخي العلي ما عندي مشكله فيه هو حكم في كاس العالم ليه طيب تستكثر عليه يحكم نهائي في كاس طيب الخليج
2: ابو زياد عشان
1: انا اقول لك انا مع مش متعاطف انا ادعم المنتج الكويس اللي طيب يجي أجنبي أي إن كان
2: طيب أنا باختصار بس عشان نقفل الموضوع بحكم خبرتك أنت من اللي بيحكم النهائي
1: قلت لك أنا أروح للكويتي
2: لا مو خيارك أنت تعرف
1: الموجودين اللي تبقوا بقي عندي الطاقم الكويتي
2: أيوة
1: وبقي عندي الطاقم العراقي
2: أيوة
1: قلنا أمس استبعد
2: والبرتغالي أو الهولندي ما راح يحكمون
1: أنا وجهة نظري لا ما يحكمون
2: أنا ما أبغى وجهة نظرك أنا أبغى اللي يصير اللي راح يصير أنا وجهة نظرك أنا أعرفها
1: أعتقد لا
2: ما راح يحكمون لا البرتغالي ولا وإذا حكم واحد فيهم
1: إلا إذا راحوا للموضوع الثاني المكرر اللي هو ريح راسك وارتاح
2: أيوة
1: بكيفهم يحطون لي بوم
2: قابل إنه شاهد البرتغالي أو الهولندي في النهائي
1: ممكن ترى. إذا بيروحون المبدأ ريح راسك ونام طيب أيوة. طيب حطيته وأخطأ
3: عشان يشيل الحرج
2: والكلام اللي قاعد يدارك
1: هذا
3: ممكن
1: أبو الوليد طيب أنتم ما احنا قلنا شالوا الحرج في نصف النهائي وحط البرتغالي طيب ما حسب ركلة الجزاء لو خرجت السعودية بنسمع ذا الكلام منكم مش منطقي
2: أنا ما احنا اسمعني
1: لا أنا أقصد من الشارع الآن
2: احنا مؤيدين ترى لا مع هذا ولا مع هذا يمكن البعض يقول أتمنى أجنبي عفوا علي أنا ترى اللي بيجي كله بيحكم أنا أقول لك اللي قاعد يدار في الاتحاد الخليجي كيف يفكر
1: قلت لك أنا قلت لك طريقة تفكيرهم لو لم تتأهل السعودية بيكون السعودي لو لم تتأهل الإمارات بيكون الإمارات
2: يا خبر
1: لكن
2: بكرة
1: لأنه لسبب لأنه خالد الطريس وعمر العلي جايين برضو من كأس العالم أبو الوليد مش حكام في ملف الأقل جايين برضو من كأس العالم ويحكمون نخبة آسيا ويحكمون في أماكن كثير
2: مشي الأردني راح ها
1: المفترض انه راح خلاص
3: اغلبيه الحكام الخليجيين كلهم جايين من كاس العالم حاليا
1: انا اقول يمكن
3: كلهم جايين من كاس العالم رغم
1: بالنسبه للكويت الشمري توه يعني من التجارب الاولى له عندكم عبد الرحمن جاسم هو اللي في كاس العالم بس برضو حتى الشمري مره كويس الطاقم القطري كلهم الساحه والمساعدين والفار كانوا في لفل عالي صراحه انا المحصله بالنسبه لي ابو الوليد لا يوجد اي خطا مؤثر من حكم خليجي في بطولة الخليج السؤال لماذا ما يحكمون النهائي تتويجا لمستوياتهم وليس تعاطفا من
2: وإذا جاب العيد
1: يتحمل أبو الوليد إذا حكم ما بي
4: برا منا الحين
3: يعني الخليج يتحمل والأجنبي ما يتحمله
4: زياد تبريت منا الحين قبل شوية تمدحهم
1: أتمري ليه لحظة أنا
3: هم يقولون يتحمل إذا خليجي
1: لا لا
2: هو قاعد يضحك معاك
3: بعد الأجنبي يتحمل
1: التحكيم ليس اجتزاء ممتاز
3: صحيح
1: طيب أنا بحكم في آسيا بطقم خلي آسيوية ما بيتحملون
3: بيتحملون
1: الآن ما ممكن اللي يوصل لنهاية آسيا مثلا زي السعودية مثلا الآن والإمارات ما ممكن يوصلوا النهائي
3: صحيح
1: طيب ولو حكم آسيا ونقول تحمل ولا غيروه ممكن يحكم حكم خليجي لو وصلت مثلا اليابان ومنتخب ثاني صحيح. وقالوا صحيح. تعالوا جيبوا طاقم خليجي ونقول لا عرفت أنا أقصد لا تتجزأ الشخصية الحكم اللي ما عنده شخصية ومن عنده ما عنده تحمل يقعد في بيتهم حسن يقعد لا يجي التحكيم يشوف لأي شيء ثاني لو تحكم المنتخب

0: خل بلادك، خل عندك شخصية، خل عندك عدالة، خل عندك تطبيق للقانون. نعم الحكام
1: نزاهة، لا الحكام نشكك فيها
0: حتى الضغط يا أبو الوليد. إذا حكم ما بيتحمل مباراة سعودية وإمارات في نهائي كأس الخليج، هذا حكم ما بيتحمل اليابان مثلا والسعودية في نهائي آسيا، أو قطر واليابان في نهائي آسيا، أو أي منتخب اللي ما هو قد التحمل قلت لك يقعد في بيتهم ويشوف له أي شغلة ثانية غير التحمل.
1: الله الله، يلا يعطيك العافية أبو زياد، موعدنا بحول الله يوم الثلاثاء القادم في ختام كأس الخليج 27. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، بعد الفاصل. الإمارات ينتصر على منتخب عمان ويضرب موعدا بالنهائي مع الأخضر. جابكم أهلا أهلا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود.
3: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. نتائج عمان في الشوط الأول: في خليج 27 خسر من العراق 1-0، خسر من السعودية 3-0، خسر من الكويت 1-0، خسر من الإمارات 1-0. الشوط الأول أنتم خسرانين.
4: أنا تكلمنا عن هذه النقطة أبو الوليد، أن دائما حضور الذهني والتركيز والصلابة الذهنية مو موجودة مع المنتخب العماني، وهذا دائما خوفنا فيه في هذه النسخة. لكن
3: لها تفسير حسن،
4: لها تفسير عدة أشياء تفسير، مثل التحضير الذهني حق المباراة أو التجهيز من قبل المدربين أو الإدارة، الحضور الذهني، فهذا دائما افتقدناه. خصوصا لها تفسير أكثر وأدق، أن معانا في الموسم في الدوري ضعف الرقابة، ونفس الوقت وضعف أنك أنت كيف توقف في المركز والانضباط في ارضيه الملعب. هذا دائما في الموسم، وانا مدرب وموجود في الدوري العماني، بعض المدافعين او بعض المدافعين اللي هم ارتكاز دائما معتهم الرقابه الضعيفه.
3: بجي لك مشاكل الرقابه بالنسبه لمنتخب عمان. علي لوكاس بيمانتا وانقاذ تاريخي اللي كان في الدقيقه 24.
5: انقاذ بس مو بتاريخي.
3: تاريخي ليش جول؟
5: بسجل الثاني يعني.
3: انتهت 1-0 يعني، تروح اضافي
5: اليوم توفق فيها، بس انت اليوم تتكلم عن
3: جول، كرة جول يعني، مو كرة جول رايحة جول.
5: تقدر تقول انقاذ حارس العماني التاريخي للبلنتي،
3: الحارس غير اللاعب، هذا الشيء له من البعض.
5: نفس الشيء توفق، بس الحمد لله الله وفقنا، واهم شيء نفس ما قلت لك انا قبل بداية البرنامج، اهم شيء ان الفريق حقق المطلوب من المباراة والوصول للنهائي.
3: طيب لوكاس بيمانتا لاعب منتخب الامارات مع مراسلنا احمد الجابري.
6: It's a very difficult game, Oman. We know that they have a good team. We were ready. We know.

0: No, they're tactic. I'm very happy that we qualify and we are ready for the final against Saudi. Yeah, it will be a very good game, full stadium, great atmosphere. I hope that we can do it and bring the trophy to our country.
1: هذا حديث لوكاس بيمانتا وحديث عن المباراة النهائية بكل تأكيد. برجع لك للرقابة ومشاكل الرقابة الدفاعية لعمر.
2: هذه مشكلة دائما حصل معانا نحن خصوصا في الموسم معانا في الدوري العماني. الرقابة والتمركز والاتكالية تكون موجودة حاضرة في نفس الوقت الحضور الذهني موجود الاتكالية موجودة فدائما حصل مشاكل خصوصا هذه النسخة يمكن تقريبا هذه المباراة الرابعة ما توجد الرقابة في نفس الوقت عدم التواصل بين لاعبين مع بعضهم البعض هنا هذه اللقطة تواجد اللاعبين وقفوا أساس يحسبوا أن اللاعب في لاعب عماني سقط على الأرض والكل انتظر صفارة الحكم فهذا يعتمد على التواصل بنفس الوقت الحارس يكون حاضر ويكلم يكلم اللاعبين هذا نفس الشيء الهدف ضد المنتخب الكويتي التمركز مثل الشيء في نفس الوقت الرغابة هنا والاتكالية في نفس الوقت ما عندهم شراسة في الرغابة هذا اللي كان نفتقده في هذه البطولة
3: الضعف متواجد حسن مو بس في المنتخب العماني على مستوى منتخبات الخليج دائما احنا
1: بس واضحه في عمان
3: اي بس انا اقصد يعني اليوم واضحه في البطوله بس على مستوى الخليج احنا يوم نقابل مثلا منتخب الياباني ولا الاسترالي ولا الاوزبكي دائما او الايراني دائما ناخذ اهداف بهالطريقه عندنا ضعف في هالجانب ضعف التمركز ضعف
2: علي
3: البنيه الجسمانيه كذلك انا اقول لك اياها نعم على عمان واضحه بشكل كبير بس انا اقول لك مش على عمان فقط حتى على دول الخليج
2: تتكلم عن اسيا هناك في فارق العامل البدني لكن هنا نفس العامل البدني لكن الحضور الذهني لمنتخبنا هذه النسخه مختلف ويبدا بدايه غير جيده فهذا اللي كنا نعاني منه في هذه النسخه وان شاء الله اتمنى ان المدرب يعالجها
4: المفروض اللعيبه بديهيا الكره في الملعب يعني المفروض اذا ما صفر الحكم
3: صح
4: تابع الكره يعني هذه مشكله كبيره
1: يا عمي مو مشكله صافيه
4: في بعض
1: طيب مباراه الكويت

0: مع هذه المجموعة؟
1: مع هذه المجموعة
0: أنا أتكلم، حتى في تصفيات كأس العالم كان شكلهم كذا.
1: لا لا لا لا، هذه
0: بس الآن
1: هذه الحين، هذه مع خالد، مع طارق السكتاوي.
0: إيه؟
1: بداية بطولة كأس الخليج الشوط الأول دائما تسجل علينا.
0: وش تقول المطر الظاهري؟ المطر الظاهري وش تقول؟
2: والله مطر الظاهري ما يحتاج رسالة مني، أنا كابتن مخضرم وكبير، عارف المطلوب منه. أقول الله يوفقكم.
0: أوه اسمعين، مطر مجتمعين،
2: هم مجتمعين الله يحفظهم. أسلم عليهم وأقول لهم نبغى الكاس في دار النهيان.
0: أستاذ مطر الظاهري المشرف العام لمنتخب الإمارات مع مراسلنا أحمد الجابري. جيتوا
3: لأحبابكم. أبارك لأخواني اللاعبين على الانتصار والوصول للمباراة النهائية، برغم الإجهاد الكبير، برغم أعتقد أن المنتخب العماني كان اليوم ند لنا، أحسن فريقين أعتقد أنهم وصلوا للنهاية. فأتصور أن اليوم الكفة متساوية بين الطرفين، يعني اليوم المسافة حتى لو جيت بالسيارة المسافة مو طويلة، يعني يمكن نص نهار وأنت بتكون متواجد في السعودية. أكيد يعني الاتحاد بيوقف على الجماهير وأكيد بيعدلهم، أكيد بيكون طيارات بتي من الإمارات. كرة القدم ما لا تقول لي أنا بيأثر عليه، لأن لعبنا نحن مع ولعبنا ايضا حتى في الملاعب السعوديه، جماهير دائما عشاقه لمنتخبها، جماهير دائما تتواجد، متى تواجدت النتائج تحصل الجمهور السعودي دائما متواجد.
0: طيب هذا تفضل،
4: هذه الميزه اللي احنا نتكلم فيها في المنتخبات الخليجيه،
0: منتخب الامارات.
4: اي المنتخبات الخليجيه لازم
0: مطر الظاهري لا المنتخب، واسماعيل مطر، واسماعيل
1: راشد، اسماعيل
0: راشد
1: مطر مشرف المنتخب، اسماعيل راشد اداري المنتخب، اسماعيل مطر في الاستاف مع الجهاز الفني.
0: انا موجود، موجودين الخبرات اللي كانت دوليه موجوده مع الوطن.
4: الحمد لله. هذه الميزه في المنتخبات، اتمنى جميع المنتخبات الخليجيه يكونوا موجودين اللعيبه المخضرمين، لان يعني هو اللاعب سهل انه يوصل المعلومه بين هو الكوميونيكيشن على قولتهم التواصل بين المدرب وبين اللاعبين، هذا هو الاداري اللاعب، مش الاداري اللي ما يدري ما لعب كره،
1: اللي فاهم
4: اللعبه لا وفي ملعبك يعني في هذا الاطار.
1: في حاليا المنتخب عنده،
4: اتمنى ان شاء الله
1: اداري ما كان لاعب
0: في
4: شلون
0: في انديه، عندنا انديه كثيره هنا
4: في انديه كثير في
1: منتخبات
4: اتمنى ان شاء الله نشوف جميع المنتخبات. يعني
0: المستشار الفني لمنتخب الامارات برانكو كل يعرفها في الاتفاق والاهلي كثير من المنتخبات، ماذا قال مع مراسلنا احمد الجابري؟
5: The game was very hard, very tough. We expect such a game because both team play very well and of course a little bit tired, but it was nice game.
6: Next match with Saudi Arabia, very tough team. What do you say about that?
5: We came in front of the paradise and we want to go inside.
0: يلا ان شاء الله جي وصلتونا النهايه واقول لكم يا هلا وسهلا، ها مو عدنا يوم الثلاثاء يا ابانكم مو عدنا يوم الثلاثاء وعلي عباس ايضا، ونقول ان شاء الله مبروك لمنتخبنا بحول الله. قبل ما نقفل الحلقه الخبرين سريعه، كل تاكيد اعلن معالي المستشار التركي معاد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للترفيه طرح تذاكر WW كراون جول المقرر إقامته يوم السبت 7 نوفمبر في العاصمة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويجمع النخبة من نجوم المصارعة في مواجهات كبرى على مستوى فئتي الرجال والسيدات، عرض مصارعة والعرض حضرناه العام وقبل العام كنت
4: أكيد من حضر المصارعة يا أخوي.
0: يلا حياك حياك،
4: شوفونا تذاكر،
0: حياك موجود.
4: عباس جاهز؟ جاهز
1: اليوم باكر بعد باكر؟
0: لا بسبعة نوفمبر.
4: هل المصارعة يوم الثلاثاء؟
0: هو يفكر
4: المصارعة اللي بعد الثلاثاء. المصارعة اللي بعد الثلاثاء، الثلاثاء لكم.
1: خلاص خلص بالضربة القاضية وفيك بعد.
0: طيب الأمس عبد الله الجوجيتسو، أنتم مشهورين كنتم فيها. ولله الحمد عبد الله ندى اللاعب السعودي حقق الميدالية الذهبية، وأمس أعتقد أخوه حقق الميدالية الذهبية نفس ال
4: اليوم البادل بعد في قطر.
0: قطر البادل
4: هناك وخذوا البطولة الذهبية بعد.
1: سعدون فاز.
4: نواف نسيت سامين بس
0: الاخوان ذولا شكلهم هذول اللي جالسين لبعض
7: ما شاء الله
0: امس واحد واليوم واحد
1: استاهل الله يوفقهم
7: الله يوفقهم وهذا شيء ايجابي.

0: اليوم في الألعاب المختلفة صارت للدول الخليجية والمملكة حاضرة دائما في إنجازات، فأعتقد أنه شيء إيجابي يعني بالنسبة وإنجاز للوطن وإنجاز للاعبين، وشكرا لهم.
1: الخليجيين ترى مبدعين في الأسياد، جايبين كلهم ميداليات ذهبية وميداليات فضية، مبارك للجميع يعني ما شاء الله تبارك.
2: كل تأكيد كل تأكيد متابعناها كانت بطولة وبكرة ختامها بحول الله. أنا سمعت توقع حسن السعودية والإمارات، توقع مين؟
1: والله مباراة صعبة
2: كلها صعبة.
1: الفريق بتوقع للمنتخبين للأمانة ثقال فنيا الآن المعنوية كلها عالية.
2: بتوقعك
1: الجماهير راح
3: تعاطف مع سكر بيتعاطف مع علي عباس
1: لا الحين
4: بيزعل لا ما يزعل والله ما ليش خليه يزعل
1: الحين أقول لك
4: الحين توقعات شمراني زعلني بعد عادي
1: اسمع الحين أقول حيلكم بينكم فشدوا حيلكم ذنيتكم أنا متفرج وقاعد بينكم
4: عندي تيشيرت أبيض
1: موجود
5: بس خلص
1: في تيشيرت
5: تيشيرتات خضراء
1: خلاص عطني رقم 10 رقم سالم
2: دكتور سلطان سعد سطام احمد عطيف حسن مظفر علي عباس تفضل
4: بغيت شيء واحد بس نبغى نسبه تفتحوا نسبه حضور الجماهير للمنتخب الامارات لان اتوقع حضور الجماهير كثيف
2: النظام اللي معمول فيه هذا ترى مو الاتحاد السعودي اللي حطه هذا نظام الاتحاد الخليجي 50% للمستضيف 20% للضيف 30% مفتوحة ترى هذا نظام مو حلي لا مو الآن لا لا لا ليس لا. الآن هذا النظام موجود
4: ما عليها مش قرآن في استثناءات يقدرون يستثنون يزيدون العدد
2: حياهم الله
4: زين نتمنى يزيدون العدد لأن اليوم ما شاء الله أنا شفت في حضور جماهيري جيد وأنا أتكلم نيابة عن الجمهور أتمنى تفتحون على الأقل يعطونا 40% أو 35 إحنا راضين
2: أنا لو حصل لي 50-50 بالعكس ليلة شوف أهلنا أهل الإمارات أهلنا الحضور 50-50
4: بيض الله ويوكم دائما ما تقصرون لا السبب يعني يعني لأن الجمهور ما نبغى يحضر هنا وما يقدر يدخل الملعب وما يحصلوا التذاكر أتمنى اللجنة تحدد أو تعلن في الوقت الحالي عشان واحد يحجز فيزا للاتحاد لجدة
2: بس بكر لك هي المعلنة للاتحاد الإماراتي 20% لتمثل تقريبا 12 ألف تذكرة
4: موجودين اليوم في جدة 20% احنا في بعد 20 يعني
1: ايه ما شاء الله
4: 20 جايين
1: جبنا 10 هنا خلينا نشجعهم مع بعض هنا جيب لك 10 هنا
2: طيب
4: لا يعني ما محتاجه محتاجهم جدة
2: انتظر الثلاثاء روق انت وهدى
4: لا هذا موضوع مخلصينه بس احنا نبغى شويه مال موضوع الجمهور
2: مو القرار مو عندي انا
4: نتمنى الجماعه ان
2: هذا الاتحاد الخليجي وليس الاتحاد السعودي
1: صحيح
2: هذا الاتحاد الخليجي
4: انا عارف بس انا من هذا المنبر اتمنى من الاتحاد الخليجي يعني يفتح الباب شويه
2: خاف من الجمهور السعودي
4: منو يخاف يا خالد اتصل الشخص الغلط
1: أقول ودوا المصارعة ودوا حلبة المصارعة عشان يعرف
2: شكرا شكرا دكتور شكرا سعد شكرا أحمد شكرا حسن شكرا علي يعطيكم العافية تصبحون على خير موعدنا غدا بحول الله

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: احيانا تتابع فيلم او مسلسل قديم وتشوف ممثل متقن الشخصيه لدرجه انك ما تقدر تتخيل احد ثاني مكانه، تحس انه الدور اتكتب لي من البدايه وانه الشخصيه ما كان ممكن تطلع بهذا الشكل مع ممثل غيره. لكن المفاجاه انه بعض اشهر الشخصيات في تاريخ الفن العربي ما كانت من نصيب اصحابها في البدايه، ممثل يعتذر وممثل ينشغل وممثل ما يقتنع بالدور، وفجاه ينتقل الدور لشخص ثاني ويصير واحد من اهم ادواره. وهنا يجي السؤال، هل الممثل هو اللي يصنع الشخصية ولا الشخصية اللي تختار ممثلها؟ خلونا نبدأ بشخصية كمال عزيز في فيلم خرج ولم يعد. الشخصية اللي قدمها فريد شوقي بخفة ظل وعفوية كبيرة عرضت في البداية على الفنان محمود مرسي لكن اعتذر، وبعدها عرضت على عادل أدهم وهو كمان اعتذر، وبدأ تصوير الفيلم وصناع العمل إلى الآن ما اختاروا الممثل اللي راح يقدم الشخصية، إلى أن استعانوا بالفنان فريد شوقي فدخل وأنقذ الموقف. لكن اللي حصل بعد كده انه فريد شوقي ما قدم دور عادي، قدم شخصية صارت من اجمل شخصياته، واليوم صعب جدا تتخيل كمال بملامح ممثل ثاني، مع انه فريد شوقي ما كان الاختيار الاول ولا حتى الثاني. كمان شخصية الحاج عبد الغفور البرعي في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي. الشخصية اللي التصقت بالفنان نور الشريف كانت في البداية مرشحة لمحمود عبد العزيز، لكن كان مشغول بتصوير عمل آخر فانتقل الدور إلى نور الشريف. حتى نور الشريف نفسه لما قري الفكرة أول مرة حس إنه مساحة شخصية ابنه عبد الوهاب أكبر من مساحة دوره، لكن بعد تطوير الحلقات وافق على صناعة هذا العمل وصنع واحدة من أشهر شخصيات الأب في الدراما العربية. أما فيلم الهروب فحكايته كانت أغرب. الدور عرض في البداية على الفنان نور الشريف لكن شعر إنه الشخصية أقرب إلى عادل إمام، وبعدها وصل السيناريو فعلا إلى الفنان عادل إمام وعجب الدور، لكن اعتذر لأن الدور يحتاج حركة ومجهود بدني كبير، وظل الفيلم فترة يبحث عن البطل إلى أن وصل الدور إلى الفنان أحمد زكي. وأحمد زكي ما قدم الدور فقط، هو حول الشخصية إلى واحدة من العلامات المهمة في مسيرته. وهنا نكتشف أنه اختيار الممثل مو مجرد اسم مشهور ينحط على غلاف العمل، لأنه كل ممثل يدخل الشخصية بشيء مختلف من داخله، واحد يعطيها الهدوء والثاني يعطيها خفة والثالث يعطيها غضب وانكسار. نفس الكلمات ممكن يقولها ثلاثة ممثلين لكن كل واحد منهم بيصنع مشهد مختلف تماما. وأحيانا سبب تغيير الممثلين يكون بسيط جدا، ارتباطه بعمل آخر، اختلاف على الأجر، عدم اقتناعه بالنص، أو أنه المخرج يكتشف بعد بروفات أنه الشخصية تحتاج ممثل مختلف. لكن القرار البسيط هذا ممكن يغير تاريخ عمل كامل. والأغرب أننا بعد نجاح العمل ننسى كل الترشيحات القديمة ونقتنع أن الممثل اللي شفناه كان هو الاختيار الوحيد. يمكن عشان كذا يقولوا أن الأدوار أرزاق، ممكن ممثل يرفض شخصية وهو ما يعرف أنها راح تصنع نجاح كبير، وممثل ثاني يقبلها ويحولها إلى دور يظل عالق في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.
0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. جدة FM على هواك. وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟
1: لو نرجع بالذاكرة كم سنة وراء، كيف كانت تفاصيل نقل ملكية سيارة أو تجديد استمارتها؟ كانت القصة تبدأ بتخصيص يوم كامل والاستيقاظ المبكر للذهاب لمعارض السيارات ومكاتب المرور والوقوف في طوابير الفحص والتحديد.

0: التأمين والانتقال بين الشبابيك لحمل الأوراق وفحص أرقام الهيكل وسط زحام لا ينتهي. اليوم اختفت هذه المشقة تماما. المعاملة اللي كانت تتطلب التنازل عن نصف يوم عمل والانتقال بين عدة أطراف أصبحت تتم وانت تجلس في صالة بيتكم وتباشر أعمالك من دون تتحرك من مكانك. ماجد قرر بيع سيارته القديمة لشخص في مدينة أخرى عشان يشتري سيارة جديدة لأسرته. في السابق كان هذا القرار يعني اتفاقا معقدا وتنسيق مواعيد في معارض السيارات والذهاب للمرور لنقل الملكية ودفع الرسوم واستلام اللوحات الورقية. قبل أيام كان ماجد يجلس مع أسرته بعد العشاء، اتفق مع المشتري عبر الهاتف على كافة التفاصيل المالية والفنية. بدلا من حمل الملفات والبحث عن معارض مفتوحة، أخرج جواله، فتح المنصة المرورية الوطنية، أدخل بيانات المشتري، وثق عملية البيع، تم التحقق من الفحص والتأمين إلكترونيا، وسدد المشتري المبلغ بأمان، وأصدرت الاستمارة الإلكترونية ونقلت الملكية في دقائق معدودة. يقول ماجد القصة ما كانت فقط أن البيع تم في دقائق، القصة هي الأمان والسهولة. ما اضطريت للخروج في الزحام ولا القلق على نقل الأموال أو توثيق العقود، كل شيء تم بثقة وراحة بال وأنا بين أهلي. حين نردد مصطلحات مثل مبايعة المركبات الإلكترونية أو الربط الآلي بين الجهات المرورية والتأمينية، قد نقرأها على أنها مجرد قواعد بيانات وخوادم معقدة، لكن الحقيقة هذا التطور هو في أصل حفظ لوقتك وأمان لتعاملاتك. هدفه الأكبر هو إبعاد التوتر عن يومك وتوفير جهدك لما هو أهم في حياتك. كل استمارة تجدد إلكترونياً وكل ملكية تنقل بنقرة زر هي ساعات راحة وطمأنينة أضيفت ليومك وجهد وفرته لصحتك وعائلتك. المرة القادمة اللي تنجز فيها معاملة لسيارتك من هاتفك في دقيقة، تذكر أن خلف هذه الدقيقة سنوات من الربط التقني والتشريعي لتكون حياتك اليومية أكثر سلاسة. تأمل التباين بين المشقة القديمة والراحة الحالية. الانتظارات الطويلة والجهد المستنزف تحولت إلى طمأنينة وسرعة تستثمرها في قضاء أوقات ممتعة مع من تحب. وهذا الجهد التقني والخدم الضخم ما كان مجرد خيار رفاهية، بل هو إعادة تعريف للخدمات اليومية لتصبح المنظومة المرورية والخدمية تتكيف مع وقتك واحتياجاتك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
5: على الساحل الغربي للمملكة، وتحديداً حيث تداعب امتدادات البحر الأحمر رمال رابغ الساحرة، تنهض مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتشكل نموذجاً رياضياً متكاملاً للمدن الذكية الحديثة، ومحوراً استراتيجياً يلتقي فيه التطوير الحضري المستدام بالخدمات اللوجستية المتقدمة وصناعات المستقبل. لم تعد هذه البقعة مجرد امتداد جغرافي عابر على الطريق الساحلي، بل تحولت عبر رؤية طموحة إلى بيئة حضارية واقتصادية متكاملة تمتد على مساحة شاسعة نحو 181 كيلو متر مربع، محتضنة بنية تحتية رقمية وعمرانية هي الأحدث من نوعها في المنطقة. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، جذبت المدينة استثمارات ضخمة بمليارات الريالات، مستهدفة استيعاب مئات الآلاف من السكان ووظائف المستقبل المباشرة وغير المباشرة، لتصبح حلقة وصل محورية في سلاسل الإمداد العالمية عبر ميناء الملك عبدالله العميق ومتعدد الأغراض. وعلى الصعيد التشغيلي والاقتصادي، تتوزع المدينة على مناطق رئيسية متكاملة تشمل المنطقة الصناعية الوادي الصناعي الممتدة وحدها على مساحة 55 مليون متر مربع والمعدة بأحدث الحلول اللوجستية الذكية والأحياء السكنية العصرية المستدامة والوجهات السياحية والترفيهية التي تطل مباشرة على مياه البحر الأحمر، إضافة إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية والوطنية لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير بيئة حياة وعمل متكاملة وفق أعلى معايير جودة الحياة العالمية. أغلق عينيك قليلاً وتخيل انعكاس أفق الميناء الحديث على صفحة مياه البحر الأحمر الهادئة، وحركة الحاويات المنتظمة بدقة هندسية فريدة، والشوارع الواسعة التي تتناغم فيها الحداثة مع هدوء الطبيعة الساحلية في لوحة حضارية سعودية ترسم ملامح الغد. في أفق رؤية السعودية 2030، تثبت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن طموحات الوطن تتسع لبناء مدن الذكاء والمستقبل صانعة آفاقا جديدة للاقتصاد والتنمية. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند درة الساحل الغربي ومدن المستقبل، ونلقاكم في مرفأ قادم.
4: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
1: ذاكرة الإيقاع.
3: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن يدخل، تدخل معاه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ريشة.
2: كان موناه شغوفا برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: هي حقيقة ولا خيال؟ يا ما كان. واليوم احنا حنسافر إلى قرطبة حين كانت الأندلس تضج بالعلم والحضارة والشعر والمناظرة. عاش فيها فقيه من أكثر علماء عصره صرامة في الحجة، يعني ما حد يقدر يحاججه في أي حجة. من هذا الفقيه؟ أكيد لما حنقول اسمه الكل حيعرفه، هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. المفاجأة إنه هذا الفقيه كتب كتاب يعتبر واحد من أرق كتب اللغة العربية عن الحب، أكيد عرفتوا ذوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. في قصة عجيبة بيرويها وبيحكيها وبيقولها لنا ابن حزم إنه شاهدها بنفسه. دخل يوم على صديق له، يعني كان يوم رايح وشاف واحد من أصحابه يسمى أبا السري عمار ابن زياد، وجده مهموم وشارد لا يهنأ بشيء. سأله طبعا الصديق شال هم صاحبه، فسأله ما بك ما بالك؟ تردد الرجل اللي هو مين؟ عمار بن زياد. اتردد عشان يخبر صاحبه الخبر، اتردد، وبعد يعني إلحاح من ابن حزم رد عليه صاحبه وأخبره إنه رأى في منامه جارية ثم استيقظ وقد ذهب قلبه فيها. تخيلوا، هو شاف منام، شاف فيه سيدة امرأة، لأنه إحنا بنرجع للكتب فنأخذ الكلمات كما صيغت فيها، جارية يعني فتاة في هذا الزمن. ثم استيقظ وقد ذهب قلبه فيها، امرأة ما يعرف اسمها، ما يعرف بيتها، ما يعرف حتى بلدها، ولا حتى هل هي موجودة أصلاً أم مجرد خيال. مع ذلك استمر وجده فيها أيام كثيرة، وجده يعني عشقه وشغفه وأحبها، اشتعل الحب في داخله. طبعاً أكثر من شهر بحسب طبعاً خبر ابن حزم، إنه الرجل جلس يفكر في هذه الإنسانة، في هذه المرأة، وشغلته يعني شغلته بحبها. فعاتبه ابن حزم طبعاً، هو خاف على صاحبه، أتدري من تكون؟ فهو بيجاوب لا، يعني أتدري أين هي؟ لا. فهو جالس يستخدم معه أسلوب التساؤل والإجابة، أتدري من تكون؟ لا. أين هي؟ لا. هل رأيتها يقظة؟ برضو لا. ومعنى عتاب ابن حزم إنه أنت بتعذب نفسك وبتقودها للهلاك بصورة فقط صنعها المنام وصدقت أنت الخيال. طبعا ظل يحدث حتى بدأ الرجل يسلو. الحمد لله، هنا نجي لدور الأصدقاء ووقفتهم مع أصدقائهم ويعرفوا كيف يدخلوا في تفاصيل حياتهم بشكل جميل وينسوهم الحزن ودائما يستبدلوا حزنهم بفرح. طبعا يسلو يعني ينسى هذا الحب وتهدأ نفسه. القصة أعزائي بتترك لنا تساؤل كبير عن النفس البشرية، هل فعلا نحن دائما بنحب الأشخاص مثل ما هم، أم إننا أحيانا نصنع لهم صورة في أذهاننا ثم نقع في حب هذه الصورة الوهمية؟ يعني إحنا بنحمل أحباءنا فوق طاقتهم لأنه نصنع لهم صورة معينة، تصرفات معينة، بعد كذا نصدم بالواقع، أو نحب أصلا شخصيات غير موجودة أو خيالية، أو إنه إحنا بنحط في بالنا إنه فلان أو فلانة بتحبنا وتعشقنا وهم أصلا مش في هذه الفكرة نهائيا أساسا. فأكيد لابد إنه إحنا نكمل حياتنا وننتبه لهذه الأشياء في النفس البشرية، لا نجعل الخيال أقوى من الواقع. الآن أصبح عندنا شيء اسمه الواقع الافتراضي، فلابد إنه نفرق بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. لابد أن احنا نحسن اختيار من نحب إذا قدرنا، وفي نفس الوقت لا نحمل من نحب أعباء الصورة الداخلية أو الخيالات اللي احنا نرسمها ونبنيها، لأن الصورة اللي احنا بنصنعها في الخيال غير موجودة أصلا. فلابد أنه احنا ننتبه، يعني شوفوا اشتد حبه ووجده وانشغل فيها وشغل صاحبه معاه وصاحبه انشغل فيه وفكر فيه وشال همه، وأصبح الرجل يعني شارف أنه يمرض من كثر ما بيفكر في إنسانة غير موجودة. فالحكمة اليوم في أما كان، كانت المرأة في الحكاية مجرد حلم وخيال أصبحت في داخل هذا الشخص، لكن الحزن كان فعلا حقيقي. وربما قبل أن نسأل لماذا لم يكن هذا الإنسان كما توقعنا، يجدر بنا أن نسأل هل نحن أحببناه هو كما هو، أو أحببنا الصورة اللي رسمناها له في خيالنا. وتذكروا نفرق بين الحقيقة والخيال. كنت أنا معاكم في يا مكان، نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. اتحاد اذاعات الدول العربية اسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة.

0: الموسيقيون العرب.
1: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
3: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
2: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
4: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني ست مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني الري

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدايماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني.

0: احنا في اشد الحاجه الى موسيقار جيش، فلاجل كذا حبعتك انا الى مصر لدراسه الموسيقى في معهد القوات المسلحه، لان انا عسكري.
1: ومن قلب القاهره، المدينه التي كانت تعيش ذروه مجدها الفني، بزغ اول الضوء في رحله طارق عبد الحكيم نحو الابداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الاول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي، فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
0: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكن في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
1: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهة جديدة ومتميزة.

0: اسمه الثمن ما ترحمون الحبيب بالناس شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي سناه.

0: الأندلس يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقاً عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهداً جديداً على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحراً وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا

0: مثل تعلق قلبي طفلة عربية، تعلق قلبي طفلة عربية، تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان، ليكشف وجهاً آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود، فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاماً شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع، بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

0: الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جرى لي. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لها خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زيل على زيل كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.
1: أبكي على ما جرى لي يا أهلي.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية.

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر

سويتها آه وشين وقافرة. ليش؟ زي ما قلت سابق، قلت لك هذا الملحن ترسي، فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية إنها بدوية.

0: أشجار يا أشجار آ وشي وقاف ورا أشجار وشعر ودهب.
1: أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفاً فنياً لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتف الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته. تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب، ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم، حقيقة أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة، نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم، حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني، صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيين.

من العرب. الموسيقار طارق عبد الحكيم من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: بالعكس،
2: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين. وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لأن العلك بيجلس بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح أنه جسمنا ما يهضم الجزء الأساسي من العلك مثل ما يهضم الأكل، لكن هذا ما يعني أنك أنت رح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه أنه إحنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لأن ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الأطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد أو تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد إيجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.